في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.
1: مساكم طيب، مساكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المنستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية مثل ما يقدم محمد صيدية في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية. ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات وكل يسميها بشاكلته. واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب غيرنا في ساعاتنا وأيام قليلة نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب. في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق التاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتأريخ. تاريخ مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه مقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزجي في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائق التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في السيارات المتهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دوساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأقساط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطاع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأم إلى الحاصل على الماجستير، لأني لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريفة من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرة كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفني والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة،

أنا بسوق تاكسي من سنة 48. لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟ نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله. قصدك إيه؟ أحكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي. أرجوك. عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر أتحرك من السرير، وأنا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد أسبوع ما كانش في البيت مليم. أنا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا أبو حسين، وهي عمالة تشحت أكل من كل الجيران. أنا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب إن أنا اللي أساعدهم. بعد 10 أيام قلت للحاجة لازم أنزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول إني لو نزلت هموت منها. وبصراحة أنا ما كنتش قادر أنزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها أنا هقعد على القهوة ساعة أغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة القرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا؟ معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه، أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا ان انا طبعا كان ممكن ما لاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجرة التاكسي، ادي 1000 جنيه، وال50 اللي معاك هدية مني. شفت يا استاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما جابهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك والفلوس دي

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. ورواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3 ساعات و19 دقيقة بصوت مقروء واضح. كنت قد أسمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمر بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذلبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبينا صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين إذا صمدت حمياها أريبا من الفتيان خلت به جنونا فما برحت مجال الشرب حتى تغالوها وقالوا قد روينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ونحرا مثل ضوء البدر وافى بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها، لها من تسعة إلا جنينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرينا. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدينا. وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم الرحانا، يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا. نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القراء أن تشتمونا. قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة تنطحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم، ونحمل عنهم ما حملونا. نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو ببيض يختلينا. نشق بها رؤوس القوم شقا، ونخليها الرقاب فتختلينا. كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا. نجذ رؤوسهم في غير بر، فما يدرون ماذا يتقونا. كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا. نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة، وكنا السابقين. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا. وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببينا. برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين؟ تهددنا وأوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا؟ فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجذ الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزاهزا رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألم ما تعرفوا منا اليقينا ألم ما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطن بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأن والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بني الطماع عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين.
2: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
4: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت، نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه، سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

0: أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبرة.
1: الأوراق والشجن.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عثمان الأنداري ما تيسر من سورة آل عمران. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
1: الخليل إبراهيم في مواجهة الفرعون.
0: قال تعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.

0: نعم يا وزير مناجم الذهب الفرعونية، قد جئنا للبحث عن أخينا إبراهيم، فإنه هجر بلدنا بابل وجاء إلى دياركم المصرية.
1: فأردنا الإطمئنان عليه وعلى أهله الذين اصطحبهم في رحلة هجرته.
2: إني أرى في هيئتكم آثار رحلة شاقة وأحزان دفينة، ولا بد أنكم تحبون أخاكم هذا حبا عظيما لتخاطروا من أجله في مغامرة مخيفة في أرض سيناء الموحشة.
1: كيف لا نحبه وهو؟
3: اصمت، لا تقل له إنه نبي أو رسول من الله فيوقع الأذى بنا، لا تخبره.
1: نعم نعم، إنه رجل صالح في قومنا،
0: وهو داعية حق، وكم للحق من أعداء، فاضطروه للخروج من بلده مهاجرا.
4: إن كان قومه قد ضاقوا به فهل ستتسع له صدورنا؟ وإن كان ملككم من قبل غضب عليه وضيق عليه حتى اضطره للخروج من بلده اضطرارا، فهل سيجد له مكانا في بلاط فرعون مصر؟
0: أيها القائد العظيم بسيون، قد أخبرتك قبل أن نصل إلى قصر وزير مناجم الذهب أنني كنت وزيرا للملك النمرود، ثم أنه
4: هل ستعيد علي قصتك المأساوية مرة ثانية؟ إن كنت تريد البحث عن أخيكم المدعو إبراهيم بن تاريخ أو بن آزر أو بن من شئتم، فاذهبوا للبحث عنه، قد أذن لكم بدخول الأراضي الفرعونية.

0: لما هجر الخليل إبراهيم عليه السلام، لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم، وكانت امرأته سارة عاقرا لا يولد لها، ولم يكن له من الولد أحد، بل معه ابن أخيه لوط بن هاران،
1: ووهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته،
0: وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه، خلعة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه.
1: قال تعالى في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم.
2: قل الحق واصدقني القول يا وزير النمرود. لماذا وما الفائدة العظيمة التي ستعود عليك بصحبة ذلك الرجل الذي خرجت من بابل للبحث عنه في ديارنا المصرية؟
3: قد صدقت القول وما كذبت عليك في أي كلمة قلتها لك. إني آمنت بدعوته لعبادة إله واحد أحد.
2: أخفض صوتك، فإن هذه الدعوة لو بلغت الفرعون لدق عنقك وعنق كل من ينادي بها في الأراضي الفرعونية.
3: لكني أعلم أنك وزير حكيم تحب البحث عن الحقيقة ومعرفة خالق هذا الكون.
2: نعم يا وزير بابل، أنا دائم التفكير في هذا السؤال: من هو خالق هذه الأرض وهذه السماء وهذه الأفلاك؟ لابد أنه إله عظيم.

0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: هو الله، هو خالق كل شيء، لا إله غيره.
1: وكيف هو هذا الإله العظيم يا إبراهيم؟ أهو كبير ضخم مثل رع آتون؟
0: يقول النبي الخليل عليه السلام: الله واحد أحد فرد صمد، الله نور السماوات والأرض، ليس كمثله أحد.
1: إذن هل يمكننا رؤيته في مكان ما أيها البابلي الصالح؟
2: الله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
3: عجبا عجبا عجبا، فماذا إن أردت أن أراه مثل ما أرى آلهتنا الفرعونية في هذا المعبد العظيم؟ ألا يسمح لنا ربكم برؤيته يا لوط؟
2: انظر إلى كل شيء حولك، ترى بديع قدرته وعظيم صنعه فتراه. انظر إلى هذه الأشجار والأثمار، ترى قدرة الله. انظر إلى هذا الطير فوق الأغصان، ترى قدرة الله.
4: انظر أيها القائد الفرعوني الكبير، انظر وتأمل وتعلم، ولسوف تعرف طريقك إلى الله.

0: قال أهل الكتاب إن الخليل إبراهيم خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة إبراهيم سارة وامرأة أخيه ملكة.
1: وقال السدي إنه الخليل عليه السلام انطلق ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على أن لا يغيرها.
0: والمشهور عند أهل التاريخ أن سارة هي ابنة عم خليل الله إبراهيم.
1: وعن بعض السلف الصالح قالوا
0: لم يكذب إبراهيم إلا 3 مرات، 2 منها في ذات الله، وذلك قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. أما الكذبة الثالثة فقد كانت في مواجهة جبار من الجبابرة.

0: أبشر أبشر أيها الفرعون العظيم، إن ها هنا رجلا معه امرأة، لكنها ليست كأي امرأة، إنها يا مولاي إنها امرأة جميلة، حسناء هيفاء عذبة الصوت فاتنة، واسمها سارة، سارة الجميلة.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة والسيدات، إذا كانت القيروان باعتبار كونها دار فقه ذات منة قلدتها مدينة القيروان لأعناق المسلمين أجمعين، سواء في ذلك من اتبع المذهب المالكي ومن اتبع غيره من مذاهب الهدى، فإن هذا الإمام العظيم الذي نحتفل اليوم بإنجاز تشييد هذا البناء الذي قام على ضريحه فبرز به وعلت به سمعة هذا الإمام وعرفه به من كان ضعيف المعرفة به من هذا الجيل الحاضر، فإنما يعتبر هو الأصل فيما فازت به مدينة القيروان من المنة العظيمة التي تقلدتها رقاب المسلمين لمدينة القيروان، وذلك بالأثر الخالد الذي تركه الإمام سحنون من بعده، والذي بدا فيه معنى التدوين والتطبيق للمذهب المالكي الذي اختصت به مدينة القيروان، وذلك بتأليفه كتاب المدونة. ولسنا قاصدين من هذه الكلمة الوجيزة أن نترجم للإمام سحنون ولا أن نعرف به، فهو أعرف من أن يعرف به، ومجال ترجمته مجال واسع قد خصه من قبلنا بتآليف مستقلة، فقد كتب أبو العرب التميمي كتاباً خاصاً في ترجمة الإمام سحنون، وكتب محمد بن حارث الخشني كتاباً خاصاً أيضاً في ترجمة الإمام سحنون، زيادة على التراجم الحافلة التي وردت في الكتب الجامعة للتراجم، وأهمها الترجمة الطويلة الجليلة التي ترجم بها الإمام القاضي عياض في المدارك للإمام سحنون، والتي تعتبر المادة الأولى، حيث إن جميع كتب التراجم الذين ذكروا سحنونا بعد ذلك وكتب الطبقات هي عالة على ما أورده القاضي عياض في المدارك في ترجمة الإمام سحنون. فلسنا محاولين أن نفصل ترجمته ولا أن نلم بها إلماما، ولكننا نحاول أن نلفت النظر في إيجاز إلى أهمية العمل الفقهي الذي قام به الإمام سحنون، والأثر الخالد الذي رفع به اسمه العظيم ورفع به اسم هذه المدينة التي اعتزت به وبأمثاله، وذلك بوضعه المدونة. فإن الإمام سحنون نشأ بالقيروان، والمذهب المالكي ليس غريبا عنها ولا أجنبيا فيها، لما بينا من أن كثرة من أصحاب مالك ذكر القاضي عياض أنها تتجاوز 30 قد استقرت في البلاد الإفريقية قبل نشأة الإمام سحنون. ومع ذلك فإن حياة الإمام سحنون وأثره العلمي والفقهي قد أصبح مبدأً لحياة المذهب المالكي في البلاد الإفريقية، أو مبدأً لحياة المذهب المالكي بصورة عامة، حتى أنه غطى على جميع الآثار التي كانت قبله ومحاها ونسخها كما ينسخ النهار آية الليل. وهذه الحياة الحافلة التي قضاها الإمام سحنون هي تعتبر حقبة من الزمن تقدر ب80 سنة، فقد عاش الإمام سحنون 80 سنة، توفي وهو ابن 80،
3: وهذه الحقبة من الزمن التي هي 80 سنة تبتدئ من سنة 160 وهي سنة ميلاد سحنون، وتنتهي بسنة 240 وهي سنة وفاته. وإذا نحن أردنا حرصاً على الإيجاز أن نقسم هذه الحقبة إلى مراحل، فإننا نستطيع أن نرجعها إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الرحلة المصرية، أعني من سنة 160 إلى سنة الرحلة التي سيأتي الكلام في ضبطها. والمرحلة الثانية هي الرحلة إلى العودة، والمرحلة الثالثة هي العودة إلى القضاء، والمرحلة الرابعة هي القضاء إلى الوفاء. أما المرحلة الأولى التي هي ما بين سنة 160 وسنة 178 أو سنة 188 على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك، والتي هي عبارة عن 18 عاماً أو 28 عاماً. هذه المرحلة الأولى هي المرحلة التي نشأ فيها سحنون في القيروان، وتخرج على عظماء رجالها من الفقهاء من أصحاب مالك بن أنس مثل بهلول بن راشد وابن غانم وابن أشرس، ثم انتقل فيها إلى تونس، فتخرج في تونس على الإمام علي بن زياد صاحب الإمام مالك أيضاً. ويتصل بهذا أمر ذو عبرة سامية ومغزى كبير، وهو أن سحنوناً اشتهر في القيروان قبل رحلته القريبة إلى تونس إلى علي بن زياد بأنه رجل جاد في طلب العلم، حسن القصد فيه، مخلص وجهته في الطلب لله تعالى. فلما رحل إلى علي بن زياد بتونس أخذ كتاب توصية من شيخه بالقيروان الإمام بهلول بن راشد رضي الله عنه، فكتب بهلول إلى علي بن زياد: إنني قد أرسلت إليك رجلاً يطلب العلم لله. فكان من هذه التزكية السامية أن علي بن زياد لما اتصل بهذا المكتوب لم ينتظر أن يأتيه سحنون إلى بيته ولا أن يلقاه في حلقته بجامع الزيتونة الأعظم، ولكنه أخذ كتبه وبادر إلى المكان الذي نزل فيه سحنون قائلاً: إن الذي يطلب العلم بهذه الغاية السامية يطلب العلم لله جدير بأن يقصد لا أن يقصد. وكذلك تخرج سحنون على علي بن زياد تخرجه الذي يعتبر ذا الأثر الكبير في تكوين اتجاهه إلى تدوين المدونة، زيادة على ما سيأتي من صلته بالقاضي الأمير الإمام أسد بن الفرات. وأما المرحلة الثانية من حياة سحنون وهي مرحلة الرحلة، فإن روايات المؤرخين اختلفت في تحقيقها، فذهب بعضهم إلى أنها كانت سنة 178، وذهب آخرون إلى أنها كانت سنة 188، فالخلاف في 10 سنين. وقد رجح القاضي عياض جمعاً بين الروايات المختلفة أن يكون لسحنون رحلتان، بأن يكون سافر أولاً إلى مصر سنة 178 ثم رجع إلى القيروان ثم سافر مرة أخرى سنة 188، وتكون رحلته الأولى هي التي كان فيها في مصر ومالك بن أنس رضي الله عنه موجود في المدينة ومكاتب مالك ترد إلى ابن القاسم في مصر، والثانية هي التي استقر فيها بمصر إلى أن رجع سنة وفاة عبد الرحمن بن القاسم وهي سنة 191. فالمرحلة التي بين الرحلة والعودة هي المرحلة التي لقي فيها سحنون أصحاب مالك المشرقيين بعد أن لقي بالقيروان وبتونس أصحابه المغربيين، فلقي أشهب وابن وهب وابن عبد الحكم، ولقي في المدينة المنورة ابن نافع وابن المجشون، ولقي غير أصحاب مالك من أئمة الفقه المجتهدين مثل الإمام الليث بن سعد في مصر، والإمام سفيان بن عيينة في العراق، والإمام عبد الرحمن بن مهدي بالعراق، وكانت له رفقة منسجمة متصلة مع ابن القاسم وأشهب وابن وهب، حتى أنه حج مع هؤلاء الثلاثة، حج مع ابن القاسم وأشهب وابن وهب حجة واحدة. وينتهي هذا الدور، وهو الدور الشرقي من حياة سحنون، الذي استكمل فيه تحقيق المذهب المالكي بالاستناد إلى الروايات المشرقية، جمعاً مع ما عرف قبل ذلك من الاستناد إلى الروايات المغربية، انتهى بالعودة إلى القيروان سنة 191. وفي عودته هذه ابتدأ دور إنتاجه العلمي الذي نجعله الدور المنتهي بتقلده القضاء سنة 234، فهو دور استمر من سنة 191 إلى سنة 234. وهذا الدور هو الذي كان فيه إنتاج سحنون بالتأليف والرواية وتخريج الأصحاب والتعليم، حتى اعتبر أكثر الفقهاء أصحاباً، وحتى كون الملكات الصحيحة في أصحابه بالمعنى الذي عبر عنه أحد أصحابه وهو سليمان بن عمران، بأنه كان إذا سئل أوحى جوابه إلى سائله معنى زد من سؤالك، في حال أن غيره يوحي جوابه إلى سائله بمعنى لا تزد في السؤال. وإلى جنب هذا الإنتاج في تخريج الأصحاب وبث العلم في صدور الرجال، كان إنتاجه في تدوين المدونة التي هي الأثر الخالد الذي سيأتي الكلام عليه.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. يا رب، في هذا الصباح نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اشف من أتعبه المرض وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت سبحانك عونه وشفاؤه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه. ربنا أنت المحيط بكل الأمور والعليم بكل الشؤون، فالطف بنا من حوادث الزمان، واكفنا الهموم والأحزان، واجمع لنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن أهلنا وأحبابنا كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم الطف بنا حيثما الأقدار دارت، ويسر لنا الخير إذا ما النفس احتارت، وأنر بالإيمان دربنا أينما الأقدار سارت، واشدد أزرنا إذا ما القوة منا خارت، وآمنا من الفزع إذا السماء مارت، واعطنا كتابنا بأيماننا إذا الصحف طارت. يا من بنورك أشرقت الأرض والكواكب سارت، اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم اليسر لمن يعاني من العسر، والسعادة لكل محزون، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والإجابة لمن دعاك،

0: ارحم.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
5: صباح الخير والمحبة، صباح الأمل الذي يتجدد مع إشراقة كل يوم، صباح يحمل في طيته الأمنيات الجميلة والفرص الجديدة. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في موعد متجدد مع برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي يرافقكم مع نسمات الفجر الأولى ليمنح يومكم جرعة من التفاؤل والفائدة والكلمة الطيبة. في هذا الصباح المشرق نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات الحياة، نملأها بالأمل والعمل والعطاء، ونستمد من نور الشمس عزيمة تدفعنا نحو النجاح وتحقيق الأحلام. فلنجعل هذا اليوم فرصة لنشر الخير والابتسامة في وجوه من حولنا، فالكلمة الطيبة صدقة والابتسامة نور يضيء للقلب. نسعد بمرافقتكم خلال هذه الدقائق، ونأمل أن نجدد في نفوسكم الطاقة الإيجابية والتفاؤل. فابقوا معنا في نور الصباح، حيث تشرق الكلمة الجميلة ويبدأ النهار بأجمل المعاني. معكم مروى بن عبد جليل، تتمنى لكم صباحا سعيدا ومليئا بالخير والبركة.
6: نهاركم طيب، صباح الخير.
7: صباح الخير.
6: نهاركم مبروك يا سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

اللهم اصرف عنا مصائب الدنيا وتقلباتها، وابعدها عنا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومن أحب، فاحفظنا من شرور الدنيا وفواجعها.

أحب أنور الصباح، لا تستهن بصلاتك أبدا، توضأ لها بهدوء، رتل الفاتحة ترتيلا، أعطي الركوع وقته والسجود حقه، لما العجلة؟ ألأجل حاجة من حوائج الدنيا؟ أنت بين يدي قاضي الحاجات.

أعزائي المستمعين، بعد سن معينة يبدأ والدك بالاعتماد عليك شيئا فشيئا، كأن الأدوار قد تبدلت. يطرحان أسئلة بسيطة ويكرران سرد القصص، ويحتاجان إلى صبرك كما كنت يوما تحتاج إلى صبرهما. قليلون من يدركون هذا التحول، فما يبدو للبعض تكرارا أو إزعاجا ليس إلا عودة هادئة إلى بداية الرحلة. فلا تقابلهم بالقسوة ولا تذق بهم ذرعا، واعتني بهما كما اعتنيا بك، فذلك

اللهم إني توكلت عليك، فأعني ووفقني واجبر خاطري جبرا أنت وليه يتعجب منه أهل السماوات والأرض وما بينهما. يا رب أدعوك بعزك وجلالك ألا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحني لي قامة، ولا تكشف عني سرا، ولا تفضح لي سرا. اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم اجعل دعواتي لا ترد، وهب لي رزقا لا يعد، وافتح لي بابا للجنة لا يسد يا الله.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحب نور الصباح، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المونستير، معي أنا مروى بن عبد شليل. وصلت لقناعة أنه مهما كان قلبك أبيض وتحب الخير فأنت خبيث عند البعض، ومهما كانت تصرفاتك تلقائية وبسيطة فهي تصرفات مدروسة ومقصودة عند البعض، ومهما كانت نيتك سليمة فهي ملوثة عند البعض، ومهما كانت وقفاتك وفزعاتك لوجه الله فهي حب الظهور عند البعض، فيريحك قول كل يرى الناس بعين طبعه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، كفاك لوما، أرهقت نفسك، دنيا تعبر عنها لغيرها، خفف تعلقا بها، ليس كل ما فيها يستحق هذا القلق، ليس كل شيء يستنزفك، ليس كل ما فيها يستحق هذا القلق، ويأخذ أجمل ما فيك. انظر للمرآة قليلا، كبرت سنين في سنة، وقلبك يكبر في العمر الجسد، أما كفاك إرهاقا لكثرة التفكير. أين التسليم للتدبير؟ ليس بيدك كل شيء، ليس لك من الأمر شيء، عليك السعي والمحاولة، فلما تمزق مع الأيام نفسك؟ اعلم أنها ثقيلة، لكن هون، سلم، خفف، استبشر وابشر.

أحبائنا للصباح، أدركت أن العافية تكمن في الصحة الجيدة والبيت الهادئ بعيدا عن المشاحنات وقلة قليلة تحبنا بصدق. فهمت أن النجاح لا يشترط أن يكون شيئا ملموسا يسمع له ذوي التصفيق، فقد يكون النجاح في تجاوز موقف صعب، أو التعافي من أزمة قاسية، أو القدرة على البدء من جديد. المعايير تختلف، وما يهم في ذلك هو أن نحيا بها نحن، لا أن نحيا لنثبت أننا نحيا.

أعزائي المستمعين، وإن عافية الأهل والأحباب والأصدقاء وطمأنينة القلب هي المطمع والمبتغى. اللهم احفظهم لي بعينك التي لا تنام، واكتب لهم الصحة والستر وطول البقاء، وأدم عليهم نعمة العافية وراحة البال.

أعزائي المستمعين، وأجمل ما يرزق به الإنسان هو جمال الأسلوب. الأسلوب رزق وهبة تحتاج إلى شكر. كم من شخص فقد فرصة بسبب أسلوبه، وتدمرت علاقاته بسبب أسلوبه. الأسلوب في الحديث والتعبير نعمة عظيمة، واهبة كبيرة، تفتح لك أبواب القلوب قبل العقول، وتجعلك محبوبا ولو لم تملك شيئا.

مهما حاولت أن توضح وتشرح، سيفهم كل شخص كلامك وفقاً لتجاربه وعقده النفسية وثقافته وظروفه ومشاعره الآنية. لذلك لا تستهلك طاقتك في إقناع الآخرين، بل وجهها لما يفيدك ويسعدك.

وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من نور الصباح. نشكركم على حسن المتابعة ونسأل الله أن تكون هذه الدقائق قد أضافت إلى صباحكم شيئا من الفائدة والأمل والطمأنينة. تذكروا دائما أن البداية الجميلة تصنع أياما أجمل، وأن الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة والعمل بإخلاص هي مفاتيح لحياة مليئة بالخير والبركة. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطوع في الإخراج. نلقاكم بإذن الله في موعد جديد مع إشراقة صباح جديدة نحمل لكم فيها مواضيع مميزة ورسائل ملهمة. إلى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله وحفظه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 6 صباحا في أول موجز للأنباء. مرحبا بكم، يومكم سعيد. أكد المعهد الوطني لغزل الجوي أن درجات الحرارة ستشهد تصاعدا وستبلغ ذروتها اليوم وغدا، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح المعهد بأن التوقعات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 درجة و 49 درجة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب الغربي. وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات التونسية حتى نهاية هذا الأسبوع. من جهته حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا ديوان الحماية المدنية إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلغاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات الطبيعية. كما دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. نشرت وزارة التربية مساء أمس تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 وبمختلف المستويات الدراسية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل على الصفحة الرسمية للوزارة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية هو اليوم 4/26/2026. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع بشائر الصباح مع زميلي أحمد موسى.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: اللهم في هذا الصباح إن نسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى الجنة لا يسد. اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيه من شر وبلاء وفتنة فابعده عنا يا رب العالمين. صباح النور والسرور.
1: صباح الخير لكل مستمعينا، صباح الأمل والطاقة الإيجابية، صباح مبارك للناس اللي تفيق بكري وتبدأ نهارها على صوت الراديو، والكل واحد عنده حكاية أكيد وعنده برنامج وعنده أمنية يحب يحققها في نهاره. الصباح مش كان وقت نفيقوا فيه من النوم، الصباح هو اللحظة اللي نعطيه فيها فرصة جديدة لرواحنا، فرصة باش نصلحوا حاجة غلطنا فيها البارح، باش نكملوا حاجة بديناها، ولا حتى باش نقولوا كلمة باهية لإنسان يستحق يسمعها. وفي زحمة الأخبار والمشاغل والضغط اليومي ساعات ننساو أبسط الحاجات اللي تنجم تبدل المود متاعنا، كلمة طيبة، ابتسامة، فنجان قهوة مع واحد نحبوه، ولا شخص يعز علينا، ولا حتى لحظة هدوء نرتب فيها أفكارنا. نهار جديد يعني مازال فما وقت ومازال فما إمكانيات ومازال فما حاجات باهية تستنى فينا إن شاء الله. واليوم الأربعاء 26 أوت 2026، واللي وافق جين 13 ربيع الأول 1448 هجري. بشائر الصباح تبدأ من توا، تتواصل حتى للتسعة مع الإيقاعات والفقرات، وإيقاعاتنا كالعادة 100% التونسية. صباحكم التفاؤل، وإن شاء الله يكون نهار الأربعاء هذا نهار خفيف ومليان أخبار باهية لكل واحد فيكم. هذه تحية صباحية أولى من الثنائي اللي بشي رفقكم، محمد سيدي في الجانب التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. نهاركم مبروك سعيد.

صباح الأمل والعمل، نهار مبروك للناس اللي قصدت ربي للخدمة، اللي عندها قضية ولا موعد مهم، للناس اللي مازال تحتسي في قهوتها وتقول خليني نسمع شنو صاير في الدنيا قبل ما نبدأ نهاري. كل صباح عنده طعمه الخاص، فما صباحات نفيقوا فيها فرحانين من غير سبب واضح، فما صباحات أخرى نفيقوا فيها مثقلين شوية، مخنا معبي بالحسابات والمشاغل والحاجات اللي تستنى فينا. ما الحاجة المزيانة في الصباح أنه يعطي احساس انك تنجم تبدا من جديد، ما يهمش شنو صار البارح، اليوم فرصه جديده باش نعيشوها، وكعلاش ما تخليوش كلمه سمعتوها ولا موقف عكر مزاجكم يسرق منكم نهاركم. احسن حاجه تنجم تعملها في بدايه اليوم هي انك ما تستناش من الدنيا برشا، اعمل انت الحاجه الباهيه اللي تحب تشوفها، سلم على الناس، ابتسم، عاون، وقول كلمه طيبه وتعدى. يمكن بالنسبه ليك حاجه بسيطه، ما بالنسبه لانسان اخر تنجم تكون اجمل حاجه تصير له في نهاره. صباحكم خفيف على القلب، ربي يجعل نهاركم مليان ستر، صحة، رزق، وأخبار تفرح. اليوم في بشائر الصباح حاضرين بالأركان، ولد بحر كالعادة مع نوزة بوريقة باش تحكي لنا على كائن بحري جديد، وبالتحديد على أعشاب البوزيدونيا، الذريع اللي يروه في الشواطئ متاعنا، عنده أهمية كبيرة وعنده منافع كبيرة خاصة في البيئة البحرية، وأكيد معلومات باش قدمهم مهمين جدا نوزت في هذه الفقرة. والفقرة هذه زادة باش يكون فيها السؤال الخاص بمسابقة البشائر لليوم، وكعليش حاولوا ركزوا بالكداب المعلومات اللي باش قدمهم نوزت بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، في فقرة ولد بحر ملك دردور، باش تكون كالعادة على عين المكان في نقطة خارجية جديدة مع أركان أخرى أيضا مشتبعوها معنا في بشائر الصباح. تعودتوا بها كحدثة في مثل هذا اليوم، صباح بلا حدود، سبور أنفو والميتيون. شلنهاركم مبروك مستمعينا، وصباحكم أحلى صباح.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7 صباحكم غير في إذاعة المنستير.
1: When I wake up in the morning,
2: here we go.
0: من الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
0: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح
5: عناوين قارة
0: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
5: وفي المواضيع والمسائل
0: اللي تهمكم وتشغلكم
5: وهذه
0: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
6: 36 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة انتوا بتسمعوا في بشائر صباح من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام. مع الارتفاع في درجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيه لازمنا نكونوا أكثر حذر وانتباه، خاطر السخانة مش كان إحساس بعدم الراحة، ما تنجم زادة تسبب الإجهاد الحراري وضربة الشمس، خاصة بالنسبة للصغيرات الكبار في العمر وإلا المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة. وهنا أهم حاجة لازمنا ذكروا بها هي شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى كان ما حسيناش بالعطش. بالطبيعة للي عنده الماء، اللي متوفر عنده الماء يحاول ما يبخلش على شربين الماء، تفادي الخروج والتعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، خاصة بين 10:30 لحداش حتى 4 متاع العشية حتى 5. ماذا بكم ما تخرجوش إذا ما عندكمش قضية يمكن في الوقت هذاك مهمة. وزارة الصحة أيضا شدت على ضرورة البقاء قدر الإمكان في أماكن باردة ومهوات ولبس ملابس خفيفة وفضفاضة. وزيد الناس اللي تخدم في السخانة زادة واللي تمارس الرياضة يلزمها تاخذ احتياطاتها أكثر وتتجنب المجهود البدني الكبير وقت اللي تكون الحرارة في أعلى مستوياتها. وهنا نوجه نداء للمشرفين خاصة على قطاع الرياضة واللي قاعدين يبرمجوا في المباريات، راهو عيب كبير كي نبرمجوا ماتشوات حتى 4:30 متاع العشية وحتى 5 وحتى 6 متاع العشية وحتى في الليل في الفترة هذه من تو حتى 2 سبتمبر، راهي السخانة تعب برشا وتنجم تتسبب في كوارث على صحة الرياضيين. دونك نردوا بالنا ونحاولوا على الأقل نعدلوا المواعيد متاع المباريات الرياضية في الفترة هذه. نحبوا زادا نذكروا العائلات ما نخليوش الصغار والكبار في العمر وحدهم في السيارات المغلقة، وحتى كان المدة قصيرة دونك نحاولوا ما نقعدوش في مكان مغلق ومسكر ونبقاو نراقبوا ديما حالة الصغيرات متاعنا والكبار في الأيام هذه. وإذا تظهر أعراض كيف وجعة الرأس، الدوخة، التعب الشديد، الغثيان، ارتفاع حرارة الجسم أو فقدان الوعي، ما يلزمناش نستهينوا بالأمر، ما يلزم نتصرفوا بسرعة ونطلبوا المساعدة الطبية عند الحاجة. دونك مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الوقاية تبقى ضرورية. نشرب الماء إذا توفر كما قلنا، نبعدوا على الشمس في ساعات الذروة، نحافظوا على الأجسام متاعنا باردة، وردوا بالنا على المحيطين بين الكل من صغار وكبار، خاطر صحتنا مسؤوليتنا الناس الكل. طقس اليوم كيفاش يكون حسب التوقعات نعرفوا في الميتيو. طقس اليوم سخون بالقدام، مغيم جزئيا زادة مع تكاثف السحب بالمناطق الغربية للشمال، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر مضطر بمنطقة سيرات، فقل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة كما قلت تتواصل في ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح والنهارين اللي تعدوا. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، بتونس الكبرى 46 درجة تقريبا، 47 درجة بزغوان، 41 درجة بنابل، 48 درجة بالقيروان، المنستير والمهدية درجة الحرارة المتوقعة في حدود 44 درجة، وبسوسة 45 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات، الرياح الشمالية الشرقية سرعتها بين 15-20 عقدة، والبحر بش يكون مضطرب بخليج تونس. الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها بين 5-15 عقدة، مؤقتا بين 15-20 عقدة، والبحر قل اضطراب فمضطرب بخليج الحمامات. أيضا الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها بين 5-15 عقدة، توصل محليا ل20 عقدة، والبحر قل الاضطراب فمضطرب بمنطقة الشابة. الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها بين 5-15 عقدة، مؤقتا بين 15-20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمضطرب وبخليج جابس. الرياح تتواصل الجنوبية الشرقية وسرعة الرياح بين 5-15 عقدة، والبحر هادئ فمتموج. كما قلنا درجة الحرارة باش تبقى مرتفعة حتى تقريبا الأيام الأولى من شهر سبتمبر، دونك نقرأ حسابنا في الوضع الجوي هذايا، ونتبعوا ديما التحينات الخاصة بالنشرات الجوية بطبيعة اللي تتبعوها يوميا من خلال مصافحات مع المختصين في بشار الصباح مع 8 غير درجين. أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 6 الصبح مع 4:13 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار 26 دقيقة، 6 العصر مع ماضي 3:59 دقيقة، 6 المغرب مع 6:54 دقيقة، 6 العشاء مع 8:23 دقيقة. وربي يتقبل صلواتكم وصالح أعمالكم.

0: صباح النور والسرور لكل من يسمع فينا في هذا التوقيت، هذه بشائر الصباح كالعادة من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام معكم حتى للتسعة مع الإيقاعات التونسية والفقرات. باش نواصلوا مع خبر في مجال الصحة، وفي عام واحد المستشفى الرقمي في تونس بدأ يحقق في نتائج ملموسة، وهذا حسب ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ لها. الأرقام تعطي فكرة واضحة على حجم الخدمة، أكثر من 120 ألف فحص أشعة تم إنجازه عن بعد عبر 26 مستشفى، إلى جانب 334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد شملت 7 اختصاصات في 17 ولاية. اللافت للنظر زاد أنه نسبة الرضا على الاستشارات عن بعد وصلت إلى 92%، في حين أن 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفيات، وهو ما يعكس حسب الوزارة أهمية الحلول الرقمية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. ومن بين التجارب المهمة زادة منصة نجدة اللي انطلقت في 12 أوت 2025 لمتابعة حالات الجلطات القلبية الحادة، واللي مكنت إلى حد الآن من متابعة أكثر من 4000 حالة بهدف تسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب وتوحيد مسار التكفل بالمرضى. وفي تطور آخر، تم لأول مرة تكفل عن بعد بحالة جلطة دماغية انطلاقا من مدنين، وين تم تقييم المريض من طرف الفريق الطبي المختص، وتم تقديم العلاج للجلطة في أقل من ساعة، وهي سرعة تدخل تنجم تكون حاسمة في مثل هذه الحالات. وزارة الصحة أكدت في المقابل أن العمل متواصل لتوسيع شبكة المستشفى الرقمي وتقريب الاختصاصات الطبية من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، مع تقليص التنقل ومدة الانتظار والتخفيف من الضغط على المستشفيات العمومية، والأهم تسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. وبالتالي التكنولوجيا هنا ما عادش مجرد وسيلة مساعدة، ما ولات جزء من مسار العلاج والتكفل بالمريض. والرهان اليوم هو كيفاش تتوسع التجربة أكثر وتوصل خدمات الاختصاص إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وفي مختلف الجهات. باش نواصلوا كالعادة مع أركان ساعتنا الأولى من بشائر الصباح، وكالعادة باش نتصفحوا كتاب التاريخ في الوقت هذا في حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 26 أوت 1920، في هذا اليوم تم التعديل 19 للدستور الأمريكي، والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم المساواة. في سنة 1936 تم التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس. في عام 1944 شارل ديغول دخل باريس بعد قيام قوة الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1953 اندلعت ثورة في مراكش ضد الفرنسيين. في 26 أوت 1957 الاتحاد السوفيتي أعلن عن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم. في سنة 1976 رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك استقال من منصبه بسبب خلافات سياسية بينه وبين الرئيس فاليري ديستان. في مثل هذا اليوم من سنة 1999 بدأت الحرب الشيشانية الثانية. وفي سنة 2020 تحول أعصار لورا إلى الدرجة الرابعة بعد وصولها إلى سواحل لويزيانا وخليج المكسيك، وإجلاء نصف مليون نسمة في كوبا والولايات المتحدة وعدة مناطق أخرى. كانت هذه بعض من أحداث هذا اليوم، يوم 26 أوت، بمرور السنوات وبمرور الزمن. إن شاء الله يوم 26 أوت 2026 هو يوم مميز في الأرقام، إن شاء الله يكون أيضا مميز بالأحداث والأخبار اللي بتسمعوها في هذا اليوم. بعد شوية جولة في الصحافة العالمية كالعادة في صباح بلا حدود.

0: 56 دقيقة في إذاعة المنستير. جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. صحة وبشفاء للناس اللي ترش في قهوة الصباح في الوقت هذا وتحضر في روحها باش تبدأ نهارها بالنشاط والحيوية ورب يقضي الأشوار. كالعادة جولة في عالم الصحافة العالمية كالعادة في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية بموقع روسيا اليوم من العناوين نقرأ: رومانيا استقالة مدير محطة تشيرنوفودا النووية وسط أزمة طاقة تضرب البلاد. على نفس الموقع من العناوين: عراقجي يؤكد أن التزام إيران بالسلام والاستقرار مقترن بدبلوماسية ثابتة ومستمرة مع جيرانها. على صحيفة القدس العربي من العناوين: العروض في المزادات على عبور قناة بنما تتجاوز المليون دولار. وعلى نفس الصحيفة من العناوين: الصراع على سوريا يعيد تشكيل أمن شرق المتوسط. على موقع سكاي نيوز نقرأ: محاصرة مسجد في نيجيريا، مسلحون يخطفون عشرات المصلين. وعلى نفس الموقع نقرأ: بريطانيا وأوكرانيا مقايضة النار والذكاء، فكيف ترد روسيا؟ في موقع ميدل إيست من العناوين: ترتيبات عمانية إيرانية تعجل باستعادة الملاحة الآمنة بهرمز. وعلى نفس الموقع نقرأ: اكتشاف علمي يفك اللغز البيولوجي للعيش لأكثر من قرن. وعلى موقع CNN نقرأ: جيش واحد دولة واحدة، أمريكا تعلق على إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية. على نفس الموقع من العناوين: حرائق تلتهم أكثر من 27 ألف فدان في تكساس، انتشار سريع للنيران يدفع سلطات إلى إخلاءات. كانت هذه فكرة على بعض العناوين اللي تم تناقلها في مختلف المواقع والصحف الإلكترونية العربية والعالمية في صباح بلا حدود، معرض الصحافة التونسي كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار مع 8:30 بتنساوش فقرات ساعتنا الثانية. عندنا كالعادة صغير صغرون، دقيقة صحة من الأركان، أيضا سبور أنفو ومعلومة تهمك، والميتيو اللي بشكون كالعادة في 8 غير درجين.

0: السابعة صباحا في إذاعة المونستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير. أكد المعهد الوطني لغصد الجوي أن درجات الحرارة ستشهد نسقا تصاعديا وستبلغ ذروتها اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح بأن التوقعات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 و49 درجة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب الغربي. وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات حتى نهاية الأسبوع. هذا وقد حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات العمومية. كما دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات الأليفة من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ناهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية يوم 20 أوت، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة هذا اليوم يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة في الفترة من الساعة 1 إلى الساعة 5 بعد الزوال، وأيضا في الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. وقد دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترة الذروة. تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الأربعاء 26 أوت هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في أخبار العالم، قال وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي قال أن حركة حماس وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في قطاع غزة في تطور بارز يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملف الفلسطيني. وأكد على أن مصر ترفض إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة الفلسطينية وإدخالهم إلى جزيرة سيناء المصرية، وقال أن هذه الخطوة تعني تصفية القضية الفلسطينية. بالمقابل قال أن مصر ملتزمة تماما بمعاهدة السلام مع إسرائيل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي تأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برامجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسي

0: مازالت البركة
1: قدور بذاكرة تاع زغوان بحكايتنا معناتها حكاية الصغر. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار مشيو نعومو راس العين. شنو هي المناسبة اللي باش نمشيو راس العين؟ راس العين بعيدة شوية، على الأقل كيلومتر ونص زوز كيلومتر. هذاك الموعد متاع العائلة متاعنا اليومي ولا أسبوعي في راس العين عام حمادي. محمد العيشي هو اللي طلعنا ويطلعنا معناتها الفرارش متاعنا والكلمة والحوايج متاعنا باش نغسلوهم غادي مع العائلة. نطلعوا احنا اون بروفيت نعوموا في راس العين، هي جابية كبيرة والماء يخرج من العين، واحنا صغار ننبهروا بك المنظر ذاك. والفطور يبدا يطيب على البلاصة، السباتة معناتها يصبتوا بها السوف، يصبتوا بها السوف وكنساء يغسلوا ويردسوا فك الحوايج هذيك ويتعصروا كذا وينشروها على التوابي في السواني غادي، فهمت؟ حصيلوا ما يوفى النهار الا الحوايج هذيك كلها تشيح تتطوى. نستناو موعد الكريطه ترجع لنا العشيه بعد ما عمنا وبعد ما فطرنا وبعد ما عدينا نهار اللهم صل على النبي. نهار ما ثماش انا شيء اللي نحكي لك فيه مصوره باليد. انا ذاكره الحاجات هذه الكل نصورها باليد. صورت الجوابي الكل، جابيت ببالي، صورت ود بن حموده اللي يجيه الماء من عين ابراهيم اللي هي في ما حلو ما عين زغوان نعوموا فيه. نعمل حوطه كبيره والقنطره، لان القنطره نتاع السكه نتاع التنعم نتاع تونس يتعدى من الغادي. احنا بروفيت معناتها نعملوا الحوطه هذيك باش الماء يتحصر واحنا صغار نعوموا في الماء الحلو ما عين ابراهيم.
0: ما زالت البركه
2: 7:14 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. أكيد فما برشا بلاغات في الفترة هذية من الحماية من المعهد الوطني للرصد الجوي كيف كيف من وزارة الفلاحة، على خطر كما قلنا الحرارة ماشية في ارتفاع. اليوم يمكن ذروة الحرارة ودرجة الحرارة في أغلب مناطق البلاد في تونس، كيف كيف زاد غدوة باش تكون الحرارة مرتفعة ونسق يمكن باش يتراجع شوية آخر الأسبوع، لكن باش يبقى طقس سخون حتى بداية شهر سبتمبر. دونك هذا نزيد ناخذ عليه فكرة بأكثر تفاصيل مع المختصين في 8 غدرجين. وفي ظل تواصل ارتفاع درجة الحرارة كما قلنا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توجهت بجملة من التوصيات للفلاحين والمربين والبحارة للتوقي من تأثيرات موجة الحر وحماية الأشخاص والثروة الحيوانية والغراسات. بالنسبة للفلاحين والمربين، الوزارة تدعو لتوفير أماكن مظلة للحيوانات مع الحرص على التهوئة الجيدة وتوفير مياه الشرب بصفة مستمرة وذلك لحمايتها من الإجهاد الحراري. وتنصح زادة بتفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان واختيار الفترات الأقل حرارة للقيام بعمليات الري مع حسن التصرف في مياه الري ومتابعة حاجية الغراسات من الماء خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. هنا برشا أخطاء الحقيقة للناس اللي عندهم غراسات، يقول لك نسقي وبرشا في فترة السخانة لازم الري يكون ديما بانتظام في أوقات ما فيهاش سخانة، على خاطر تصبوا الماء وتسقيه وقت الذروة متاع الحرارة ونديري صبينا ماء يغلي معناها للغراسات ونجم ونقطة النباتات متاعنا الغراسات. دونك اختيارنا الوقت والكميات مهم جدا في الفترة هذه بالنسبة للغراسات. كيف كيف الوزارة شدت على ضرورة مراقبة الغراسات والأشجار المثمرة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتها من تأثيرات الحرارة المرتفعة. وفي نفس السياق ثم تنبيه مهم جدا بخصوص الحرائق، المطلوب تفادي إشعال النار أو القيام بأي نشاط نجم يتسبب في اندلاع حريق خاصة في المناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. ما غير ما نوصيه على حكاية السواقر والبونتة متاع السيجار اللي تشعل واللي تطيش وين يجي يجي حتى بعيد على الغابة ينجم بالريح معناها توصل وتنجم تسبب في كوارث كبيرة. كيف كيف الزجاجات زادة اللي تطيشوا الزجاجات ولا حاجات فيها بلار تنجم تتسبب في حرائق خاطر هذيك مركز لتجمع أشعة الشمس وتنجم تولد النار. دونك ردوا بالنا من الحاجات هذية اللي تنجم تسبب لنا كما قلنا في أضرار وحرائق في الغابات متاعنا خاصة. بالنسبة للبحارة، الدعوة هي لمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصية مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. وبصفة عامة وزارة الفلاحة تدعو كل المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي، خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة، لأن الوقاية تبقى أهم وسيلة لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الحيوانية والنباتية. ربي يلطف بينا إن شاء الله، الأيامات هذه تعدى السلامات على بلادنا، استحفظوا على رواحكم أكثر ما يمكن، حاولوا أقعدوا في مناطق مهوية فيها شوية برودية، فيها نسمة مظل على الأقل للناس اللي يمكن ما عندهاش ضوء وما عندهاش ماء باش تبرد شوية، وموا اختاروا مكان فيه ظل في الفترة هذه، وردوا بالكم على صغيراتكم والكبار في العمر. بعد شوية إن شاء الله صغير صغرون كالعادة باش نواصلوا مع الأغاني التونسية في بشائر الصباح.

0: هارون مع ريم الهين.
1: السلام، أنا اسمي ياسين لقب عباس. مش نحكي لكم كيف تعاونوا أمكم، هي تبدأ مريض، أمكم تبدأ مريضة لازمكم تعاونوها. أي حاجة تبدأ تعرفوها مش طيبوها طيبوها، ولازمكم توكلوها وتشريوا لها دواء وتبريوا لها. وإذا أي حاجة أمكم برات والكل قولوا لها نحبك برشا يا امي، وانتي اللي تعبت علينا، وانتي اللي كبرتنا، انتي ابونا، ونحبوا امهاتكم الكل. امي مرضت عملت عمليه، يا اخي بابا قعد بحذاها خذا كونتي قعد يعاون فيها والكل. اخي قالت لنا برا امشيوا لدار ماميتكم، هاني باب هاك ابوك مشيت لها بك، وبعدك يا بابا وفيها الكونجي متاعه. اخي قالت لنا عايش ولدي انتي واختك برا، امشي واقضيولي من حانوت، وانتي ياسين اقعد بحذايا مش تعطيني كاس ماء وجيب لي دواء. يا اخي عطيتها كاس ماء ودواء، يا اخي شربته وبرات والكل، ورجعت تخدم وولات لباس وتحسنت وولات تضحك وعاملة جو، ولات تلعب معنا كما كانت قبل والكل. ونحب نقول لكم غناية تاع الأم، أنت الأنان أنت الحنان، من تحت قدميك إلى الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمام في طريقنا، نحس بالأمام. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. نقول لكم ننصحكم نصيحة، إنكم ما طيشوش أمكم، ونحبكم توليوا كل واحد يستحفظ على أمه.

0: مغروم مع ريم الهيم.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتناولوا الفوائد الصحية للدجلة والاحتياطات اللي يجب التوخي متاحة باش ما تسببش تناول مفرط للدجلة في زيادة مستويات السكري في الدم وفي زيادة الوزن. الدجلة فيها العديد من العناصر الغذائية كما البوتاسيوم، المغنيسيوم، حتى الحديد. هي غذاء غني جدا، لكن فما احتياطات لازم نتوخاوها باش ما نزيدوش في الميزان وما نتعرضوش لاضطرابات في مستوى السكر في الدم. الدجلة نحب نأكد عليكم لازم ناخذوها الصباح مع شروق الشمس ونتفاداو نولها في العشية مخر ولا في الليل باش نتجنبوا الزيادة في الوزن. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
1: دقيقة صحة.
3: إشهار
4: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي والسلام. تاكد من وجود ملصقه الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
6: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
5: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة ويك

0: والسابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير، أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. التواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم ودرجة انذار كبيرة تشمل أغلب الولايات، والحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق. وتزامنا مع موجة الحر، شركة الكهرباء والغاز تعلن عن انقطاعات واضطرابات محتملة في توزيع الكهرباء. ارتفاع مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لتبلغ 11 مليار دينار إلى حدود 20 من الشهر الجاري. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. 95.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: كيف نحب نعمل تغيير جوهري على خصائص السيارة؟ شنو نعمله؟ يخضع إجراء أي تغيير جوهري على خصائص السيارة الفنية إلى ترخيص مبدئي إلزامي ومسبق من الوكالة الفنية للنقل البري لتفادي التعرض لعقوبات قانونية صارمة تتمثل في غرامات مالية وتوصل حتى للسجن. وتشمل الإجراءات الأساسية تقديم مطلب معاينة، توفير الوثائق المثبتة لمصدر القطع الجديدة كما المحرك أو الهيكل، والحصول على محضر قبول بصفة منفردة. يتم تقديم مطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل إحداث أي تعديل تقني أو هيكلي، ويتم إعداد مجموعة من الوثائق مثل فواتير الشراء وشهادة الديوانة للمحرك الجديد أو البيان الوصفي للصانع في حال تغيير الهيكل. يتم عرض السيارة على مصالح الفحص الفني للحصول على محضر قبول منفرد بعد إتمام التعديلات. ولهنا ردوا بالنا من عقوبات التعديل غير القانوني المخالفة بدون ترخيص، وقد تؤدي التعديلات العشوائية إلى خطايا مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عدة أشهر حسب خطورة التغيير.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني بتكون الساعة 11 صباحا بأحد نزل تونس، تحديدا جمارة الناخب الوطني الأكابر معين الشعباني، لتقديم برنامج العمل في الفترة القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وأكيد المتابعة بتكون موجودة إن شاء الله على موجة إذاعة المنسي إن شاء الله في نشرة نص النهار. نحكي على رد النجم الساحلي على إدارة الترجي بشأن القرارات التحكيمية خلال الكلاسيكو الأخير اللي طالبت فيه بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم، مؤكد أن الفريق كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة. النجم الساحلي أوضح أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية، مشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم. أشار أيضا أن النجم الساحلي أن طاقم التحكيم تغاضى وفق تقديره على إشارة الإشهار الإنذار الثاني اللي يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الترجي عند احتساب ضربة الجزاء، وتأكيد معتبرا ذلك من شأنه غير مجريات المباراة بشكل كلي. أيضا انتقد النجم الساحلي عدم احتساب الوقت بدل الضياع الناتج عن توقفات متكررة للعب، إضافة لمواصفه بتعمد ملتقطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني، مؤكد أن ذلك حرمه من استفادة من السق الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. واختار النجم الساحلي منذ الجولة الأولى عدم الدخول في دوامة البلاغات الجوفاء وممارسة ضغط مباشر على الإدارة الوطنية للتحكيم، حرصا على انطلاق البطولة في أفضل الظروف وتفادي لأي تجنش أو توتر. واختم النجم الساحلي بالتأكيد أنه بش يواصل الدفاع على حقوقه بكل وسائل القانونية والرياضية، مشدد رفضه لأي استهداف أو ضغط من شأنه التأثير على سير البطولة أو المساس بنزاهة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف المواعيد وحكام مباراة الدور التمهيدي الاول من كأس ربيع الابطال الافريقية وايضا كأس الكاف واللي يهمنا الفرق التونسية. بالنسبة للحكام ومواعيد المباراة الأندية التونسية دور تمهيد الأول المسابقات الأفريقية، النادي الأفريقي بشواجه في رياضة الأبطال الأفريقية جيري بالمالي، بشكون الذهاب يوم 5 سبتمبر برادس الساعة 8 مساء بدارة الحكم ماتوغوري بير جون، في المقابل مباراة الإياب بشكون يوم 12 سبتمبر بباباكو بداية من الساعة 4 بعد زوال بدارة الحكم الإيفواري ريتشارد. في كأس الاتحاد الأفريقي يزوز فرق تونسية بتكون في الدورة الأول، ترجي الرجيسي بش يواجه الفريق السنغالي يوم الجمعة 4 سبتمبر بداية من الساعة 2:30 بملعب تيمهيدي بسفاقس بإدارة الحكم التوغولي محمد مصطفى أكبو، في المقابل نادي سفاقسي بش يواجه شوتينغ ستارز النيجيري بتكون يوم 5 سبتمبر بداية من الساعة 3 بعد الزوال في نيجيريا بإدارة الحكم الكاميروني يانيك فودوب. نذكر الترجي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا. نحكي على تورونتو والتواصل تونس تألقها منافسات الكرة الحديدية بدورة الألعاب المتوسطية. تورونتو بإحراز تونس لعبت بإحراز التونسي أشرف الزواوي الميدالية الذهبية في مسابقة الريم بالدقة بعد فوزه في النهاية على الإيطالي مانا بنتيجة حمد 11-9. أضافوا أيضا الثنائي التونسي منال باجي وأحلام الحاج حسن ميدالية برونزية في الكرة الحديدية بعد الفوز على تركيا 13-3، وتعد ذهبية الزواوي الثانية لتونس في الدورة بعد ذهبية فراس القاتوسي في التيكواندو. نذكروا أيضا تونس كانت في كرة اليد فازت أمام قبرص 34-27، في كرة الطائرة تونس تنهزم فرنسا 3-0. بالنسبة لمسابقات اليوم بالنسبة للأكيد الدورة دورة العاب البحر الأبيض المتوسط رماية بالقوس والسهم باش تكون على موعد الساعة 8 صباحا محمد حماد، وأيضا رؤى بالنسبة للرماية بالقوس رؤى بن عبد القادر، في السباحة بالزعانف أملة بن حسونة، تسنيم الجبالي سارة بن أحمد، تسنيم محمد أمين العلوي نذيل المعلاوي، وأيضا يوسف الحاج حسين باش يكون على موعد انطلاق من الساعة 9:46. في الملاكمة دخول ملكة بن مبروك باش تكون في المواجهة في الدور النصف النهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام في المواجهة المصرية نبيلة علاء الدين، في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي للسيدات يواجه منتخب اليونان للسيدات الساعة 4:30، وكرة القدم بشكون في مواجهة المنتخب التركي الساعة 9:30 صباحاً.
خبرتني هيدا سبرون فون. شهركم أسعد لي يا مرجلكم أحمد كمل معكم بشار الصبح. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في إذاعة المسير وإذاعة بانوراما FM. تحية كبيرة لكم مستمعين. أصبح النور والسرور وبرشة منكم يستنى في معلومة الطقس في الميتيو. معلومة الطقس لليوم مع سيبيلال يحيو من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سيبيلال.
1: صباح النور صباح السرور سيد أحمد، مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعي إذاعة منسير وبانوراما FM.
0: وقيل اليوم وغدوة ذروة السخانة والخريطة ظهلي بكلها باللون البرتقالي، هكا ولا؟
1: صحيح صحيح سيد أحمد، هذاك اللي موجود معناتها اليوم وغدوة الأربعاء 29 وغدوة الخميس 27 أوت، هي ذروة موجة الحرارة هذه البيك نتاعها، درجة حرارة نسبيا مرتفعة. نحكيو على اليوم القصوى باش تكون بين 42 إلى حدود 48 درجة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيري، وأسندنا اللون البرتقالي نظرا معناتها لأنه معناتها درجة الحرارة القصوى تجاوزت المعادلات العادية معناتها اليد العشرية لشهر أوت بفارق يتراوح بين 7 إلى حدود معناتها 11 درجة مقارنة بالمعادلات العادية، بالتالي معناتها درجة إنذار أو درجة يقظة كبيرة معناتها على أغلب مناطق البلاد، ما عدا فقط القصرين اللي توصل معناتها فيها اليوم درجة الحرارة لحدود 42 درجة، بقية الولايات معناتها نسبيا مرتفعة. ما زيد كيف كيف بالنسبة لبقية العوامل الجوية اليوم، ثم إمكانية كذلك لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في الشمال الشرقي، ما تكون مصحوبة بعض الأمطار في فترة ما بعد الظهر. طائرات هوائية من القطاع الجنوبي اليوم على أغلب مناطق البلاد تكون سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى شوية خاصة في العشية قرب السواحل الشمالية بالمرتفعات. بالنسبة لحالة البحر اليوم باش يكون متموج بالسواحل الشمالية وقل اضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة كما حكينا تتراوح القصوى عامة على أغلب المناطق بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيري.
0: كنقولوا 42 و44 درجة في الظل، معناها هذيك درجة الحرارة المحسوسة، وإلا نزيدوا 4-5 درجات؟
1: نحن نحكي وديما على درجة الحرارة اللي هي تتقاس معناتها في المحطة بتاعنا اللي هي تمبيراتور بالفرنسية تمبيراتور سوزابري.
0: أيوة.
1: درجة الحرارة المحسوسة هي خاطر فيها اختلافات كبيرة وكل واحد كيفاش يحسبها، معناتها هي عندها طريقة الاحتساب نتاعها، لكن معناتها ديما نحاولوا نخرجوا معناتها المعلومة بتاع درجة الحرارة اللي هي خاطر نحن بعد باش نعاودوا نرجعوا للطور شنو سجلنا وشنو ما سجلناش. المحطات تسجل هي درجة الحرارة تحت الظل،
0: تحت الظل ومع الهوميديتي نذكروا والرطوبة راهو تحسوا أكثر سخانة، هاوك علاش ديما ردوا بالنا في الفترة هذه السخانة باش تتواصل سيبيلال حتى أول سبتمبر. يمكن مش يكون فما تراجع نسبي في درجة الحرارة مقارنة بالنهارين هذوما، مش مقارنة بالمعادلات العادية كما قلت.
1: صحيح معناتها صحيح تفسيرك السيد أحمد. اليوم وغدوة هو البيك نتاعها، غدوة نهار الجمعة ثم تراجع طفيف مقارنة باليوم وغدوة نظرا معناتها اللي ديما قد تبقى تتجاوز المعادلات العادية. نهار الجمعة تراجع طفيف نظرا اللي ثم بعض التيارات الهوائية خاصة تكون في أقصى الشمال، تراجع طفيف خاصة اللي باش يكون محسوس معناتها أكثر في الشمال. نهار السبت تراجع نسبي معناتها نحكيو على فارق بين 4-5 درجات مقارنة معناتها بالبيك نتاعها، وتبقى نهار الأحد في نفس المستويات، وإن شاء الله معناتها ما بداية سبتمبر وخروج أوس ومعناتها تبدأ معناتها ترجع بشوي بشوي من معادلات الاتحاد العدلية، معناتها بداية الأسبوع القادم وسط الأسبوع القادم نرجع إن شاء الله تنتهي موجة الحر.
0: يعطيك صحة سي بلال، ديما ننصحوا بشرب الماء إذا توفر الماء بالطبيعة. ردوا بينا على الكبار والصغار في العمر، الأماكن المغلقة لي في الشمس كيف كيف نتجنبوها، ورب يحفظنا الناس الكل. يعطيك صحة سي بلال يحيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، يومك سعيد، ومعلومة الطقس دائما تابعوها عبر موجات إذاعة المنستير محينة مع المختصين في 8 غير الدرجين يوميا. نذكروا بفقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة في بشائر الصباح، ولد بحر مع نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي علوم البحار ببنزرت، نحكيه على البوزيدونيا ذريعة نتاع البحر اللي عنده فائدة كبيرة في المنظومة البيئية البحرية والتنوع البيولوجي البحري، معلومات على الكائن البحري هذا، وأكيد باش تاخذوا تفاصيل وسؤالنا في المسابقة زادة على الببليكاسيون اللي على صفحة غاديو مونستير على البوزيدونيا. بالنسبة لليوم كيف كيف عندكم أغنية باش تختاروها باش تسمعوا الأغنية في ختام البرنامج، اخترنا نودوكم يا مريومة اللي صوفيان صفتة وإلا سلطانة اللي غازي العيادية، عندكم أنتم الاختيار. ما تنساوش على عين المكان كالعادة من القلعة الكبرى مع ملك دردور آخر فقراتنا في بشائر الصباح.

0: أفهمنا صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم ودرجة انذار كبيرة تشمل أغلب الولايات، والحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق. تزامنا مع موجة الحر، شركة الكهرباء والغاز تعلن عن اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. ارتفاع مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لتبلغ 11 مليار دينار إلى موفى 20 من أوت الجارية. إلى تفاصيل النشرة، تشهد درجات الحرارة نسقا تصاعديا وستبلغ ذروتها اليوم وغدا، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 48 و49 درجة.
2: يتواصل طقس حار ومغيم جزئيا الى تدريجي كثيف وسحب، خاصه بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال، مع ظهور خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار، مع تواصل درجات حراره تكون في ارتفاع نسبي وذروه موجه الحر بدايه يوم الاربعاء، ويتواصل كذلك يومي الخميس والجمعه مع درجه حراره قصوى تتراوح عامه بين 42 و48 درجه، حيث تتجاوز المعادلات العاديه لهذه الفتره العشريه لشهر اوت بفارق يتراوح بين 7 و11 درجه، مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي تكون عموما ضعيفه إلى معتدلة، تتقوى كذلك نسبية في فترة بعد الظهر قرب سواحل، وحالة البحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات قليل الاضطراب لبحر مضطرب في بقية السواحل.
0: وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها مساء أمس أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفاء إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء وفق بلاغ الشركة. وعلى خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، كما أوصت بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. من جهته، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى تجنب ترك العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما أوصى بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات، ودعا الديوان إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته بالاتصال بالرقم 198. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى حدود 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 من أوت نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بنسبة 5%. كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة بنسبة 5.4%. في موضوع آخر، نفى رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة صحة التقارير الإعلامية التي أرجعت تأخير تسليم أزياء للجيش الهولندي إلى أزمة انقطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس. وأوضح في تصريح للأخبار أن تأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الألمانية في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية.
3: الخبر الذي تم تداوله اللي تم التأخير في تسليم بدلات متاعه لمدة 4 أشهر نظرا للمشاكل تاع التيار الكهربائي في تونس، المنطق ظاهر واضح. تونس صار فيها ديليستاج متاع الشبكة الكهربائية مدة 10-12 يوم منتصف شهر جويلية بشفة بارسيال، معناتها مش كاملة. هذا يعطي إذا 10-12 يوم مصنع ينجم يكون خسر 4-5 أيام، ما ينجموش يكونوا 4 أشهر تأخير في تسليم الكميات التي تم التعاقد عليها. المعلومات اللي عندنا وهي معلومات مؤكدة، مثلا تفاهموا مع الشركة الألمانية اللي هي ربحت اللازمات مع وزارة الدفاع الهولندية باش يبدأوا الانتاج في شهر جانفي. دونك شركة تونسية حطت على ذمة الشركة الألمانية قدرات الانتاج نتاعها من شهر جانفي. كل جمعة يقولوا لهم الجمعة جاية يجيكم القماش، جمعة جاية يجيكم المواد الأولية. ما رانا إلا ما وصل لهم الأقمشة هذه في منتصف شهر أبريل، وكل شيء موثق. وقت هوني ديجا عندك 3.5 شهر كاروتار تزود في الأقمشة اللي هو مسؤولية الشركة الألمانية اللي تم فيه تأخير 3.5 شهر. احنا رينا اللي الإعلانات والمعلومات التي تواردت السيب التونس معناتها بصفة خاصة والصناعة في تونس، الوجه نتاع تونس والصورة نتاع صناعة النسيج في تونس والصورة نتاع السمعة نتاع المصانع نتاعنا، هذاك علاش نفندوا هالأخبار هذيا ونقولوا اللي وقع تغليط في تعاطي المعلومة.
0: أطلق معهد صالح عزيز بتونس أمس عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى دكتور حاتم بوزيان والمزيد من التفاصيل.
4: باش نجعلوا من معهد صالح عزيز مستشفى بدون تدخين، معناتها الناس ما تتكيفش في فرائض صالح عزيز الداخليه والخارجيه، ولكن احنا نحبهم يوليو يقروا على التدخين خاصه العاملين في صالح عزيز. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا اولا العاملين صالح عزيز وثانيا المرضى نتاع صالح عزيز، وهو يوم واحد في الاسبوع يوم الثلاثاء، وباش يولي من بعد ان شاء الله في القادم تكون مفتوحه حتى للناس اللي من برا من صالح عزيز، معناتها ماهمش عاملين والا مرضى نتاع صالح عزيز. احنا هدف وطني. احنا عليش صالح عزيز خاطر صالح عزيز عنده رمزية خاصة، هو اول مستشفى للسرطان في تونس، والناس الكل يبلي فهمت وعرفت علاقة التدخين بمرض السرطان. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى 17 سرطان بصفة مباشرة، ومقاومة التدخين تنقص من مرض السرطان.
0: دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلة التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية والتحكم في مصاريفها. وأكد رئيس المنظمة لطفي الرياحي أن الالتزام بهذه الدعوة من شأنه أن يخفض كلفة العودة المدرسية بنسبة لا تقل عن 30% للتلميذ الواحد.
5: العودة المدرسية بمنتجات تونسية، طالبوا بكل لطف وزارة التربية بتوحيد القوائم منها النيدع ومنها المحفظة وجميع مستلزمات المدرسية تكون من منتوج تونسي، وهذا باش يخلي انتعاش للاقتصاد، باش يخلي تغريس الانتماء التونسي للطفل التونسي اللي يبدا يعرف اللي عنده منتوجات تونسية وسنارة العودة الكل وجميع مستلزمات الكل تكون تونسية، والبادرة هذه نحبوها تترسخ في العادات التونسية ويكون التونسي يمشي للسيت نتاع وزارة التربية يلقى جميع التفاصيل من العودة المدرسية من الكتاب إلى المحفظة إلى النيدة إلى جميع مستلزمات العودة المدرسية وتكون تونسية 100%. إذا كان نمشيه في مبادرة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية باش نلقاو تخفيض هام في الأسعار، بمعنى كون العودة المدرسية بتكلف أقل من العامين توصل حتى 30% وأكثر. علاش؟ خاطر نعرف الكلفة الكبيرة متاع المحفظة، نعرف الكلفة الكبيرة متاع النيدة اللي تجي موردة، وبالتالي كتابة منتوج تونسي يكون أقل وجودة أحسن.
0: عشر دقائق بعد 8 صباحا نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم ودرجة إنذار كبيرة تشمل أغلب الولايات. وتزامنا مع موجة الحر شركة الكهرباء والغاز تعلن عن اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 8:30 في معرض الصحف الوطنية. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
7: منكم وإليكم،
6: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
7: منكم وإليكم،
8: منكم وإليكم.
6: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
7: منكم وإليكم،
9: 28-000-666.
8: وإليكم.
6: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
10: عارف طيب صباح الخير، عارف مبروك سيدي طلب عارف مزيد.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إذاعة المنستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: ولد بحر

0: وصلنا الموعد ولد بحر مع نوزة بوريجا. مدام نوزة صباح النور والسرور.
1: صباح الخيرات أحمد, وصباح النور والسرور لمستمعينا الأعزاء.
0: مش حكيوا على كائن بحري جديد, مش حكيوا على البوزيدونيا, يمكن البوزيدونيا والأعشاب البحرية خاصة. تقلق شوية الناس المصطفين تزغبهم, خليني نقول معناها برشا ناس يقول لك منعومش وين ما فما الحشيش متاع البحر, لكن فما دور كبير للأعشاب هذية وللبوزيدونيا, وكعليش اخترنا باش نحكيوا عليها اليوم شوية في فقرة ولد بحر, وباش نعرفوا خاصة

0: يعني عندها أوراق، جذور، ثقان، وحتى تزهر تعطي ثمار كيف ما نبتة البرية. واسمها العلمي بوزيدونيا أوسيانيكا، وبوزيدونيا معناها إله البحر عند الإغريق، وأوسيانيكا يعنيها المكان الواسع ولا لزوسيون نقصوا بها. ولكن مع العلم اللي هي اسمها بوزيدونيا أوسيانيكا، وما نلقوها كان في البحر الأبيض المتوسط، ونلقوها في حتى بحر آخر، وهي متوطنة في البحر الأبيض المتوسط، يعني ما نلقوها كان في البحر الأبيض المتوسط، لخيفة من نباتات أخرى في الليزوسيون أتلانتيك والباسيفيك. ومروجها تنتشر خاصة في المياه الساحلية، وين الضوء يوصل للقاع، هذه كلمة مفتاح أحمد، وين الضوء يوصل للقاع، وتنجم توصل لأعماق كبيرة وقت الماء يكون صافي. وتونس بالذات عندها مساحات مهمة جدا من مروج البوزيدونيا. أما خلينا نفهموا مليح كيفاش تكون البوزيدونيا. عندها أوراق طويلة طولهم يوصل للمترو، عرضهم سنتي، خضراء شريطية تتجمع في خزم. أما الجزء اللي ما نشوفوش يا أحمد واللي هو مهم برشا هما لي غيزوم. مش تقولي شنو هما لي غيزوم هذوما؟ كلمة بسيطة، هما سيقان تمشي بالعرض تحت القاع، مش مهمش جذور. دونك بالريزوم تطلع الأوراق لفوق وتخرج الجذور لتحت، واللي غيزوم هذوما يساعدوا النبتة تنتشر وتثبت روحها في القاع. دونك لازم تثبت روحها في القاع، ومع مرور الوقت تتجمع الغيزوم هذوما والجذور نتاعها والرواسب، وتبقى طبقات فوق بعضها تحت النبتة هذيك. وهوني تتكون حاجة نسميوها باللغة الفرنسية والعند العلماء مات، وهي البنية المتراكمة تحت المرج اللي فيها الغيزوم والجذور والرواسب وبقايا نباتية. وهذوما مهمين برشا على خاطر هما اللي نجم يكونوا مخزون الكربون. هون نحكيه على الكربون الأزرق في البحر الأبيض المتوسط.
1: يعني هي خزان للكربون، وهوك علاش نجم نحكيه على دور مهم زادة في المقاومة بتاع التغيرات المناخية. دونك دورها كبير برشا.
0: عندها زوز أدوار، هي في نفس الوقت عندها المفارقة، في نفس الوقت نجم تقاوم التغير المناخي عن طريق مخزون الكربون هذي الموجود غاديك، وفي نفس الوقت يقلقها في التكاثر وفي الانتشار بتاعها، وتنجم حتى تموت وتتلاشى. وتوا نجيو للحاجة اللي خلت البوزيدونيا تاخذ لقبها المشهور اللي هي رئة البحر الأبيض المتوسط، تو أي دوكيمونتير تسمع باللغة الفرنسية دونك تسمع بومون دو لا ميديتيراني ولا رئة البحر الأبيض المتوسط. علاش؟ على خاطر تعمل التركيب الضوئي. أنا قلت بتليكا كلمة مفتاح، الضوء يوصل للقاع. بس هي كيف ما النباتات البرية تعتمد على لافوتو سنتيز، دونك الشمس توصل للأوراق، البوزيدونيا تستعمل الضوء وثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين. والرقم هوني محليها على الأخر أحمد، متر مربع واحد من مروج البوزيدونيا ينجم ينتج تقريبا بين 14 و20 إيترا أكسجين في النهار. يعني الأكسجين هذا يذوب في الماء، وتستعمل الكائنات البحرية تتنفس بالأكسجين. وكذا كير ما فماش بوزيدونيا في البحر الأبيض المتوسط، العنوية اللي حكينا عليهم الكل في ولد بحر ينجموش يعيش
1: بالضبط. دونك هي الرئة متاع البحر الأبيض المتوسط، وهي هوية أيضا البحر الأبيض المتوسط، على خاطر لقاها كان في البحر الأبيض المتوسط البوزيدوني.
0: واللي لو أشتري لكم كلمة هكا قاعدة لوجه عليها، يعني البوزيدوني تساهم في أكسجة المياه والمحافظة على منظومة بحرية حية.
1: ولا انت لخصت قلت مادام فما الضوء فما التمثيل الضوئي والتركيب الضوئي والبناء الضوئي. دونك فما الاكسجين وفما الحياه، يعني بوزيدونيا رمز للحياه البحريه في البحر الابيض المتوسط، بخلاف دورها في تثبيت قاع البحر معناها والادوار الاخرى اللي باش تحكيهم لنا نتصور.
0: اكيد جالس في غاف نكملك على هيك. علاش لقب بريئه المتوسط خبيته وعنده اساس علمي، وهيك علاش دونك اليوم جميع من المسابقة يجميع رئة المتوسط هي البوزيدونيا. وتعمل أكثر من الأكسجين، مروج البوزيدونيا هي مناطق حضانة ومأوى وتغذية لعدد كبير من الكائنات البحرية، بين الأوراق تلقى صغار الأسماك، القشريات، الرخويات، وكائنات صغيرة. يعني 75% من الأنواع الحيوانية والنباتية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط ترتبط ارتباط معناها كبير بمروج البوزيدونيا، وتوفر مناطق التكاثر والحضانة والمأية. يعني إذا كان البوزيدونيا تمشي 75% من الكائنات اللي حكينا عليهم في ولد بحر الكل ما عادش نلقاوهم يا أحمد. يعني تنحافظوا على مروج البوزيدونيا، منحافظوش على النبتة وحدها، نحافظوا على المكان اللي برشا كائنات تبيض فيه.

0: تختبئ فيه وتتغذى فيه. واحنا كل مرة في حلقة ولد بحر نجبدوها البوزيدونيا نقول يبيض في وسط العشاء بيتخبى في وسط العشاء دونك نردوا بالنا على القيمة هذه الكبيرة اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط. وزادة عندها خدمة أخرى
1: اللي هي
0: أوراقها الكثيفة تنقص من سرعة السيارات وتعاون على ترتيب المواد الحالقة والجذور متاحة ولا الغيزومات تشد الرواسب في القاع زادة. يعنيها لهناك نشوفوا الأوراق الميتة توصل للشط اللي هما الضريع تجمع في شكل دي بونكيت تنجم تخفف من تأثير الأمواج وتعاون في مقاومة تعرية الشواطئ
1: والانجراف البحري.
0: الانجراف البحري دونك تحافظ عليه. يعني مروج البوزيدونيا تخدم في البحر وخدمتها توصل حتى للساحل. وزاد اللي حكينا عليهم بكليكا المروج نتاع البوزيدونيا تنجم تكون مخازن طبيعية للكربون عن طريق الرواسب اللي حكينا عليهم الجذور والأوراق والريزوم. والدراسات في البحر المتوسط تؤكد أهمية مروج الأعشاب البحرية في تخزين الكربون على المدى الطويل. وهوني نحكيه على البلو كربون ولا الكربون الأزرق وكيف كيف هذايا ينجم يكون عنده تأثير على التغير المناخي. والتغير المناخي كيف كيف تو احنا اليوم بكريكا كنت نسمع في النشرة الجوية معك سيد أحمد دونك هوني قاعدين نقول اليوم درجة الحرارة عالية دونك البحر الأبيض قاعد يسخن وموجات الحر البحرية قاعدة تولي أكثر تواترا وشدة والبوزيدونيا حاسسها للسخانة وخاصة كي تكون الحرارة مرتفعة لمدة طويلة. تعرفش أحمد البوزيدونيا قديش درجة الحرارة تعيش فيها؟ تعيش بين 20-26 درجة. أما كيف تفوت درجة الحرارة 30 تدخل في ضغط حراري تبدأ البوزيدونيا تستهلك في الطاقة أكثر من اللي تنتج. ومع العلم أنه درجة الحرارة زادت في 2026 حسب الدراسات 4 درجات. فتخيلوا يا أحمد من هوني 2050 شو نجم يجرى في البوزيدونيا هذه فهمتني؟ ولازم نقول لك نجم تخسر من هوني 2050 الدراسات 75% من البوزيدونيا إذا كان ما لقيناش حلول. هذه راهو الدراسات تتوقع أنه في أسوأ سيناريوهات الاحترار الموسم الملائم يعنيها اللهام يعني بحيو 2050 باش يتنقي يولي ما عادش عندنا 75%.
1: وبالتالي فما أسماك وأنواع أخرى باش تكون مش موجودة زادة في يعني مع البوزيدونيا.
0: مش معناها 75% من البوزيدونيا تختفي في 2050 هذا سيناريو دونك لازم نحضروا روحنا للسيناريوهات هذوما الجايين كلهم. والتغير المناخي مش وحده راهو حتى التلوث يا أحمد.
1: أي.
0: التلوث ينجم يعمل مشكلة كبيرة لبوزيدونيا خاطرها تحتاج للضوء. كل ما يتعثر الضوء ما عادش يوصل الكمية الكافية للأوراق ويحجب عليها الضوء لهما دونك الولي الفوتوسنتيز
1: ما تصيرش
0: يعني
1: بناء الضوء ما يصيرش.
0: الزائد ينجم يشجع نمو كائنات وتحالف فوق الأوراق وتخليها ما عادش مسكينة نجم تتكاثر وتكبر. كيف عمل لي زونك نتاع لي باتو كي يرمي لي زونك نتاعهم في وسط البحر المراسي هذوما نجموا يأثروا برشا على البوزيدونيا. دونك المرسات تطيح فوق المرج وتتجر في القاع تنجم تقلع الأوراق وتضر اللي غيزوم اللي حكينا عليهم وثم زاد الصيد القاعي والجر نجم يقطع ويقلب القاع. وثم الأشغال الساحلية زادة لتبدل حركة الرواسب وصفاء المياه السخانة والتلوث والتعرية والاضطرابات الميكانيكية. يعني البوزيدونيا اليوم تواجه عدة ضغوط في نفس الوقت فهمتني نزلنا نلقاو حلول. وعنا مثال قوي أحمد لهنا
1: في 10 ثواني
0: في خليج جيبس هوني يزمج أن نقف شوية خطر تاريخ تراجع البوزيدونيا في خليج جيبس يعطيك الصورة الكاملة. في الدراسات التاريخية تبين أنه خليج جيبس كان في بداية القرن العشرين من أغنى المناطق بمروج البوزيدونيا في المتوسط. وبعد ذات الضغوط البشرية الصيد القاعي كان من العوامل القديمة فهمتني وكسبتينات توسع الصيد بالجر زاد في تدهور المروج. وهيك علاش فقدت فقد خليج جيبس 90% من البوزيدونيا اللي كانت موجوده 98%. هكا علاش توا الباحثين قاعدين يعملوا في الغستوغاسيون. دونك شو معناها غستوغاسيون؟ هي الاستعاده والترميم هما توا الحلول هذوما باش نحافظوا على البوزيدونيا وان شاء الله اولادنا يلقاو في البحر البوزيدونيا ولا سمك اخرين.
1: فوالا وديما نقولوا اذا فما بوزيدونيا فما مروج بوزيدونيا راهو بحذاها بحر باش تلقاو صافي برشا بلاره خليني نقول خاطرها تنتج الاكسجين ماوى ومكان لتكاثر عدد كبير من الأسماك ثبت قاع البحر تخزن الكربون وتساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري على الثروة السمكية أيضا. يعطيك الصحة نوزة بوريغا كانت هذه فقرة ولد بحر
2: إشهار. ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير ومعنا تبع الموجة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية

0: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول 1448 بالتقويم الهجري. البداية بجريدة الصحافة اليوم التي تتحدث عن التعاون التونسي الكوري، طبعا كوريا الجنوبية، في الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية. تقول جريدة الصحافة اليوم: أجل الفلاحة الذكية هي الحل. في جريدة الصباح في نفس الموضوع: التعاون التونسي الكوري من الفلاحة الذكية إلى شراكة اقتصادية واعدة. لكن جريدة الشروق تقول في رأي آخر، تقول أنه لا يمكن الوثوق في مخرجات الذكاء الاصطناعي. في حوار مع خبيرة دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقول أنه لا يمكن تحميل الذكاء الاصطناعي ما لا يتحمل. في افتتاحية الصحافة اليوم: رقمنة القطاع الصحي ركيزة استراتيجية لتطوير المنظومة. وفي موضوع الصحة: وزير الصحة يستقبل الطبيبة التونسية إسمهان السويسي. الطبيبة إسمهان السويسي تحصلت على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. نقرأ دائما في جريدة الصحافة اليوم. وفي الأخبار الاقتصادية: البنك المركزي التونسي يقول مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج نهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026. 11 مليار دينار إذا ما احتسبناها بالعملة الصعبة فهي تتجاوز 3 مليار دولار، وهو رقم لا بأس به في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية. وهناك بعض الدول التي ترهن نفسها من أجل الحصول على مبلغ أقل من هذا كقروض من صندوق النقد الدولي. في جريدة الصباح ودائما في الأخبار الاقتصادية نقرأ ظهور تطور عائدات صادرات التمور ب 12%، توجه نحو الانفتاح على أسواق جديدة وإحكام نجاعة التخزين والتسويق. رغم أن البلاد التونسية ليست في المراتب الأولى في إنتاج التمور، فتسبقنا دول عديدة مثل العراق والسعودية وإيران وأيضا مصر، ودول عديدة فيها نخيل أكثر من تونس، إلا أن تونس تتميز عليهم بوفرة الإنتاج، وهي الأولى عالميا تقريبا في التصدير والتصدير إلى عدد من الدول، خاصة إلى الدول العربية، إلى المغرب مثلا. وهذا يؤكد أيضا نجاعة قطاع تصدير التمور التونسية. في السنة الأولى من إحداثه، المستشفى الرقمي مكن من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية. ومع اقتراب العودة المدرسية والجامعية، 151 مكتب بريد لتأمين بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي. نقرأ أيضا في جريدة الشروق: بنزرة الرحلات البحرية تنعش الموسم السياحي. ونقرأ أيضا: موارد هامة من الغاز والنفط في الحدود التونسية الليبية لفك الارتهان الطاقي قريبا. أيضا نقرأ في جريدة الشروق حول موضوع اتحاد الشغل: الأزمة المالية التي تخنق اتحاد العام التونسي للشغل. تقول جريدة الشروق: مقراته تغلق بسبب الديون. في المواضيع الدولية، موضوع الحصار الأمريكي على إيران يستأثر بالعنوان الأول في جريدة المغرب اليومية المستقلة، حيث نقرأ: واشنطن وسلاح المنبوذ الاقتصادي. جريدة الشروق تقول أن أمريكا تستنسخ حصارها على العراق على إيران، لا نفط ولا غذاء. أيضا في جريدة الصباح في الموضوع: الحرب الأمريكية الإيرانية بعد 6 أشهر من الحرب، الرئيس الأمريكي ترامب يصاب بالملل وإيران تتعهد برد على العقوبات. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول بالتقويم الهجري. بعد قليل يعود إليكم مجددا زميلي أحمد دائما في بشائر الأربعاء.
5: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
6: خبر ورخبر
7: الموجة والموجة
6: جديد كل نهار
7: الموجة والموجة
6: كل ساعة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عسلام عسلام.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا.
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت تكرارها زيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، وبنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: كملوا كالعادة بالنقاط الخارجية مع ملك دردور في على عين المكان. ملك صباح النور والسرور. مرحبا بك ملك، تسمع فينا؟ به صوت ملك ماهوش واصل تو نورمال مو راهو باش يوصل. ملك صباح النور، اهلا بك.
1: الو
0: نسمع فيك ملك.
1: صباح النور سيد احمد.
0: صباح الخير،
1: تحية لك، تحية جميع المستمعين على إذاعة المنسير.
0: عندي شهر من اللي قلت لك بدل البورتابل. هاي مرحبا بك، تسمع فينا مليح ملاك؟
1: أم خاسيت نسمع فيكم من هيك.
0: أنت في المباشر، يلا الكلمة ليك. وين موجودة بالضبط؟
1: موجودين في القلعة الكبيرة، تحديدا في حي النزهة. دونك في مجتمع تتعدد فيه الاختلافات في تحمل القدرات، يبقى المقياس الحقيقي لتقدمنا هو مدى قدرتنا على احتضان الجميع من غير استثناء. وهذاك علاش اليوم باش نسلط الضوء على دور الجمعية المحلية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات والمرافقة اللي مش تتم في الجمعية هذه، الفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك عائلاتهم. بالمناسبة هذه السيدة دالندا بنساسي مديرة المركز المتحصلة على الأستاذية في اللغة العربية باش تكون معنا اليوم. مرحبا بك مدام دالندا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بك أخت ملك، مرحبا بكامل الفريق التقني بإذاعة مستير، وكيف التحية زادة صباحية لكل مستمعينا بإذاعة مستير. شكرا لكم على الاستضافة هذه، ومشكورين على اللفتة الكريمة لفائدة الجمعية نتاعنا.
1: شكرا مدام. بس مدام دلندا في البداية نحب نتعرفوا أكثر على الجمعية وقتش تأسست، كنت تعطينا.
2: شكرا. الجمعية المحلية لنهوض المعاقين بالقلعة الكبرى تأسست سنة 1991، كان من الأهداف نتاعها العناية بالأطفال ذوي الإعاقة بجميع أصنافهم. من إنجازات الجمعية ضعف مركز التربية الخاصة والتأهيل والتكوين المهني للمعاقين بالقلعة الكبرى اللي كان بتاريخ 1994. الجمعية هي جمعية خيرية عفوية اجتماعية تعنى بأطفالنا ذوي الإعاقة.
1: شيء أهم الخدمات والبرامج اللي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
2: بالنسبة للأنشطة نتاع الجمعية الحقيقة متنوعة ومختلفة. ثم أنشطة تربوية اللي تتعهد بها أقسام تربوية ويأطروها إطارات معناها خاصين بالتربية المختصة، معناها احنا إدكاتيون سبيسياليزي. وفما كذلك الأنشطة التكوينية خاصة بالنسبة لوليدات هذوملي، من النشاط التربوي نتعدوا ديريكت النشاط التكويني، خاطر احنا عنا ورشة تكوين مهني، ورشة الجلد، ورشة الخياطة، ورشة الأشغال اليدوية، ورشة الحولي، وعندنا كذلك ورشة الطبخ. حتى الحقيقة الهدف الأساسي بالنسبة للجمعية فما برشا أهداف، فما الأهداف للإدماج المدرسي اللي تتعهد به أقسام التربية المختصة، حتى احنا الوليدات اللي تتراوح أعمارها من 6 إلى 10 سنوات نهيئوهم باش إنه معناها يندمجوهم على مستوى المدارس. وعندنا كذلك الهدف والهدف الأسمى بالنسبة هو الإدماج الاقتصادي من خلال معناها النشاط التكويني اللي يقوموا به واللي يتحصلوا خلاله ولادنا على شهادة الكفاءة المهنية اللي منظرة من معناها وزارة التكوين والتشغيل المهني. دونك احنا يتحصلوا على شهادتهم ونحاولوا احنا ندمجوهم في سوق الشغل، هي معتبر الهدف الأسمى بالنسبة للجمعية. إضافة إلى النشاط التكويني عندنا النشاط الثقافي، والنشاط الثقافي هذايا هو معناها متنوع ومتفرع، ونساهموا انه نحاولوا انه معناها وليداتنا يشاركوا في كل التظاهرات سواء الخاصه بالجمعيه نتاعنا اللي هي قاره من خلال دورات قاره مع دار الثقافه مع مسرح كورتينا، من خلال معناها محاضر نقول من الندوات فكريه تكوينيه.
1: على مسرح كورتينا اللي جاب انتباهي هنا واللي عجبني اكثر انه المقر نتاع المسرح هو نفسه بريسك المقر نتاع دار
2: فعلا الحقيقه هي تجربه نموذجيه، هي تجربه فريده من نوعها انه يكون فما مسرح داخل فضاء معناها جمعية للمعاقين. الحقيقة هذه أول مرة، هي تجربة نموذجية بامتياز. الحقيقة مشكور الأخ محمد علي سعيد الحقيقة اللي هو اقترح الفكرة، وكانت الفكرة معناها احنا حاولنا انه نجسمها لهني لا لشيء لانه قدموا الخدمات معناها اكثر حيوية، اكثر نشاط، اكثر معناها تكون كما نقولوا احنا معناها مهيئ الظروف اكثر لولادنا. هذايا يدخل في نطاق النشاط الثقافي اللي ينضاف الى الانشطه اللي تقوم بها الجمعيه حسب مشكل النشاط. دونك انت ترويح على النفس وكذلك انك تخليهم عاملين مسرح، عاملين موسيقى، عاملين كل انواع الفنون. هذه راه عندها دور كبير اضافه الى كل اقسام التربيه، اضافه الى كل اقسام التكوين المهني. راه النشاط الثقافي عنده دور في تهيئه والتعهد لوليدات هذوما. ان شاء الله برشا اولياء يسمعونا ويسمعوا هذا التنوع الثقافي هذا الموجود في دخمه، ويجيو من المقبلين على الجمعيات من نوع هذايا. خاطر حاسه ما حكيت انه مدام مادلان بكري خاطر كان ثم عزوف نوعا ما على الاقبال للعباد، معناها اللي عندها اشخاص من ذوي الاعاقه اللي كانوا يحشموا يحمسك نتي يستعاروا بهم والكل وما يحبوش يجيبوهم للمركز والكل.
0: وفما اللي خاف زاد يقول لك يمكن الجمعيه ما تنجمش تعطي الخدمات اللي ينتظرها الولي، ومعناها فماش كل العادات ويمكن التقليد نتاع نخلي ولدي ولا بنتي في جمعيه يمكن في اكثر ما يمكن الوقت. كي توصل المعلومه كي تكون التجارب ناجحه ودو بوش اوري كيما نقولوا، الناس تحكي على التجارب الناجحه نتاع الصغيرات خاصه على مستوى التكوين واللي هو مهم جدا بخلاف الانشطه الثقافيه والفنيه. اليوم نحكيو حتى على الادماج في سوق الشغل بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، ما ينجم كان الناس تولي تنخرط في الجمعيه هذه ويشجعوا الجمعيه ويدعموا حتى ماليا باش تواصل النشاط نتاعها بنفس الطريقة. دونك مهم جدا باش نوصلوا معلومة للمواطن وللناس اللي خاصة قراب في القلعة الكبرى باش يعرفوا اللي الجمعية هذه قاعدة تخدم في خدمة باهية واللي المنخرطين فيها قاعدين يستفادوا بالكذا بالكذا بالكذا.
2: صحيح سي احمد، شكرا للكلام اللي قلته هذا الحقيقه الكل صحيح. خاطر هو راهو احنا الجمعيه تخدم بالوليدات هذومني، دونك احنا الفائده الاساسيه انه نقدموا الافاده ليهم هما، انه نخرجوهم من البوتقه نتاع النظره اللي كما قلت انت يا اما تمشي على ديفولي راهي النظره بالصفه، يا اما نظره ازدراء وتحقير وتهميش، يا اما نظره كل مسكين وكل يا مسكين راهو معاق. صحيح كنا نعانيو في معاناه كبيره مع الاولياء مجرد انهم يقضوا ما يحبوش يجيبوا صغيراتهم، لكن والله معناها مش نشكر الجمعيه نتاعنا ولا الفضاء نتاعنا، اي واحد يزوره بالحق فضاء ممتاز جدا، فضاء مريح جدا، واي معناها ولي يكون ممتنع حتى باش يجي تقديره. مجرد انه يدخل الفضاء ويشوف الاطارات ويشوف الفضاءات ويشوف الانشطه ويشوف كل شيء الحقيقه تتبدل فكرته. يعني لو مش على العائله بدرجه اولى الحقيقه اللوم على المجتمع، خاطر كان احنا معناها نغيروا فكره المجتمع. خاطر ديما نقول ليه مركز معاقين هذم، ليه رحنا ماهوش معاقين، التسميه كانت هكاكا ما نجموش نبدلوها، لكن راهم هما مبدعين، راهم هما فنانين، راهم هما قادرين مبدعين بدرجه كبيره كبيره كبيره، راهم بالحق نشوفهم حتى ابتسامتهم راهي ابتسامه عفويه تلقائيه ماهيش مصطنعه ماهوش مرسو، راهم محلاهم فهمت. هي معناها ندعو الولي سي احمد انه ما اختار معناها حكايه نظره المجتمع والعباد تقول وكل شيء، دونك الهدف لنا هو مصلحته صغيره.
0: بالضبط. هو مركز تأهيل وإدماج وتكوين بالنسبة للصغيرات ذوي الإعاقة، مهم جدا باش ينخرطوا في مراكز من النوع هذا، خاصة كما قلت اللي فما ناس تخدم وقاعدة تجتهد باش توفر الظروف الجيدة والباهية والتكوين الممتاز للصغيرات هذوم اللي عندهم مواهب وعندهم إمكانيات كبيرة، واليوم نلوجوا يمكن في فرص باش نوريوا الإمكانيات هذه ما تجب تكون كان في إطار متاع مؤسسة منظمة ولا جمعية فيها مختصين في المجال هذا. يعطيها صح مدام دلندا على العمل هي والإطارات اللي يخدموا في المركز هذا. نشكرك برشا زادة ملك، نعطيك كلمة الختام تكمل مع مدام دلندا.
2: شكرا لكم ديك الوقت، ما برشا
0: أسف ولكن تحكم ديك الوقت. زيد سؤال مثال شيء كادو من عندي، سؤال أخير
2: تجيب نسأل على المشاريع المستقبلية الخاصة في مجال الإدماج والاستقلالية. الحقيقة احنا قاعدين توا نخدموا بالاساس مع الهيئة اللي في الدفعة هذه، نتوجه لها بتحية شكر وتقدير كبير كبير كبير كبير كبير اللي قاعدة تقوم بها في توفير كل ما يستلزمه المركز حتى تسهل لنا احنا العمل نتاعنا كإطارات فعلة، وكذلك نوجه تحية للإطارات خاطر موش سهل انك تعنى بفئة مثل الفئة هذه ذوي الإعاقة. دونك احنا الهيئة الحقيقة قاعدة تقوم في مشاريعها الكل على اساس انه نحاولوا انه نبعثوا مركز ل طيف التوحد وفرع من الجمعية لطيف التوحد. كما تشوف سي أحمد هكذا تشوف معناها طيف التوحد قاعد يطفو معناها بدرجة كبيرة والعدد بتاعه قاعد يزيد قاعد. دونك هذاك علاش إن شاء الله في المشاريع المستقبلية الجمعية مش نسعى إنه نوفروا مقر لأطفال التوحد.
0: موافقين موافقين. يعطيك الصحة مدام دلندا ملك، شكرا لك. العادة متميزة في النقاط الخارجية في على عين المكان، موافقة. والأسبوع القادم كالعادة إن شاء الله في نقطة خارجية أخرى معك من القلعة الكبرى. نوصل الختام تقريبا حس اليوم من بشائر الصباح. هجر الخال هي اللي ربحت معنا بوند أشياء من إهداء مزالي جي اس ام بقيمة 100 دينار. هاجر الخال اللي جاوبت إجابة صحيحة على السؤال متاعنا على نبتة البوزيدونيا شنو الدور متاعها في البيئة البحرية في البحر. هي تنتج الأكسجين، والمعلومة قدمناها بطبيعة من خلال فقرة ولد بحر مع نوزة بوريغا. الغنية اللي اخترتوها هو تقريبا فما تعادل في التصويت في اللي كومنتير، في عدد الأشخاص اللي كتبوا لي كومنتير واختاروا الغنية. دونك الغنية مريومة باش تسمعوها اليوم بصوت سفيان صفتة، اللي هي ربريزة حلوة برشا وغنية حلوة برشا، فيها مجهود وفيها إيقاع خفيف مزيان من آخر إنتاجات صديقنا سفيان صفتة. الأغنية اللي باش نختموا بها البرنامج، نذكر اللي فما موعد مهم جدا أيضا غدوة إن شاء الله، موعد مميز في مدينة العلوم بتونس، وين باش تتنظم دورة 23 من ليلة النجوم انطلاقا من الساعة 8:30 تعليل. فقرات متنوعة، سهرة مفتوحة للكبار والصغار وللعائلات والناس الكل. فما برنامج ثري مع لقاءات مع مختصين في المجال خاصة العلمي وفي مجال الفضاء. كيف كيف زاد فما محاضر بعنوان القمر الليلة والمريخ غدا، يقدمها دكتور محمد عبيد وهو مهندس وخبير في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية نازا. والدكتور محمد عبيد باش يكون حاضر أيضا في المنستير في قصر العلوم غدوة إن شاء الله 6 نتاع العشية، وفي صفاقس بعد غدوة باش يقدم محاضرات أيضا. الموعد مع الأخبار مع نصير السكلي في 9 إن شاء الله بعد شوية، وبعدها جنين الداري مع الهذيلي الفتني. وكل عادة نوصلكم تحية الفريق، محمد سيدية في الإخراج التقني، هيدا بن ساسي في التنسيق، وأحمد موسى في التقديم. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

0: التمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستشهد نسقا تصاعديا بداية من اليوم وستبلغ ذروتها اليوم وغدا وحتى يوم الجمعة، حيث ستتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح بأن التوقعات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 و49 درجة خاصة بمناطق الوسط والجنوب الغربي. وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب. وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته مساء أمس أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. شهدت معتمدية ملولش من ولاية المهدية نفوق أكثر من 4000 طير لدى شريكين في تربية الدواجن من جملة نحو 5000 طير. وأرجع أحد المربين المتضررين هذه الخسائر إلى الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما حال دون توفير التبريد اللازم داخل المدشنة. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 من هذا الشهر، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تذكر الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم 4/26 من أوت. أكد وزير الخارجية المصري أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في تطور بارز يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملف الفلسطيني. وشدد على أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة إلى مصر، محذرا في الوقت ذاته من أن مثل هذه الخطوة تعني تصفية القضية الفلسطينية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 لهذيل الفتني بعد لحظات في جنين الدار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: جميلة الداري
2: جنين الداري

0: جنين الداري مع لهديل الفتي. جنين الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام، رضيت الوالدين ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير. تحية كبيرة للناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي منسير بونتيان، وكل من يشاهد فينا من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة منسير أو من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب غادي منسير. إن شاء الله نهار جديد تستقبلوا كان بالبرشة تفاؤل، إن شاء الله هذا ما نتمناه. نهار سخون، درجة حرارة مرتفعة في أغلب جهات الجمهور، إن شاء الله ربي يبقي الستر على شعبنا وعلى بلادنا. بالنسبة للناس نحاولوا نذكروا دائما وأبدا أنكم تحاولوا تقضي قضياتكم على بكري ساعة أخرى، ماذا بكم حتى كبار السن يكونوا موجودين متواجدين في الدار. إن شاء الله يا ربي يحفظ الناس كل وين ما يوصلهم صوت إذاعة المنسير، خاصة في الوضعية اليوم نحكي عليها بالنسبة لارتفاع لدرجات الحرارة من الغد، بشكون درجات كبيرة مع ارتفاع زادة الرطوبة. إن شاء الله ربي يبقي الستر. كيف ناخذ بعض النصائح والمعلومات الضروريه باش نحميو نباتاتنا وحدائقنا وغراساتنا في هذا الوضع المناخي الصعيب. اكثر تفاصيل باش تكون كالعاده مع خبرائنا ومستشارينا والمختصين معنا في جنين الداري. بعد شويه نستقبلوا سي فرحات عطيه كالعاده من خلال موضوع جديد من خلال فقره جنين الداري، قدم لنا معطيات ومعلومات عن واحده من اكثر الاشجار الموجوده في بلادنا وهي كيفيه طرق العنايه بها، ونحكيو لنا على شجره الصنوبر المحلي. مع سيد بشير بن عايشة باش يكون موضوعا على أهمية دور الحجر الزراعي في حماية المحاصيل الفلاحية من الأمراض والآفات لضمان جودة منتجاتنا والحفاظ على سلامة غذائنا، وبالطبيعة مع دكتورة ريم الخمير المساوي موضوع جديد يهم واقع الفلاحة التونسي. إن شاء الله هذا وأكثر مستمعين توكبوا معنا من تو حتى للعشرة متاع الصباح. التحية توصلكم من محمد صيدية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، أميرة البارة في الديجيتال. هذه إذاعة المنسير، بداية تكون مع التونسي. نسمع أحمد حمزة، يلي قلبك صافي، إن شاء الله قلوبكم كلها فرحة وخير وتكون صافي يا ربي.

0: في لحظة يمهد الأسباب خليها عني الوهاب.
1: هذا أحمد حمزة. مستمعينا الكرام نبدأ معها أول فقراتنا في جنين الدارية، جنينة والناس.
2: جنينة والناس، جنينة والناس،
1: كل ما يهم الحدائق وجو خاصة، ونحكيه على الغراسات والأشجار. يكون حاضر معنا فيها خبيرنا والمختص والتقني السامي في البستنة سي فرحات عطية. نهارك سعدية، مرحبا.
3: السلام عليكم، صباح النور، صباح الخير، صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنستية.
1: كما قال سيد أحمد حمزة، الله لا يخليها بينا خاصة في هذا الظرف المناخي الصعيب.
3: دنيا سوانا ياسر،
1: ونأكد ونعادوا الله غالب أشربوا برشا ماء إن وجد الماء بالطبيعة. معناتها هذا هو واحد شنو باش يقول معناتها.
3: والله الصباح لو جد بسمع ولا ما قيتها
1: مشكلية كبيرة الحقيقة، لازم نقاول حل في هالظرف المناخي الكبير. إن شاء الله إن شاء الله على قريب الأزمة هذه تتحل، ومختلف حتى الأزمات نحكيه لنا، نحكيه زاد على الطاقة، ونحكيه على الماء، ونحكيه على برشا حكايات. إن شاء الله يا ربي،
3: إن
1: شاء الله يا ربي جريعة الصلاح بالنسبة لبلادنا. هاي سي فرحات، اليوم مش نحكيه على شجرة بعد الزقوق،
3: بعد الزقوق اللي هو إن شاء الله مولد مبارك على الأمة الإسلامية الكل
1: إن شاء الله يا رب.
3: عاد قلنا نحكيه على شجرة الزقوق اللي هي الصنوبر الحلبي، قلنا خلينا نشوفوها الشجرة هذه شنو حكايتها في تونس. كما تعرفوا هي شجرة قديمة ياسر موجودة في تونس، شجرة يعني هي شجرة ما هيش نبتة. يعني كم نقولوا شجرة الصنوبر الحلبي، نرجعوا للاسم العلمي متاحها اللي هي بينوس هاليبونسيس. العائلة متاحها هي ترجع لعائلة الصنوبريات. الموطن الأصلي متاحها اللي هو شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وتحديدا في تونس نلقاوها موجودة في شيرة الكاف وسليانة في غابات زغوان والقصرين. هذه أكثر المناطق اللي نلقاوها موجودة فيها بالباهي، هذه بالنسبة لشجرة البندق. بالنسبة فما بعض الأرقام، نلقاو المساحة الجملية للشجرة هذه 361 ألف هكتار تقريبا تمسح للغابات اللي عنا في تونس. هي شجرة مهمة، هي تقريبا 60% من النسيج الغابي في تونس.
1: صحيح،
3: معناها شجرة مهمة ياسر، وقاعدة تساهم بكيفية كبيرة يعني في المحافظة على التنوع البيولوجي. نجيو للزراعة متاعها، ما نجموش نزرعوها في محبس باش نبدأ واضحين، لكن اللي عنده جنينة كبيرة ينجم يزرعها، لأنك تجم تفورمها حتى فورم باراسول نقولوا احنا، تقع هيك مظلة تعطي ظل مليح على طول العام.
1: أيه.
3: مزيانة ياسر، خضرة، تعمل كيف حتى ريحة فيها، ريحة فاوحة،
1: وتكون عندها حتى زينة معناتها زينة في الحديقة، معناتها تبدأ عندك جردة كبيرة.
3: جردة كبيرة ديجا موجودة عندنا في مستير، كان تشوف بعض
1: حتى في الإذاعة عندنا تبارك الله عندنا كعبة كبيرة. فهمت، أما تعطي منظر مزيان في الحديقة شجرة. أيه
3: تبدل أيه مش موجودة ياسر خاطر عندنا في الساحل هنا. بالنسبة لطريقة العناية متاعها، هي متطلبش عناية كبيرة. التربة متاحها تحب تعيش في التربة الجافة والفقيرة، إذاك علاش هي تتحملت الظروف المناخية، يعني قلة الأمطار
1: شجرة قوية وصبورة.
3: بالضبط، قوية وصبورة.
1: أيه.
3: بالنسبة لبعض النقاط الأخرى عن الاستعمالات الاقتصادية ولا الطبية نقولوا إحنا. شجرة هذه بالنسبة للمنفعة الغذائية كما تعرفوا نستعملوا فيها في العصيدة، يعني ريت البذور متاعها هيك اللي نستعملوها في العصيدة. هي النوارة متاعها أكل الكاسب كله.
1: صحيح،
3: هيك يقع يعني نحطوه في الشمس كي يسخن يتحل، تهبط منه أكل البذور هيك. البذور ذكية، هي اللي نستعملوها في العصيدة. بالنسبة للاستعمالات الطبية والعطرية، عندك الورقة متاعها هي كل برا هوني خضرة مزيانة ياسر، نستعملوا يستخرجوا منها بعض الزيوت، زاد اللحاء متاعها يستعملوا منه بعض العطور. كيف الورقة متاعها هيك كي تبدأ كي تهبط وتعمل كوش اللوطة، نستعملوها في الكومبوست
1: كسماد عضوي.
3: كسماد عضو، هذاك ممتاز ياسر. بالنسبة زاد للصناعة والبيئة، عنا زاد النجم نستخرجوا منها الخشب متاعها، زاد حاجة باهية وممتازة. هذا بالنسبة للأمور الاقتصادية.
1: خلينا نمشي نرجع معك لأمور الزراعة. أول حاجة وأول نقطة ممكن نجم نأكد عليها، كما قلت أنت، شجرة الصنوبر الحلبي هي شجرة صبورة مقاومة تحب الشمس، لكن باش تزرعها لازم تعرف وين تغرسها قبل كل شيء.
3: بالضبط، هي بالنسبة للبلاصة اللي مش نزرعها فيها تحب برشا شمس، ما تحبش طول الجملة، يعني تكون إكسبوزي أكثر ما يمكن في الشمس،
1: في بلاصة مشمسة وفيها هواء زاد
3: بالطبيعة وتكون مهوية. بالنسبة قلت لك للتربة ما تلوش على التربة، حتى تكون تربة فقيرة ورملية ما تلوش، عادي جدا تمشي وتتمشى الشجرة وتلقى روحها في.
1: نفهم من كلامك زادة ما لازمهاش تكون قريبة للحيوط.
3: بالضبط، يلزمنا نبعدوها شوية على الحيوط خاطر عدوقها زادة نجم تكسر شوية.
1: باه، معناتها نحطوها في مساحة واسعة ونغرسوها تكون مقابلة للشمس، الهواء بطبيعة يدور
3: أكيد.
1: وتتهنى عليها، حاول أكثر ما يمكن تبعدها من الحيوط باش تستحفظ على دارك،
3: باش تستحفظ على دارك.
1: خاطر
3: أنا قلت لك ديجا نزرعها يا إما في الحدائق الواسعة والكبيرة، يا إما في يبدأ واحد عنده ثانية ولا جنان هيك زاد ينجم يحط منها، وإلا أغلبيتها تكون في المساحات الخضراء اللي هي تو أغلبيتها نلقاوها في المسالك الصحية، كما عندنا في الفلاز مثال كما هيك في المسلك الصحي، خاطر هي تغطي بالمليح والظلل ومزيانة ياسر، والطاوق حتى الهواء المالح الطاوق، يعني حتى كن نزرعوها يعني على الشط مثال ولا حاجة تتحمل الهواء المالح ولا التربة المالحة.
1: باه، من النقاط الأخرى زاد النجم ركزوا عليها، كي تبدأ شتلة تبدأ صغيرة وقتها لازم عناية خاص، لازم الري يكون دوري.
3: أكيد هو العميل اللولانين يلزمنا حتى كي نزرعوها في المساحات الخضراء ولا يزرعوها في الغابات ديما كالعميل اللولانين يلزم يقع عليها سقيانها، إذا كان ضربت ومعاش تلوج على تولي معاش تلوج على الماء من بعد تولي هي تعمل على روحها تولي تنطلق.
1: التوقيت الملائم لغراسة المشات مثلا،
3: هي بالنسبة لطريقة الإكثار متاعها، أولا بالنسبة للزريعة كما قلت لك الزريعه هذيك اللي نستعملوا فيها في العصيده هي اللي تتزرع يعني وتعطينا شتله، نزرعها في شهر تقريبا شهر فيفري مارس، تتزرع في اكياس بلاستيكيه، تكون التربه اللي مش زرع فيها تكون رمل وشويه تربه، اغلبيتها تزرع هي في اداره الغابات.
1: اي
3: وبعد عامين تقريبا يقع تنقيلها باش توصل تقريبا الى طول 60 سنتيمتر او اكثر شويه، يقع نقلها. الفترات اللي نجم نزرعوا فيها كيف نجم نزرعوها في شهر مارس أفريل، يعني نقلوها ونحطوها في الأرض.
1: باه، من النقاط الأخرى التسميد متاعها،
3: التسميد كما قلت لك ما تلوش برشا هي على الأسمدة وحتى على نوعية التربة، يعني تتحمل يعني مرمدية نقولوا احنا
1: مقاومة
3: باه. ما تلوش جملة.
1: بالنسبة للتقليم،
3: التقليم متاعها جست انت باش تعطيها الفورما، اذا كان مش زرعها في داره باش تعطيها الفورما كالباراسول هيك، يقع تنظيف التيج اللوطاني وبعدك شي تطلع هي مستويه ويقع تكويرها فقط. يعني ما تلوش برشا على كيف
1: تتعرضش للامراض ولا حاجه، ولا لازمها مداوات خاصه؟
3: لا ما تستحقش مداوات لانها مقاومه زاده كيف للامراض. يا ودي ما شاء الله عليها الشجره دي.
1: وحتى الحشرات نجم نقولوا تنجم تحميها ولا مقاومه للحشرات؟
3: مقاومه لجميع الحشرات، يعني تنجم تقاوم روحها وحدها هي. ما تستحقش ان ندخلوا يعني بدواء او باسمده.
1: واضح، ممتاز جدا. هذه شجره الصنوبر الحلبي اللي كما قلنا تتطلب مساحه كبيره، حاولوا تهرب أكثر ما يمكن وتبعد على الحيوط باش تستحفظ على الدار خاطر كبيرة. أما كما قلت إذا تحب أنت على مستوى الديكور وتحب حاجة مزيانة لازمها تقليم خاص،
3: لازمها تقليم خاص باش تعطيها الفورم الكروي نقولوا احنا أو الباراسول باش تبدأ مظلة ومزيانة. هذا بالنسبة هي راهي في المساحات الخضراء مثل ما عاش نشوفوها برشا، إن شاء الله يرجعوا يزرعها مزيانة برشا خاصة في المسالك الصحية، في نعملوا المسلك الصحي يعني من يبدأوا جراء ولا حاجة كانت موجودة بالباهي قاعدة تنقص راهي.
1: لازم خاطر كما تعرف راهي باش توصل للطول هذاك،
3: طول هذاك
1: لازمها برشا لهوى من الاول، ولازم ولازم نستحفظوا عليها وننظفوها زيادة خاطر كما تعرف مش تزرع وتهمل.
3: بالضبط،
1: ومش خطرها مقاومه ما تتلهاش بها،
3: ما تتلهاش بها خاصه في الريجون تاعنا احنا لازمنا نقفلها، مش كما في الغابه هوني تاخذ
1: أبعاد أخرى خاصة طبيعية وتكون هيك في بيئتها هي وتربتها هي. يعطيك الصحة فرحات عطيه، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. مستمعينا نجموا يتواصلوا معنا، وإذا عندهم أي استفسارات تخص نباتات الزينة في الحدائق متاعهم ينجموا يكتبوا تعليقاتهم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. بعد شوية باش نحكيو على النسري معك، فما تساؤل جانا عن النسري بعد شوية جاوبنا عليه، خاصة مدام راضي الهديجي نوجه لها تحية سألتك على النسري، بعد شوية نجاوبك مدام راضية. نحن نرجع جو الإيقاعات والموسيقى، نخليكم مع يارا نحكيه أربع فصول غنية يارا جديدة هذه ذات مناسين، هاركم زينها.

0: هذه أرى مستمعينا الكرام توصلنا للتسعة واثنين وعشرين دقيقة من إذاعة مونا سير وين مسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية من جد لكل ما التحق بنا في الاستماع في جنينة دار. نزيد نذكر ونعطي آخر المعطيات اللي تهم طقسنا لليوم. فرحات درجات حرارة اليوم تشهد نسق تصاعدي ستبلغ ذروتها نحكيه اليوم معناتها ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 و12 درجة حسب تصريح المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي. إنه درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 درجة و 49 درجة. إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل وربي يحمينا الناس الكل. نزيدوا نأكدوا ردوا بالكم على رواحكم استحفظوا على رواحكم. إذا ما عندكم مش قضية أكيد اليوم وإلا غدوة ماذا بكم تقعدوا في دياركم وربي بقي ستر على تونس الكل ونحميه زادة ونذكروا كل النباتات اللي عنا والغراسات اللي عنا ونصحفظوا الناس الكل معتها في الوضعية اليوم صعيبة وصعيبة باش. زيدوا ناخذ أكثر تفاصيل مع سيل بشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير مع الخبير داري أحلى.
0: سيل بشير نهارك زين.
2: صباح النور سيل هليلي. مرحبا سي فرحات. مرحبا بكل السادة المستمعين.
3: شكرا.
0: الله يخليك سيد البشير. اليوم نحكيو على موضوع مهم نزيد نذكره وانت معناتها سيد العارفين على مستوى اليوم درجات الحرارة معناتها لازمنا نتلهاو برشا برواحنا قبل كل شيء وبالناس العزيز علينا وبغراساتنا ونباتاتنا وأشجارنا ومعناتها مهم جدا انه نذكره معناتها ماذا بكم العشية مخر وإلا صباح بكري تتفقدوا الغراسات متاعنا. واليوم نحكيو على موضوع يهم الأمن الغذائي ونحكيو على مستقبل الأمن الغذائي في بلادنا. موضوع الحجر الزراعي في دور المهم في حماية المحاصيل الفلاحية من الأمراض والآفات لضمان جودة منتوجاتنا والحفاظ كما قلنا على سلامة غذائنا. أكثر تفاصيل معك سيد بشير تفضل كلمة لك.
2: هو خلنا نعطي تكمل اللي قاله سي فرحات وتحدث على الزقوق والبان دالات ثم برشا نوع أخذي كما البان بينيوم مثلا البندق نفس العائلة. هو الشجرة هذه راهي شديدة الاشتهال خطر فيها ريزين مادة صمغية تخلي الشجرة في ما تشعل هذا كعلاش الغابات دي ما عندهم مشكلة متاعه. وفما مشكلة أخرى متاع حشرة تسمى لاشوني بروسيسيونير دود يبدأ لسخ بعضه نجم يسبب بمعنى تشوهات في الوجه وانتفاخ واحد. هذا كعلاش لازم نردوا بالنا برشا معنى كي نزرعوا الأنواع هذو.
0: كيفاش نداويهم الدود سي البشير؟
2: والله فما دويات فما الباسيلوس تورجانسي فما حتى مبيدات بيولوجية يستعملوهم الغابات والغابات يعرفوهم برشا خاصة نتحدث على الغابات بصفة عامة.
0: صحيح.
2: تبدأ شجرة إيزولية ممكن ما تظهرش فيها أما الزراعات المكثفة معناها تولي عندهم مشكلة في حكاية الريزين هذوما والديدان هذوما الشوني بروسيسور.
0: واضح.
2: على كل احنا اليوم كما قلنا باش نتحدث على موضوع ما يهمش فقط الفلاحين ولا أصحاب الحدائق يهم كل مواطن تونسي باش نحافظ على منتوجنا الوطني. أنا فما برشة تساؤلات هل النباتات والمنتوجات النباتية تخضع إلى رقابة؟ يعني باش نجيب نبتة من الخارج ولا باش نجيب غلة تخضع إلى مراقبة ولا لا؟ وشنية الوثائق اللي تنجم يلزمها تصاحب المنتوجات النباتية المستوردة هذه؟ وفماشي نباتات ما عندهاش الحق باش تدخل تونس؟ وكيفاش يمكن احنا باش نحسوا بخطوره الامراض والافات هذه لدى عامه المواطنين؟ نجيو توا فما قوانين القانون 72

0: عدد 1970 لسنة 92، فما أوامر فما قرارات. هذوما شو يقول لك؟ يقول لك يتعين أن تكون النباتات أو أجزاء النباتات أو المواد النباتية الموردة للبلاد التونسية مصحوبة بشهادة صحية من النمط الدولي وحرم بإحدى اللغات عربية فرنسية إنجليزية، عبارة على باسبور متاع النبتة ولا متاع الشتلة اللي بتجيب هذه من البر. وشوفه ينص ألا هي سليمة من الأمراض. شكون يقوم بالمراقبة؟ المراقبة هي تكون على نقاط العبور، سواء كانت برية في الحدود البرية ولا في البحرية في الأبراج ولا في الجوية في المطارات. ولكن كل دولة عندها الحق باش تحط أوامر وقرارات باش تمنع دخول بعض المنتوجات باش تحمي الاقتصاد الوطني، كما باش نشوفوه تو مثلا تونس. الفصل الواحد نتاعنا احنا نتاع القانون نتاعنا هذا هو قرار مؤرخ 31 ماي 2012. شو يقول؟ يمنع دخول النباتات والمنتوجات النباتية للبلاد التونسية الآتي ذكرها. اسمعني تو، النباتات والمنتوجات النباتية من جنس القوارص والحمضيات، كل ما هو أغريب برقدان قارص حلو اللي تحب انت، منين ما يدخلش؟ من كل البلدان. النقطة الثانية، النباتات والمنتوجات النباتية وكل الأجزاء المصنوعة منها من فصيلة النخليات، معناها النخل ما يدخلش من كل البلدان. وشنية الحوايج المصنوعة؟ كفة، مظلة، مروحة، هذوم الكل ما يدخلوش. نواد كوكو خاطرشتين فالماسي ما تدخلش. جيوتو النباتات والمنتوجات النباتية للحنة، على خاطر الحنة هي عائلة لمرض يتسمى المرض البيوض لفيزاريوم موكسوشبورو. هذا منين ما يدخلوش؟ من المغرب، من الجزائر، ومن موريتانيا. جيو حاجة أخرى ألا هي هامة برش ولا هي ضرتنا حتى في الفلاحة متاعنا؟ النباتات والمنتوجات النباتية للأجناس التالية: السفرجل، التفاح، الإجاز، البصع. علاش من كل البلدان ما يدخلوش؟ اللفحة النارية، وإحنا تو شوف حتى النزاس نتاعنا ما عادش تلقاه في السوق.
1: صحيح، فما نقص كبير.
0: دخلت هاتوا نشوفوا كيفاش دخلت اللفحة النارية والأمراض اللي كنا نتحدث عليها. حاجة أخرى، التربة، التراب والأوساط الغذائية المكونة كليا أو جزئيات من التراب، التراب أو مواد عضوية والأغبار، جيبوا من البر، من كل البلدان ما يدخلش، خاطر نجم تكون فيه جراثيم أو بكتيريات يولي يخلقوا لنا إشكال. فما الغلال، أنواع الباباي، الجوياف والمانجا، ما يدخلوش بالبلدان من أفريقيا وآسيا إلا فيه بالبكتروسيرا زوناتا، هذه نوع من الذبابة كما ذبابة السيراتيت. ولكن مع كل الأسف وكل الإجراءات والاحتياطات المتخذة، دخل لنا إلى التراب التونسي 2011 شو دخل؟ سوسة النخيل الحمراء 2012، وهذاك تو تشوفوا معنا الإشكال اللي صار لنا تو 2011 قلنا دخلت سوسة النخيل الحمراء. 2012 دخلت اللفحة النارية لفي بكتيريا، هذه ضربة النزاس والتفاح. 2013 مرض التدهور السريع على القوارص، مرض تريستيزا ضرب شوية في الكابون. 2021 اللي نعرفوه الناس الكل والتو نقاسيو فيه، الحشرة القرمزية على الدين الشوك. هذوما التو دخلوا لتونس.
1: هو سؤال يطرح روحه سي البشير، وعفوا على المقاطعه، معناتها اللي يتكفلوا بالمراقبه اليوم اللي باش يحميوا الحدود نتاعنا في اطار العمليه هذه الحجر الزراعي، معناتها العدد نتاعهم نتصور مش كبير، وهل هما معناتها عندهم الشهاده العلميه وعندهم المعطيات هذه كي يجيوا يراقبوا دخول الناس؟ مثلا بعض كيقولوا انا باش ندخل بطرف تراب ولا طرف سماد جايبه من المغرب، ولا جاي مشيت للمغرب جبت شويه حنه معايا نحب نفرح على اي، شكون ينجم يقول له لا ممنوع؟
0: لا هو شوف، هو المراقبين المتواجدين على مستوى المناطق الحدوديه، ابراج ولا مطارات ولا حتى الحدود البريه، الكل تلقى وتكوين علمي ورسكله ومعناها وطربوسات. دونك كلهم يعرفوا عندنا النصوص قانونية. يعني كنت مراقب، انا عملت معناها بعض التربصات وعملت المراقبه الحدوديه نتاع مطار مستير. دونك عندنا نصوص قانونيه تقول فيها الكلام هذا الكل، حتى ما تعرفش ديما تسال اهل الذكر. وفما شهاده صحيه معناها تقول لك، معناها فما ديما راسكلات وفما قوانين معناها تدخل. دونك الناس اللي شادين يعرفوا الحوايج هذوما، ولكن هم مش كل كيفاش دخلت، معناها فما اشكاليات الحقيقه. نجيو مثلا سوسة النخيل الحمراء، هذه وقتاش دخلت تونس عام 2011، وتم تسجيل اول اصابه بتونس الكبرى، وتوا نغزروا في شوف الحمامات الجنوبيه وشوف حتى نهج محمد الخامس كيفاش نخل مقصوص الفوق. انا بالجراء الاصابه بسوسة النخيل الحمراء هذه لا إشكال دخلت في فترة من الفترات لقولوا لي وزارة كبيرة دخلتها. نجي وتو اللفحة النارية. اللفحة النارية دي مصنفة من قبل المنظمة المتوسطية بالقائمة الأخطر للآفات. هذا مرض كما قلنا يصيب التفاحيات وثمار ونباتات الزينة. كيفاش دخل تونس؟ عن طريق شتلات وثمار مهربة.
1: اي
0: باه نجيو الشتلات والطعوم هذوما كما قلنا معنا توا باه بالنسبة للنزار كما قلنا ناقص برشا في السوق. توا فما بعض الشركات قاعدة تخدم وفما صنف توا مقام للفحة النارية اسمه عايدة تعمل فيه شركة مبروك توا يتواجد في السوق. مرض تداول سريع على تريستيزا وذا مرض فيروسي يصيب القوارص ويعتبر من أخطر الأمراض. الأسباب نتاعو هي شتلات مصابة وفما بعض الحشرات الناقلة للمرض هذا. فما القاوة والحلول نلقاو معناها باش نبدلوا الرنج بحاملات طعوم كيما السيترونج كاريزو ولا فولكا ماريانا معناها حاملات طعوم جديدة ما تمرض بالمرض هذا. الحشرة القرمزية على التين الشوكي الذي ظهرت في المهدية أواخر 2021 معناها توا نلقاوها في العديد من الولايات في المستير في سوسة في القروان في قنابل. شنو الحلول؟ الحلول هو تم استجلاب دعسوقة تم إكثارها وتم نثرها هذه الدعسوقة المكسيكية وتوا في الوقت الحاضر ثم ثلاثة أصناف مقاومة للحشرة القرمزية. ثم الهندي اللي نعرفه الهندي الأحبار هذاك لوبيوسيا تريكاتا ثم لوبيوسيا روبيوستا هذه معناها الظلفة بتاعه دورة أكثر ولكن الثمرة بتاعه حمراء. وثم توا قاعدين يخدموا على بعض الأصناف لوبيوسيا في بيسانديكا اللي هو الهندي فيها فيه شوك وفيه لمس معناها باش يشوفوا مقاومة معناها باش ينتقيوا بعض الأصناف المقاومة للأمراض هذو. فما أمراض أخرى قد تهدد في لحتنا توذا دخلت وأنا قاعدين متعايشين معهم وقاعدين نوجه في الحلول. فما مرض التدهور القاتل للزياتي هذا يسمى جزيليلا فاستيديوزا هو مرض بكتيري ينتقل على بعض عن بعض الحشرات تسمى السيكادا والسيكادا الذي موجودة في تونس هذا يتسبب في شيحان الأوراق وموت الشجرة. هذا يظهر عام 2013 مش في تونس اسمه في سالنتو في إيطاليا فكتالوم على البوت متاع إيطاليا من لودة. وهذا القوارص والعنب يمكن أن يحمل المرض دونك هذا ما نقوله نبدو يدينا نلقاه المرض بحذنا دونك كيفاش يلزمنا نرد بالنا أكثر ما يمكن خاصة الزيتون معنا عنده جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التونسي
1: بالطبيعة
0: على ضد الأمراض هذو لدى عامة المواطنين والناشئة. دونك شنو يعمل لازم الناس الكل نتجندوا باش نوعيوا مثلا التلامذة والطلبة سيدي نقريهم في اليقظ العلمي على الدرس كما هذا شو مآفات الحجر الزراعي وعلى كيفاش يدخلوا وشو يعملوا وشو الممنوع وشو مش ممنوع. نكثفوا مثلا التحسيس لعامة المواطنين نعملوا معلقات ديزافيش في البلديات وفي البلاد وفي كذا نعملوا ومضات سمعية تحسيسية عن طريق الإذاعة كما الحصة بتاعنا اليوم نعملوا مثلا البلديات ما عندهم ما شكون اللي هي بجرد ولا أصحاب المنابت وأصحاب النزل نعملوا لهم أيام تحسيسية تحسيس المجتمع المدني بخطورة الآفة هذه معناها المعابر الحدود معناها الحدودية كيف كيف معناها يلزم نتجندوا الناس كل باش الناس كل تبدأ واعية وتفيق بخطورة الأمور هذه باش نحافظوا على الاقتصاد الوطني نتاعنا
1: ونحميوا صحة ناسنا ونحافظوا على أمن الغذائي. والحقيقة نجم ما تجيش البال تقول لك أنا مشيت جبت شتلة متاع شجرة معينة مثلا مشيت للمغرب مشيت لمصر مشيت للسعودية إيطاليا وبحذانا باش نزرعها في الجردة نتاعها تنجم تعمل آفة في البلاد كاملة وهذا
0: هو المشكلة تنجم تتعدى إلى بيرسي مثلا أني مشيت في ميشون للأمريكية المراقبة الحدودية النباتية بعد ما تتعدى الديوان الكل تمشي هي تراقبك وحدها هي تحل في اللي جات وحدها هو يتثبت شو عندك شو ما عندكش. هنا مثلا يتعدى عن طريق الديوانة كان هو فاق بحاجة ولا جات البالو يحجزها يعد ينادي نتاع الفلاحة باش يقوم
1: بالمعاينة نتاعه ويعطي تقرير نتاعه
0: معناها ينجم هو السيد الباساجي المسافر لا ينجم يعرف هو الوضعية ينجم يخباها ينجم تتعدى إلى بيرسو والله لا يقدر تنجم تخلق لنا مشكلة.
1: إن شاء الله نصحظ على بلادنا وإن شاء الله يكون فما وعي لازم بأهمية الحجر الزراعي للحفاظ على منتوجنا الغذائي. يعطيك صحة سي بشير بن عايش نورتنا كالعادة شكرا جزيلا ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم. مع موضوع جديد. احنا ما زلنا مصي معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا. بعد شوي جاوبنا سي فرحات على شجرة ونبتة النسر، ما زلنا بعد شوي الإجابة بشكون حاضرة معه. قبل أن نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى نرجع لكم مستمعينا، خليكم معنا.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: هذه شامة وصلنا ل 49 دقيقة كوفر مزيان برشا لعبد الهادي بالصباغ ونجوله تحية عبد الهادي بالخيط عفوا الفنان المغربي الكبير الله يرحمه نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي يتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك. نرجع للسؤال حول نبتة النسري.
1: نبتة النسري هاي. جانا سؤال على نبتة النسري اللي هي ولاقها صفادت وشحت فما عدة أسباب. أولا ارتفاع درجة الحرارة يمكن ياسر تكون النبتة إكسبوزي يعني معرضة برشا للشمس
0: هاي.
1: هذا سبب. ممكن زيادة يكون التذبذب يعني في السقي فضي يعني سقيان ماهوش منتظم. هذم بعض الأسباب. كيفاش نجم نحافظ عليها؟ أول حاجة نقصوا الأعواد العود الشايح والوراق الشاحت الكل نقصوها هيكي. إذا كانها مزروعة في محبس نجم نحولوها نولي ونحولوها في بلاصة شرقية. إذا كانها في التربة نحاولوا خاصة الأسبوع هذا ومزيدة الحرارة المرتفعة نحاولوا كان فما جريدات ولا حاجة نغطيوها شوية حتى شلفين ترجع فيها الروح. قدرة ربي اللي كانها خضرة مش تقعد بإذن الله حية لباس لكن ما شحتش كلها.
0: واضح. بالنسبة للرأي كمية المياه المطلوب
1: نحاولوا توا فالسخانة هذه تسقيها حتى كل يوم لكن بكمية أقل يعني مش أعطيها إزرتين مثل كل يوم في العشية مخ
0: في العشية مخر إزرتين
1: حاول تسقيها حتى كل يوم تغطيها إذا كانها في بلاصة كما قلت لك مزروعة في الأرض إذا كانها في محبس تحولها. هذو من الحاجات المهمين اللي تجب تعملهم. كيف إذا كان في معواد وأوراق شايحين تقصه.
0: وهذا ينطبق على كل النباتات العطرية
1: على كل النباتات بصفة عامة على الورد حتى مو النسري يعني من نفس العائلة هو هي. الورد الجوري والورد السوري ذاك اللي نستعملوه في البوكيات كلهم نفس الحاجة. ما نجموش نعطيه أسم ده تو الدنيا سخونة كما قلت لك التنظيم في الماء أهم حاجة هذيك أهم حاجة إن شاء الله نقاو الماء
0: إن شاء الله الفائدة نقاو الماء هذيك هو
1: هيك المشكلة زي
0: نقطة أخرى تهم كما قلنا النباتات العطرية كما الريحان وكما النعناع
1: كما الريحان والنعناع كيف زاد النعناع نحاولوا ما نقصوش في السخانة فما شكون يجي للنعناع يبدا عنده حوض نعناع زارعه في الدار ولا حاجة ويجي يحصده تو سخونة برشا الدنيا تجم أنت بعد ما تحصده تحرقه يجيه برشا شمس يعني تدخلوا الوحدة يولي يذبال بكله يتحرق من الداخل. إذا نفوتوا الفترة هذه نتاع السخانة وبعدك نحصدوا هنا نعم. كيف ننظموا له في الماء وبعد ما نعطيوش أسم ده الفترة هذه حتى نتجاوزوا حتى السخانة هذه بقدرة ربه.
0: وبالنسبة للأسم ده هذا ينطبق على كل الأشجار المثمرة الموجودة
1: على كل الأشجار عنا كان كما قلنا احنا حكينا فيها الموضوع الأسم ده فما بعض هي ما تسمىش أسم ده أكثر ما هي يعني كما نقولوا احنا مش تقوي النبتة باش تخليها تخرج من الستريس هذا متاع السخانة اللي هو قلنا الأحماض الأمينية اللي نجمو نستعملوهم فقط يعني. أما بالنسبة للأسم ذاك الأزوت والفوسفور والبوتاس ما نجموش نستعملوهم توا فالسخانة هذه.
0: واضح. هذا بالنسبة للزراعات العطرية كما النسر
1: جميع الزراعات بصفة عامة حتى الأشجار المثمرة حتى القارصة زي كما حكينا الملفت
0: برشا إشكاليات على القارصة التو ما زلت تردنا بعض الإشكاليات
1: الماء ثم الماء تو فقط ونحاولوا أن نظلوا عليها شوية وكهو
0: كما قلت أنت نحاول كذا عندك جريد ولا حاجة ولا عندك محبس
1: تنقلوا أي من من البلاصة اللي هو فيها يعني تحطوا في بلاصة شرقية على الأقل هوني تاخذ شوية شمس الصباح دود الشمس من بعد هوني تقعد هي في الشرقية على الأقل أبرك شوي لأنه هو الليل والنهار ولا وزو السخان كان
0: صحيح. بالنسبة لغراسات الصبار
1: الصبار هذاك بصفة عامة هو يتحمل الصبار السخانة لكن زاد مع ارتفاع درجة الحرارة كما هيك والشمس القوية نوليو نعملوا له أكل لومبريال حكينا فيها زاد الحكاية اللومبريال اللي هي الفيلي كما بتاع الزيتون اللي استعملوها باش نقصوا أكثر من يمكن من أشعة الشمس تولي مظلة شوية تنقص عليها الشمس اللي تضرب فيها طول تولي أبرك. وبالنسبة للسقيان ضي عادي يعني نسقيه مرة في الثلاثة أو أربع أيام فقط بالنسبة للصبار هذا.
0: ممتاز. احنا بعد شوية باش نرجع لموضوع الغراسات الكبرى في بلادنا الاستعداد والتحضير معناتها
1: التحضيرات
0: موضوع الساعة بالنسبة لنا معناتها كما تعرف هذا أمن غذائي
1: إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر الساعة موسم كاسح شوي
0: أي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار وبالغيث النافع خاصة في الفترة هذه بالذات إن شاء الله نتجاوزوا ساعة
1: إن شاء الله الأسبوع هذا
0: ونزيد نذكر ونعاود وردوا بالكم واستحفظوا على رواحكم مستمعين الكرام. بالنسبة لدرجات الحرارة معناتها أعلى من المعدلات العادية ب 7 و12 درجة معناتها في مختلف الجهات. ماذا بكم تقضيوا أشواركم على بكري الصباح بكري إذا حاجة ما هيش ضرورية باش تخرج من الدار ما تخرج هذا هو اليد الخضراء الآن من خلال الدكتورة ريم الخميري المساوي. سعادة جدا باستقبالها. صباح النور دكتورة. في المباشر الدكتوره ريم كالعاده ديما الدكتوره ريم قاعده تجاوب على استفسارات الفلاحين والناس ما شاء الله عليها معناتها ديما موجوده مواكبه معنا في المباشر عبر موجات اذاعه المنسير. الدكتوره ريم اهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور
0: ظهر لي خلاص بالحق على المباشر ونعرف ثقة الفلاحة فيك وكل الاستفسارات وتحاول تجاوب على الناس وتعاون الناس ويعطيك الصحة.
2: والله يا سيدي لي من أعز المهن هي مهنة الاستشارة الفلاحية على خاطر تعرف مليح لي إذا كان أنت توصل معلومة صحيحة ومفيدة وفي وقتها زادة وذاك علاش اليوم مش نحكيه على موضوع هو موضوع الساعة على محالة تحضير التحضيرات الأولية لتسكي زراعة معناها في مجال الزراعات الكبرى أعلاف وحبوب وغيرها وتعرف مليح العلاقة نتاع القطاع هذا بالسيكوريتي أليمونتير اللي هي الأمن الغذائي وأكثر من هكاك للسيادة الغذائية نتاعنا دونك فوالا هيك علاش معناها الحقيقة أوني أون بلان فوي رغمها موجة الحر هذية وسامحني أنا دخلت طول ما هنيتكمش بعيد المولد إن شاء الله مولدنا الناس الكل مبروك
0: إن شاء الله يا رب.
2: برشا المستمعين إذاعة المنسير من شمال تونس إلى جنوبها إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. به هل الفلاح التونسي يحضر أرضه في الوقت المناسب؟ هذا أول سؤال.
2: سامحني؟
0: أول سؤال هل الفلاح التونسي اليوم يحضر أرضه في الوقت المناسب استعدادا للزراعات الكبرى؟
2: والله هو فما شوية نوعا ما رغم تغيير في العقلية معناها بارابور في الحكاية هذه على خاطر الفلاح اليوم ولا واعي اللي مع السياق نتاع التغيرات المناخية وغيرها معناها من اللي كان خاف اللي قاعدين نعيشوا فيهم فما ضرورة كبيرة لما يسمى بتحليل الأرض فما ضرورة كبيرة لما يسمى أنه يحضر معناها لزانتخون أغريكول متاعه على بكري باش ينجم معناها إلى انطام الموسم الفلاحي الجديد وهو مرتاح وبكل أريحية خاطر تعرف ليه اليوم حتى مع غلاء الأسعار أصبح الحصول على الزراعة في حد ذاتها معناها اللي نرميوها في الأرض معناها أمر شوية صعب معناها فما نقص في المواد الأولية كما اللي موجود النقص في جميع المواد الأولية حتى الغذائية معناها على مستوى السوق فمثلا كذلك علاش اليوم الفلاح فما نوعا ما تغير في العقلية ولا إلهم سيب معناها فما عملية استشراف للموسم الفلاحي وذلك علاش اليوم نلقاو فلاحة معناها الحقيقة أنا نتعامل مع فلاحة على قدر ومستوى من الوعي مش معناها راهو الأخوة الفلاحة ما همش واعيين
0: لا لا يتنجم تغيب عليه المعلومة فقط معناتها كما تعرف فما بعض الأخطاء اللي معناتها الشائعة اللي ينجم يتعرض لها الفلاح خاصة نحكيه لنا ويلزم يتجنبها خاصة فترة أثناء البذر أي معناتها كانت نجم تعطينا بعض المعطيات نتنجم تعاون مثلا السادة المستمعين باش يفهموا أهمية اختيار فترة البذر وأهمية البذور متاعنا خاطر نجاح الزراعات الكبرى في بلادنا ما يبداش كان نهار الحصاد لا يلزم اختيار الارض والبذره والموعد المناسب ذات
2: اكيد اكيد جدا هو راهو معناها وخلينا كما قلت انت معناها نبداو بادي ان بدا راهو زراعه الحبوب وزراعه الاعلاف وغيرها والكل راهي اول خطوه يلزم الانسان يبدا بها واول حاجه يعرفها هو معناها ما قبل الانستالاسيون تاع الكولتور نتاعو معناها العملية الأولى معناها أول حاجة باش نحكيه على كما كنت تحكي توا اختيار الساعة القلم اللي أنا باش نخدمه اسكو باش نخدم قمح صلب باش نخدم قمح لين باش نخدم شعير باش نعمل تريتيكال معناها القصيبة وإلا هذا يعتبر معناها محطة أساسية ديجا في الرزنامة الفلاحية نتاعنا دونك من الأول لازمني نعرف مليح شنو باش نرمي في الأرض نتاعي وهذا ما يكونش عملية ارتباطية راه هذا يلزم يكون مرتبط بالعوامل المناخية بتاع المنطقة متاعي يلزم يكون مرتبط أيضا بنوعية التربة اللي أنا باش نرمي فيها زريعتي يلزم تكون معناها على علاقة متأقلمة خليني نقول تأقلم الاختيار بتاع الصنف وإلا النوع وإلا القلم اللي أنا باش نخدمه مع الكونديسيون بتاع المستغلة الفلاحية متاعي هذه فريمون معناها هي عملية نقولوا نحن مقصلية ساعة أتفهم دي زون خويا هذيلي ما تجيب لكش لا قمح ما تجيب لكش معناها دي زون ما تنجم تزرع فيها كان شعير دونك تكون عملية الاختيار من الأولى هي عملية مفصلية فهمت بعد فما حاجة مهمة برشا ساعات نتغاضوا عليها واللي هي عملية التحضير الميكانيكي للأرض شو معناها التحضير الميكانيكي دونك نحن معنا في العادة قبل شي يقولك أحرق ناس كل تحرق فهمت هنا كيف كيف في السياق الحالي من تغيرات مناخية من شح مياه وغيرها أصبحت عملية الحرث ما هيش لازمة ومهمة بقدر أنه نعرف وقتش نحرث وكيفش نحرث وبيش نحرث حتى الألات والميكانيك اللي نحن بش نستعملوه ايضا ياثر على ما يسمى بالستركتور، معناها التركيبه اصلا بتاع السول نتاعي بتاع الارض نتاعي كيف هذيك معناها متعلقه
0: في لكاليتي ديال السول. فهمت معناها؟ معناتها نفهم من كلامك، نفهم من كلامك دكتوره، معناتها نحكيو على الدور واهميه تحليل التربه قبل التسميد وقبل البذور، معناتها قبل كل شيء تحلل التربه نتاعك مستوى الارض نتاعك.
2: وراه لهناك نحكيو تحليل التربه، ما نحكيوش كان على ليزيلي مو فيزيكو كيمي، معناها ما نحكيوش كان على كومبوزيسيون، نقولوا نحن منش تتكون التربه نتاعي العناصر الموجودة فيها وما يسمى بالعناصر الغذائية. لو فما أيضا التحليل المجهري، معناها نعرف حتى السول متاعي استيلي كومباكتي ولا هو سول متصلب ولا استو فيه حجر ولا استو يتطلب مني أني نعمل ريال ما عملية حرص ولا. فما دي سول كيسون ليجي خفيف جدا، معناها لويش نحرص فيه أنا السول خفيف، بالعكس أنا مش نزيد مطير منه هكا كمية الماء الموجودة المحتبسة فيه وترسيلي بعد أنا معناها نعمل أنا فوق المطيع بالماء. دونك لهنا عملية تحليل التربة هي عملية مهمة جدا تتم كل تقريبا كل 3 سنوات من المستحسن. دونك الأخ الفلاح يلزم يتقيد معناها بعملية الحرث هذه، أما تكون أنا ديما نقولهم معناها أحرص أما دون لي ريغل دو لار، معناها أحرص وقت يلزم وقت يستوجب الأمر أنك تحرص تحرص. وحتى كي نحرصوا ماذا بيتنا ما نمشيوش للعمق متاع الأرض خاطر نكسروا العناصر ولا نكسروا إلى الستركتور متاع الأرض متاعنا،
0: يصير لها إجهاد التربة. أي
2: فوالا، وهكذا نفهموا بطريقة أو بأخرى في أنه هكذا قطرة الماء موجودة وك الخصوبة متاعها، لقد تعرف أنت الخصوبة في الأرض أين تكمن، هي وين موجودة أكثرها؟ موجودة في أكل 20 حتى 30 سنتيمتر من فوق هذوكم دولانين. علاش؟ خاطر هذوكم تصير فيهم عملية التحلل متاع كل ما هو مواد عضوية جينا من الطبيعة كالأوراق معناها متاع الأشجار في أخيرها من معناها من المكونات والثرثوبات اللي جينا حتى معناها بالأمطار وغيرها. فهمت؟ طب لذلك معناها عملية الحرث لازمها تكون بطريقه معقلنه زاده. فهمت؟ الحرث المفرط راهو ينجم يساهم في تفكيك بنيه التربه اصلا ويساهم زاده في زياده فقدان الرطوبه اللي كنت حكيت عليها وظاهره الانجراف وغيرها من الظواهر الطبيعيه اللي خاصه في المناطق تعرف مليح اغلب المناطق معناها المخصصه والا المعروفه للزراعات الكبرى موجوده في منطقه الشمال.
0: صحيح،
2: منطقه الشمال، وتعرف المنطقه الشمال هذه هي منطقة انحدارية، معناها إذا كان أنا نحرص برشا نعري التربة نتاعي دونك نساهم في تدعيم ما يسمى بالفينومين وإلا ظاهرة الانجراف، وهذا معناها حاجة ما تنجمش تفيدني بالعكس تنجم تضر الأرض نتاعي. ولازمنا معناها نحاولوا إنه نتقيدوا بعملية حرث ممكنة. أنت جيت على تحليل التربة وحكيت بالإثنين بين على تحليل التربة، راهي التربة زادة راهي تختلف من منطقة لمنطقة في الليل. دونك حتى قطعة الأرض تنجم يكونوا قطعتين متجاورتين ما عندهمش نفس
0: خاصة
2: اللي كاركتيرستيك. أنا ديما نقولهم عندي مثال مشهور ديما نعمل به، كل طبة وحكايتها، كل طبة وقصتها. دونك إيفيكتيفمون معناها ساعات حتى لو بريسيدون كولتورال ما يسمى بالسابق الزراعي هو بيدو يتحكم لك في نوعية التربة نتاعك. فهمت؟ دونك هذاك علاش نحن ديما في ميدان الزراعة الكبرى نقولوا ننصحوا الفلاح باش يحاول انه يعمل ما يسمى باللاغوتاسيون كولتور، يحاول يعمل يقول لك الفلاح تقبل يحكيوا على تربعية معناها يقول لك يا خويا اعمل لاغوتاسيون
0: اعمل تداول
2: اللي هما انك ما تزرعش نفس الأقلام كل عام معناها في كل موسم خاطر ينجم كان يزور الارض نتاعك
0: يصير لها إجهاد وتولي ما عادش تنجم تكون أرض خصبة.
1: ومدام حتى في الزراعات، في زراعة الخضروات سمحني قصت عليك، يعني حتى في زراعة البكورات احنا زادة في الساحل يعني الفلفل والطماطم زادة يقع التداول.
2: ما هو التداول الزراعي راهو الهدف الأساسي منه انه الأرض نتاعك ما انت تحكي ما تدخلش في حالة إجهاد بسبب الامتصاص نتاع العناصر الغذائية، هذه حاجة الأولى، وأيضا انتشار الأمراض على خاطر تعرف اللي عام على عام أوناكي أسكونا في الغيزيسانس معناها تولي الأرض بتاعك الغيزيسانس المجموعة من الأمراض وإلا تخبي حتى معناها ليزاجون باثوجين في كرشها وقت اللي أنت تزرع نفس الأقلام العام اللي بعده ما ينجم يكون كان حساس برشا لهاك ليزاجون باثوجين نسميهم وإلا العناصر اللي تتهدد معناها الأقلام نتاعي وإلا تهدد الزريعة بتاعي. ثم حاجة أخرى أحب نجي عليها
0: في دقيقة ونص دكتورة نظر الوقت في دقيقة ونص قلتك تفضل
2: باش تعطيني دقيقة ونص هكاك نوليو أنا نفضل أنه نحكي فيهم في حلقة قادمة على خاطر مازال عندنا موعد البذر اللي يحدد زاد أهمية وإلا يحدد المنتوج نتاعنا. وهنا وعندك زاد كيف مراقبة المناخ خاطر تعرف توا ولينا في لي زاسيدون تاع لي شانجمون كليماتيك التغيرات المناخية لي زيكستريم تمبيراتور اي لي زيكستريم فلوبيوميتري.
0: اي مهم جدا به نخليوه للجمعه الجايه دكتوره نحكيو كيفاش نواجه خاصه نقص الامطار والتغيرات المناخيه. موعد البذر مهم جدا كما قلنا واللي يهم السد الفلاحه والناس الكل على مستوى انه انجاح الموسم الحصاد راهو معناتها التحضير كما قلنا مش كان نهار الحصاد راهو تبارك الله صاب باش تمشي للصابه لازمك تحضر له برشا عوامل
2: اكيد جدا اكيد هو لهنا حاجتنا تكون للماء الحاجة للتسميد الحاجة للتخدمه معناها في تو سانيتير اللي هما ضد الأمراض مكافحة الأعشاب الضارة هو فما توتم باكي تكنيك ثيوريك أما الحقيقة نحن بحكم الممارسة والقرب من الأقل فلاح ديما نحاول نقرب لأرض الواقع. أنا نؤمن برشا بأنه التجربة هي أم الاختراع
0: صحيح.
2: نحن ساعات التيران إذا تتعرض للظروف ما تكونش قليلها بحسابها وذلك عليه كما نقول لهم راهو المجال الفلاحي من اصعب لي الجوريثم اللي نجموا نتعرضوا لهم
0: عليه وفي برشا متغيرات وبرشا تطور هيك علاش يعطيك صحه دكتوره ان شاء الله
2: على الاستماع وان شاء الله نعاودوا ناخذوا الموضوع ونحكيوا باذن الله اكثر في العناصر المهمه كما كنت تحكي تهليلي باش نجموا نجم الموسم الفلاحي تاعنا وقدره الله تكون صابه وتجيب
0: ان شاء الله عام صعب
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة ريم الحميري المساوي على كل هذه المعطيات. كما قلنا موعد اول نظرا لقيمه الموضوع نحكي على الزراعات الكبرى وانجاح هذا الموسم اعطتنا بعض الخصائص من الاول اما باش نواصلوا ان شاء الله الاسبوع القادم على خاصه البذور ومراقبه الظروف المناخيه كيفاش نواجه نقص الامطار والتغيرات المناخيه في بلادنا من اجل انجاح الموسم القادم ان شاء الله كما قالت عام صعب. سفر حتى عطيه نورتنا اخويا
1: شكرا يعيشك.
0: الاسئله كيف وردتنا تو ان شاء الله نخليهم لك الاسبوع القادم جاوبنا عليهم وعلى مختلف تساؤلات الساده المستمعين. احنا نجد التحيه لكافه الفريق اللي صاحبنا في هذا البث محمد صديق في الاخراج التقني ودي بن ساسي في التنسيق والاشراف العام لمختلف فقراتنا امير البارا في الديجيتال. بعد شويه معكم مع برنامج لون حياتك مع زميلتنا وصديقتنا مدام ثريا عليك. خليكم في المتابعه هذه اذاعه منسير. تحيه حسام نوار اهلا وسهلا نورتنا سي حسام خليكم معنا هذه اذاعه منسير متابعه طيبه لبقيه برامجنا. بسلامه.

0: تمام 10 صباحا من إذاعة المونستير، موعد موجز لأهم الأنباء.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، مشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية ما يساهم في تراكم النفايات وتشكل نقاط سوداء. أطلق معهد صالح عزيز بتونس أمس عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ، وفق رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى دكتور حاتم بوزينة. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الجاري، مسجل ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. كما بلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت الجاري حوالي 5130 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025. ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية إلى 8 فلسطينيين وإصابة العشرات، مع استمرار الانتهاكات والخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار وفق مصادر صحفية. نقل تاكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من وزرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمة جديدة على إيران، وأوضح أن الولايات المتحدة تضغط على طهران بشدة لدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات. نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة، شكرا على المتابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: حياتك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم عدد جديد من لون حياتك. تتواصل عطلة أختنا وزميلتنا إيناس الغرياني، إن شاء الله ترجع في موعدها بعد عطلتها، ما زلنا في تعويضها في برنامج لون حياتك. إذن نعطيكم السمير نتاعنا. البداية باش تكون مع السيدة منيرة شريف كما تعودتوا في فنون البيت، ثم الفقرة الثانية على باب دارك مع محمد أمين بالطيب، أستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة ومهندس ديكور. إذن محمد أمين، اليوم موضوع مهم برشا، باش نحكيوا على قاعات الجلوس أو بيوت الاستقبال أو السالون كما يعرفوها التوانسة الكل بالعبارة الفرنسية. الدكتورة إيناس اللوبيري المختصة في الطب الفيزيائي، اليوم باش نحكيو معها على الأرتروز أو آلام المفاصل أو أمراض المفاصل، باش نتعرفوا على الآلام هذه موجودة في فصل الصيف، تكثر تنقص، وبالطبيعة نواصلوا في العلاج، نعطيو ساعة الأمراض هذه شنو ما معناها مظاهرها في البدن، ثم نعطيه العلاج ثم الوقاية منها، ونعرفوا لي فما الحقيقة إجراءات صارمة في مسألة الوقاية، خاصة بالنسبة للناس اللي في بداية الألام هذه باش يقيوا رواحهم من ألام المفاصل. هذا باش يكون عنصر الأخير اليوم في برنامجنا بعد أخبار الأحداش. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة، معنا هويدة في تنسيق البث المباشر، ومعنا أميرة في الإخراج الرقمي، محمد سيدية في الهندسة الصوتية والإخراج العام للحسام. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في الأركان في فنون البيت وفي على باب دارك، وكذلك ركن الصحة مع الدكتورة إيناس لوبيري على 73 460 800. بعد النغم نرجع لكم.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم من جديد في برنامج لون حياتك. كما قلت متواصلة العطلة، الأختنا إيناس إن شاء الله ترجع في وقتها. ونبدأ مع سي محمد أمين بالطيب، أستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة في على باب دارك. أهلا وسهلا.
1: صباح النور
0: مهندس، شحوالك؟ لباس سافا؟
1: دخلتني على غفلة.
0: أي حفلة على غفلة هذيك؟
1: حفلة على غفلة.
0: بي ميسيج نسلك شوية على الجو السخانة هذه. جيني سؤال البارح، ما سخانة طير النوم، جيني سؤال ياسر مزيان. في السخانة هذه فماشي حاجات تتعمل معناها سبيسيال في هندسة الديكور باش الدار تبدا ابرد شويه، باش الكليماتيزور ما يتعبش برشا، مع انه سناء ولا الكليماتيزور ما عادش يلقى الكهرباء الكافيه باش يمشي.
1: نشوفوا في مشاكل ديجا،
0: اي نشوف في برشا مشاكل. انت والقوه نتاعو انت وكذا، فما
1: برشا
0: على اعتبار اللي هي المشكله فينا. انا توين سؤالي هذا، كانوا احنا في تونس عندنا 4 فصول، معناها عندنا الشتاء البارد راه
1: وماشيين
0: في عندنا الصيف السخون برشا، وعندنا الربيع والخريف معدلين. اي دونك اختصاصك كيفاش يعمل فيها الطقس المتلون؟ خاطر ربما لك جيت مثلا انا نعيش في الكويت وانا نعيش في السعوديه، دوما دول معروفين دي بسخان دي بسخان. كمهندس ديكور تولي لك عندك تيم واحد تخدم عليه، ان الدنيا سخونه دونك كل شيء يمشي من الارشيتكت للمهندس ديكور، الكل الناس كل تخدم على انه الكليما سخون. اما احنا الكليما نتاعنا يضرب هكا ويضرب هكا، راه في الشتاء عندك الموان دو في الشمال وكذا.
1: اي ماشي احنا تو في تونس ان شاء الله، حتى فما خبراء في يقولوا انه ماشيين الزوز فصولك هاو باش نعيشوا في زوز فصول. معناها يا صيف قوي برشا يا شتاء بارد برشا.
0: وبدينا شويه راه
1: بدينا ما عادش نشوفوا الخريف.
0: احنا نتبعوا بحكم خدمتنا معدلات درجات الحراره في فصل جوان، في شهر جوان سنه بدايه فصل الصيف لا علاقه مع معدلات للسنه الفارطه ولا اللي قبلها. معناها الصيف دخلت القوه نتاعو على بكري. جوان كنا نعتبروه نحسبوه شويه على الربيع شويه على الصيف، راه
1: تولينا في جوان نوصل حتى ل 40 درجه سخانه.
0: اكثر وصلنا لاكثر من 40 في جوان اللي هي جديده برشا.
1: احنا توا شوف
0: سبتمبر في بالك في سبتمبر باش يتعدى سخون
1: حتى اكتوبر حتى نوفمبر شنو اللي ندخلوا شويه نبداو
0: تبدا الاعتدال شويه. وكي تتبدل يتبدل الكل، معناها يقلب للشتوي البارد.
1: في جمعه 10 ايام تلقى راك تلبس في بلوزون ولا تسي ما عادش. اي
0: داير عامناه وصارت
1: سارتي
0: في جمعة. أي في جمعة قعدنا نوفمبر شبيه سخون شبيه سخون، وجاتنا المطر ورجع سخون.
1: صحيح.
0: بعد عملنا هكا في جمعة وفت بردت كريمة. دونك شو وليو زوز فصول.
1: أي زوز فصول دونك شو وليو يزمنا برشا حلول، والحلول راهي بسيطة وسهلة.
0: أي ما نرجوش نقراو الناس اللي كيف كنتي باش خاطرك قريتو عندنا 4 فصول تو ولاو زوز، ما نرجوش نقراو.
1: نرجعو والله اش خاصك نرجعو
0: كل يوم انت هذيك. نعملو فورماسيون برشا.
1: شوف الحل راهو ساهل برشا، الحل هو في العزل الحراري.
0: ايوه
1: الحل في العزل الحراري، الحل في الحلول اللي باش نلقاوها كيفاش. خاطر شوف راهو اذا كان انت تخدم كليماتيزور، احنا واش نقولوا برشا ناس يقول لي اني توا هكا عندي الكليماتيزور اللي هو نعمل في ليزولاسيون، خدم كليماتيزور وحل بيبان وشبابك.
0: لا حتى شيء
1: بالضبط، كأنك انت مسكر بيبان وشبابك وماكش عامل العزل حراري في الحيوط. كيف كأنك حل بيبان وشبابك. معناها انت تبدا الصالون فيها مثلا 6 متر على 5 متر ومسكر بيبانك وشبابك وماكش عامل عزل حراري في الحيوط، كأنك حل الشباك.
0: وتخسر في الانرجي، المشكله وين؟
1: دونك انت تخسر في الانرجي وتخسر في الفلوس، ومن بعد تولي ستيك تقص علينا في الضوء وتسكر الكليماتيزور. حتى كنا عندنا شويه هكا باش لازمنا نحافظوا عليها نوليو سي معناتها. هو ما يعرفوش، راه هو مش في باله انسان حيط هذاك ما يعديش. لا الحيط يعدي. واكبر دليل على هذا شوف انت ادخل الدار مثلا، تبدا مروحه من الخدمه والدار ما فيها حتى حد. ادخل الدار شوف، مشي الحيط الغربي، الحيط الازرق عليه الشمس. وحط يدك على الحيط من الداخل تلقى سخون. علاش؟ خاطر قاعد يعدي في السخانه، يجيبك في السخانه من برا. البرد كيف كيتبرد انت الفضاء نتاعك، البرد راهو يتعدى من الحيوط. ماهوش كيما فما شكون يقول يعني عامل دوبل كلوزون. اي عامل دوبل كلوزون فك الفيد اللي بين زوج حيوط 5 سنتيمتر، عامل ايزولاسيون ولا مانيش عامل؟ ما عملت حتى شيء. كيف كانك ما عملتش دوبل كلوزون.
0: الفيد يلزم تعمل فيه عازل،
1: يلزم يكون عازل.
0: العازل شنو
1: نعملوا فيه اللاندوروش. لاندوروج كي اللي يسميوه يقولوا الشلهب قبل الشلهب اللي يبيعوه في الكانكوري ولا نعملوا بوليستيرين الخفاف الابيض هذاك ارخص شويه مي راهو افيكاس على الاخر معناتها يعزل بنسبه من 60 حتى ل 70% يخلي لك
0: الشلهب. محمد امين بالطيب جاتنا مره معلومه قالوا انه على خاطر معتمدينه في أماكن العمل للأسف الشديد برشا معناه قالوا وأنه مضر بالصحة خاصة وأنه قال لك الحيوت تعدي كل شيء وأنت تعيش في في وسطك الحيوت هذيك هما دايرين بيك وأنت تتنفس الهواء اللي يدخله لك وإحنا لابروف أنهم يدخلوا سخانة والبرد دونك يقولوا أنه مضر بالصحة كمادة
1: مضر بالصحة وقت اللي يتصير فيه تسربات متاع مياه وقت اللي يشرب المي خاطر هو يشرب الى ابسورب له
0: ايوه ولا هو ابسوربون على شو يزولون
1: ولا هو ابسوربون معناها فيه معناها حتى باش نبسطوا هكا للمستمعين راهو كيما الصوف كيما الصوف العلوش يبدا حاجه صوفيه هو علاش اسمه لندروش معناتها هو صوف صخري بالعربي هو يمتص المي يشد المي هذيك المي هذاك ما يلقاش منين يشيح كيف مثلا فما فويت دو في الحيط
0: اي
1: ويمتصوا كل لندروش هذاك ومنين يمشي يشيح من بعد مقاش كاش يشيح دونك شو قعد فما باش يعمل تعفونات شو اللي بكتيريا في وسط الحيوط واش تخرج لنا البكتيريا هذيك معناها بعد عام بعد اثنين بعد ثلاثه باش تخرج لنا باش نشمها ونشموا في روائح خايبه برشا خارجه من الحيوط ماكش عارف منيش دونك نقول اني البلايص اللي يبدا فيهم الشك انه باش يكون فما كيما نقولوا تسربات نتاع ماء ما نحطوش فيها لندروش هذه بار كونتر نوريو نمشيو نحطوا البوليستيرين الخفاف الابيض اللي نعرفوه الناس كل هذاك

0: هو انه يلبسوا البلو معناه يشرب
1: اي خطروا
0: الماء ويشدوا ما يلقاش
1: الشيء الخفيف على معرفتي به نس مليح خير من
0: نس مليح برشا خفيف هو ارتيفيسيال مش طبيعي مي يؤدي الوظيفه نتاعو ويقعد ديما هذاك هو اللي تام نتاعو حتى بعد 20 عام باش تلقى هذاك هو
1: ما يتبدلش بيه احنا على 73 460 800 اذا كان جايك سؤال اليوم في موضوعنا نحبه سؤال واحنا اليوم باش نحكيوا على قاعات الجلوس قاعات الاستقبال لي سالون العباره اللي يعرفوها الناس الكل السالون انت تعرف اللي التونسي رهنا نحبوا ياسر نظهروا ديارنا وقلوبنا كبار ونحبوا نفرحوا باللي جينا برشا ولو انه حياتنا العصريه تبدلت ما عادش اللي جينا برشا اما على الاقل حتى كي يدخل لك زميل عمل بعد مده ولا يجيك ضيف مره في العام تحبوا يلقى صالون مزيانه ومرتاحه
0: هذا هو التساؤل باش نبدا نحكي فيه تو خاطر نشوف فيه
1: في بالك يبدا عندك قربج واش نعملوا في ديارنا نخبريوه في بيوت حتى النوم نتاعنا مش مشكل نسكروا عليه المهم الضيف يرى صالون باهي عكس عقليات اخرى في مجتمعات اخرى
0: يقولوا لي حتى لي كليون يقول لي اعمل لي الساله مزيانه خلينا نبدا بها
1: والبقيه
0: مش مشكل
1: نتصرفوا
0: فما نعرف شكون اللي يعمل ساله مزيانه وفي بيته يرقد على متلا مثال
1: وقت اللي يوجد الفلوس يشري موبيليا
0: ويولي عنده بيت نوم هذه الساله اللي باش تظهر باش يراوها الناس يعني هذا هو نحب نقوله توا
1: راهو ذاك جاي من اصولنا العربيه المتسمه بالكرم راهو ماهوش مش تلعب خاطر تشوف مجتمعات اخرى من غير ما نسمي مجتمعات الغربيه خليني نقول يعطي الاهميه للكونفور بيرسونيل نتاعه هو شي لوي
0: معناها
1: قبل اي حد اخر راه بل كل شيء
0: معناها ينجم حتى ضيف يجيه مش ما في بالوش به ما يقبلوش
1: راه هو ما يقبلوش كلمه ضيف ما في بالوش به حتى يبدا علاقته به طيبه وكذا جيتني في غير وقت يسامحوا وما يجرأش الاخر خاطر الثقافه عندهم ساريه معناها
0: دونك شوف احنا توا باش نحكيوا على السالون معناها قاعه الجلوس راهو ماهيش نمشي نشري موبل ونجيب نحطه غادي في القاعه هذيك لازم نهزوا لو بلان تاعنا لي ديمونسيون لي زوفيرتور لو فنتر نتاعنا وين موجودين ونمشي ماذا بينا كيما كي العاده ديما معنا المهندس نتاعنا ايوه مانيش نعمل فيه اشهار يلزم المهندس يلزم يكون مهندس معاك معناتها باش يعرف كاش يختار لك خاطر احنا شنو احنا ديما نمشي واش نعملوا في لي سالون تاعنا اللي يجهزوا السالونات الكل كاش يعمل يمشي لي بوتيك اللي يبيعوا في الموبل ويبدا يشري ويحط هذه باهي يجي يحطهم في داره يحس روحه ولا السالون تاعو اون كومبري برشا ولا متقلق هي كل حاجه شراها باهي راه وحدها تبدا وحدها اما كي تحطت مع حاجه اخرين ولات ياسر معناتها السالون تاعو معناتها اون كومبري ما عادش مرتاح فيها يقولش بيني معناتها تو صحيح يعني يقول لك اني شريت هالحاجات اللي شخت عليهم اني كل اني وزوجتي واولادي وكل مي كي حطيتهم في الصاله علاش ما عجبونيش هذايا وقتاش يتحل المشكل هذا وقت يبدا معك مهندس وقت اللي المهندس شي يعمل هو نجمو نمشي ونختاروا الفوتوي هذايا نختاروا هالليليمون هذا باش نعلقوه المهندس شي يعمل بعد ياخذ لك كل ليليمون هذوك ويعملهم لك كونتر ودي باش تشوفهم قبل ما تشري قبل ما تدفع فلوس راه مهم برشا ساعات فما احنا توك حتى كي نسافر مثلا كل واحد يجيب اكسسوار يجيب حاجه يعلقها في داره يقول والله كي شفتها في البلاصه هذيك عجبتني مي كي جبتها لداري ما عجبتنيش صحيح يصير
1: تصير برشا ليه ساعه ساعه تروح بالحاجه راهو لدارك نحكي حوايج كواترو مزيان ومثمن ساعات ولا كيما تحكي راهو حتى اريكا ولا صاله كامله تقول عجب شبيتي كي ريتها في الاسباس ويكسبوزي يصير مزيانه كي تحط
0: حتى في الاسباس يحطها اون فالور يحطها في بلاصتها يحطوا لها اكليراج سبيسيفيك فوالا باش تبدا باش تظهر خاطر هما لي سباس ديكسبوزيسيون هذوما فيه برشا خدمه راه كيفاش يظهر الحاجه اللي ما عندهاش حتى ساعات قيمه ما ساعات انا تو كي نخدموا دي سباس مثلا دي شوروم حاجه نحيوها من بلاصه هذيك ونحطوها في بلاصه هذيك نعطيوها اكليراج سبيسيفيك تتباع في جمعتها
1: اي
0: علاش هي مش الحاجه هي قطعه ما تبدلتش نعم
1: خدمه هذه
0: خدمه
1: ومعرفه وتكنيك
0: بيشور هذيك خدمتنا احنا
1: اي
0: معناها كي نبدل لك الحاجه نبدل لك القطعه من بلاصه لبلاصه ونعطيها اكليراج معين ولا نحطها بحث الفيترينه ولا نبدلها حتى لورينتاسيون تاعها ساعات تتباع قول لي والله عندها ساعات يقول لي عندها عامين في البلاصه هذيك ما تباعتش كي حطيناها غالي تباع هذيك مناش قوه الاكسبوزيسيون حتى في الدار مثلا احنا تو في ديارنا اني نقول شوف نقول من بالنسبه للسالون شنو السؤال ديما نطرحه اني على قداش من واحد يعيش في الدار
1: وي العائله
0: العائله قداش العائله كبيره ولا صغيره ما نجمش نشري لك اني سالون

0: معناها يبدأ فيها ستة أشخاص، ينجم يقعد ستة أشخاص، والعائلة فيها سبعة مثلا.
1: هو توا محمد أمين فما حاجة، وأنه الحقيقة الكل العائلات الكل ولينا ماشيين للنمبر اللي ليميتي في أربعة خمسة راه.
0: فما عائلات خمسة كبيرة
1: ولاد فامي نومبروز تو.
0: فما عائلات كبيرة.
1: بون أنا نحكي على الصغار اللي توا يشريوا في ليزابارتمون ولا يبني ولا يكريوا، حتى الكري راهو مهم أنك تعمل تكري ليسباس دار، عندك إسباس معين في البيوت وإسباس معين في الصالون، ما عندكش باش تتصرف سيرتو كي تبدا تكري وقت اللعب يولي عندك كور بالحق والضوء.
0: صحيح.
1: نجم تبدل الحاجات اللي هذيك تتصرف بيها.
0: نجم حتى نخرجوا موبل.
1: تنساش العرايس اللي باش يعرسوا مازالوا قاعدين يعرسوا راه سبتمبر وأكتوبر وحتى نوفمبر وحتى راس العام وهربوا من السخانه سنة برمجوا في نوفمبر وبرمجوا في نوفمبر ان شاء الله ما تخلطش.
0: ان شاء الله.
1: اما سبتمبر خالطه. دونك هذوما تو هما اللي قاعدين يريقلوا في ديارهم راهو.
0: فهمت. شوف انا تو حتى باش نحكي حتى على الموبل سور ميزور، معناها باش اللي يحبي يخرج موبل قد هذا وين يصير في كل ليزابارتمون الصغار. ساعات واحد يقول لي ما لقيتش موبلي للبلاصه هذه. يمشي يطلعوا سور ميزور، يمشي للنجار يعمل له ستركتور نتاعو بالبوا، من بعد يمشي للتابيسيي يعاود يغلفها له. هذا كيفاش؟ هذا وقتها يدخل الدور نتاع المهندس برشا. ما تنجمش انت تمشي للنجار وحده باش يقول لك، النجار ما يعرفش لي بروبورسيون. لو حتى أميرة عندنا تصويره في تحطها لنا على الصفحه الرسميه. النجار
1: هو هذه
0: هي الصوره، لكن لي بروبورسيون هذوكم النجار ما يعرفهمش. دونك لازم تمشي للمهندس باش يعمل لك مهندس اثاث ولا مهندس داخلي يعمل لك هالبلان هذا نتاع الصالون. خاطر باش تعرف فما عائله مره عائله طويل برشا ما شاء الله، معناتها
1: هذه حاجه اخرى. هذوما
0: هذوما لي نورم لي نورم
1: لي نورم
0: لي نورم. معناتها قداش يلزم الصالون تبعد على التابلو باس، وقداش شفت خاطر ساعات
1: والقاعده هذه اللي نحكيو فيها هاونا المدام والمسيو ولا ماما اي بابا ما نعرفوش عليهم فما ظرف. اما ساعه انت تبدا قاعده في دارك وفي سالتك اللي عملت انت وعلى كيفك، تجي تتحرك تراف تضرب ركبتك وساقك في التابلو باس اللي قدامك.
0: الضربه نتاع السبع الصغير من اللوطه في الموبل هذيك راهي عندها قيمه كبيره.
1: هي هذيك ما تنجمش تهرب منها محمد امين، حتى كي تكون في قصر خاصه اذا كان انت مش منتبه وديما تزرب على ديما كالضربه نتاعك الصبع
0: الصغير.
1: لا لا الصوابع الكل مش كاين الصغير،
0: هي خاصه الصبع الصغير. سبحان الله تشوي برشا، تقعد حتى ثلاث اربع ايام تمشي معوج.
1: فما قياسات يمنعوك شويه.
0: بالضبط. دونك احنا الوظيفه نتاعنا باش نعيشوا في اسباس ارغونوميك، فضاء مريح. هذه الكل شوف اني تو مثلا كي نطبقوا القواعد، نقولوا القواعد الاساسيه هذوما نتاع سيركولاسيون والارغونومي، راه مش باش نجي للحريف اني نقول له راه عملت لك هيك عملت لك، باش نفسر له ما نفسرلوش. نو وقت باش نعمل له اني لو بلون باش يهزوا للنجار باش يصنع له ستركتور، ومن بعد يمشي للتابيسي ولا يمشي لاي انترفونون بعد باش يدخل. راهو هو من بعد وحده باش يفيق. اللي هي كومفورتابل، اللي هي نتاعو الحاجه هذيك تصنعت لي هو. علاش؟ خاطر ساعات احنا نغزروا حتى للطول نتاع الشخص.
1: اي مهم.
0: لكن كي نراه مرته طويله هو طويل ولاده طويل، باش نزيدوا شويه في لوتور نتاع لاسيز نتاع نتاع نتاع السالون نتاع الظهر نتاع الدوسي باش نعرف كاش. ساعات تجيك عائله قصيره بكلها كلهم قصار تلقاها، معناتها هو الراجل قصير ومرته قصيره وصغار كل. نعرف كيف نقص له شويه، هي راهو الانترفال صغير بين 38 سنتيمتر حتى ال 45 سنتيمتر.
1: البوا مهم ولا؟
0: مهم البوا.
1: ما يصيرش يشريو صالون يعملوا لهم ريجيم. انا اذا كان واحد زايد لا ما تمشيش معاه في الزياده، قول له اعمل ريجيم قبل تمشي مع الصالون.
0: ما نمشيش معاها.
1: تمشيش معاها ما تهزوش على السمنه.
0: اي. مو ساعات فما سمنه مرض زاد ربي ان شاء الله يشفيهم.
1: هي سمنه كلها مرض راهو، اما وراثات والوراثه تعرف باش نقضيو عليها بريجيم حياتنا.
0: صحيح.
1: اي نظام حياتنا ينجم يخلي خاطري شنو انت تورث التيران فافورابل راك مش تورث كل شيء في الجينات نتاعك. اذا كان انت تعرف تتصرف وتعكس القواعد اللي موجوده في التيران فافورابل نتاعك تبنى عمل ملي كنت باش تورثو. فانت واذا كان انت معمل على انه اي ما المشكله لا فيش كونه احنا طبيعه حياتنا وطبيعه الغذاء نتاعنا يسر.
0: احنا شوف احنا ناكلوا برشا خبز.
1: فوالا هذا هو علاش قلت طبيعه الغذاء.
0: خبز الابيض يوم
1: كل شيء كل شيء
0: مش اختصاصية منسيحة نحيو الخبز.
1: مشتقات القمح الكل.
0: اي
1: كلها تسمر.
0: معناها فما ريجيم اليمونتير بسيط راهو نجموا نستعملوه ونجموا نعيشوا مرتاحين.
1: اي قوسوا حليناها احنا باش الصالون تويتينا.
0: ما يسالش اي. فما حاجة نقطة ياسر مهمة في الصالون اللي هي الإضاءة. الإضاءة بربي نحاولوا ما نعملوش إضاءة قوية في الصالون.
1: عليه؟
0: هاوي
1: مش ما تحبوا الدنيا ضاويه
0: ما تستحق لهاش. علاش ما تستحقلهاش اذا
1: ليه نحبك يجي بحذانا حد نحب انا نحب دار تبقص راه صرت كي تبقى بحذاك حبه
0: كي تبقى بحذاك حبه تبدا وحدك علاش تعمل فيه اذا اخويا كي تبدا عندك مناسبه وعندك بحذاك شكون في الدار ميسالش معاك اما كي تبدا وحدك باش تقعد باش تفرج على التلفزيون
1: ماني نعملها باش لجور ونحتاجها ويجي نظيف نشعلها
0: فوالا نعملوا اكليراج سبيسيفيك معناتها نتاع كلومبيونس هذيك ما نشعلوش ديما
1: اي
0: انا نخليه بوليفالون الكليراج
1: اللي هو احنا ما نشجعوش على انك تشعل ديما ذوقي حتى من باب احترام رصيدنا في الطاقه وهيك تشوف
0: هو تو الحقيقه تو الكليراج الجديد الكل ما ياكلش تو
1: لي سبوت ليد لي ليد
0: اي ما ياكلوش معناها ما فماش بارابور كي نقارنوا بالفور ولا بالميكرو اوند ولا بالكليماتيزور ولا ما ياكلش ذو برشا
1: اي معناها ما نجمش سيشوار ولا حديده ولا كل ياكل
0: والفريجيدير اي اي صحيح
1: هذوما الكل ياكلوا
0: دونك شوف الكليراج اني نقول السالون ما تستحقش برشا الكليراج ماهيش كوان ليكتور هي ولا كوزين الكوزين هي اكثر بلاصه في الدار نتمنى نحطوا لها كليراج باهي معناها سبيسيفيك مي السالون لا السالون الحقيقه احنا على قد وقتاش نقعدوا في السالون علاش نقعدوا في الليل شويه باش نشعلوا هيك كليراج
1: هادي
0: يكون هادي باش نتفرج على التلفزه شويه باش نحكيوا شويه باش
1: وي هذاك مسيش التلفزه باش خرج لك ضوء ازرق دونك يزيك من
0: ضوء فوالا وعلاش هي تو شفت التلفزه كي الضوء يكون اقل من اللازم التلفزه بشويه تقلقنا في عينين معناها يلزم يكون الاضاءه في الصالون تكون فريمون حاجه
1: كي اللي يعملوها اولادنا يردوا الدار سينما ساله سينما يطفيوا الضوات الكل ويحل الاكران ويحط فيلم على كل المنصات خيبة. اللي يحبوها ويبداو شيخين وحتى الفوليوم يحطوها قويه خايبه
0: على الاخر
1: يعملوها ياسر الجن
0: تقلق في العينين بتقلق في العينين برشا يلزم فما بو موا سورس ديكليراج معناتها اون كونتر بارتي مع الاكران
1: يكسر شويه
0: باش تنقص شويه في فما حاجه اخرى نحب نقولها هذه مهمه برشا شفت التلفزيون كتبه معلقه التلفزه في الحيط بربي ما نزيدوش نعملوا حاجات دايره به معناها ما نزيدوش لي نيش وما نزيدوش لي زوبجي دايرين بالتلفزه
1: حتى فوقها
0: وتحتها
1: اي فوقها وتحتها وجنبها وعلى اليمين وعلى اليسار
0: تلقاها
1: ما نحطوا فيهم دي زيليمون ديكوراتيف نحطوا فيهم الكتب خاطر مش انت تتحكي على الكوان ليكتور راه مش الناس كل عندها لي سباس باش
0: تعمل باش بعدوها على التلفزه كيفاش تعمل حاجه من هيك بعدها على التلفزه خلي ديما وراء التلفزه خاطر علاش راهو ساعات يبدا بحذاك حد يعني ريت هذه برشا مرات يبدا بحذاك حد تحط التلفزه انت تخدم وهو بدا يتفرج على الحاجات اللي دايره بالتلفزه معناها ما عادش مركز مع التلفزه دونك التلفزه ما نخليهاش محور اساسي في الصالون بربي التلفزه معناها التلفزه يعني فما برشا دي صالون عملتهم غير التلفزه وي ما فماش تلفزه
1: كيفاه التلفزه في تونس مش محور اساسي تو خاصه مع السمارت تي في يحلوا عليها كل شيء
0: شوف
1: حل عليها الانترنت
0: شوف ولات لنا مشكله اجتماعيه ما حدش ما زلنا نحكي واحنا في عائلاتنا دوم على التلفزه سورتو بعد السمارت تي في هذه اللي جاتنا ما عادش نحكيو معناها افراد العائله ما عادش نحكيو مع بعضهم
1: ما عادش يتلموا
0: معناتها الناس كنت تلقاياش التليفون يحل التلفزه دونك اني نشجع معناها في دار يكون فما تلفزه فما بلوتو سالون ما فيهاش تلفزه واعمل لي ان كوان معناتها كوان اخر في الدار سيجور حط فيه تلفزه مساش في الشتاء
1: فما لي سيجور ولا اللي يسميوها بيت المعيشه ولا غرفه المعيشه ولا غرفه الجلوس ولا كذا مش صالون
0: اما
1: اللي عنده لي زيسباس راه
0: اللي عنده
1: خاطر تو ولات ديما صالون دو زونا هي اللي يقعدوا فيها العائله وهي اللي يستقبلوا فيها الضيوف وهي اللي يحطوا فيها التلفزه وهي اللي نقراوا فيها راه زيد
0: صحيح اني نقول نجربوا مره حتى الساده المستمعين ما يسالش ما نخسروا حتى شيء نهار كي نروحوا لديارنا اليوم باش نعملوا امسيه من غير تلفزه بالحق جربوها وتشوفوا جربوا تو تلقاو فما اشكال من بعد نمشيو نغزروا وجوه بعضنا بعد شنو نحكيو شنو صار اليوم شنو وشو اللي فما حوار مزيان برشا
1: نعم نحلوا البورتابلوات
0: لا نحيو البورتابلوات ونحيو التلفزه
1: صعيب
0: لا مثالش نجربوا مش تصعب من الاولى من بعد باش تولي هايله برشا باش تولي تستمتع بها القعده هذيك مع افراد العائله مع الناس مع مع اللي نعيشوا معاهم
1: الحقيقه هي وقتاش تنجح هذيك نحكي لك في اللي نعيشوا فيه في ديارنا ونعيشوا فيه كوتيديانمون ونعيشوا فيه ديما معناها تنجح كيف يجي نظيف يجينا حد ان شاء الله حتى عمتنا ولا خالتنا تدخل للدار الحقيقه وقتها بون من باب التربيه مش باش تشد تليفونك وعمتك قاعده بحذاك ولا فهمت دونك وقتها تنحى التليفونات وحتى كان تلفزة محلولة جنرالمون باش يقول البو ولا الام تقول لك طفي تلفزة احنا لهين ببعضنا حتى كي نبداو قاعدين في القاعة اللي فيها التلفزة وقتها نغتنموا كل فرصة هذيك باش نحكي ونسألوا على أخبار بعضنا ونحكي حتى في الشأن العام وقصان الضوء والماء والسياسة نتاع البلاد والاقتصاد ونحكي على الدول المجاورة والحروبات المحلولة فيه في العالم الكل تلقانا نحكيو في كل شيء وما نتلهاوش بالذكرى إلا كيف يجينا حد كو سوا قريب ولا بعيد على قلة الناس اللي ولات تدخل لديار بعضها هو
0: ما عادش فما
1: ما عادش حتى الجيران اللي كانوا يوميا بحذا بعضهم ما عادوش ما عادوش
0: تو شفت الموضوع
1: أما العائلة محمد أمين باش يكونوا صراحة كي يبدأوا وحدهم في الدار حتى تلفزها مش محلولة كل واحد عنده إيكران قدامه
0: وتشوفها حاجة به هذه
1: خايبة على الأخر خاصة كي يبدأ واحد مش مغروم باللي زيكران
0: أيوة.
1: يولي عايش في تعاسة لا والله والله والله حاجة تنربز إذا كان فما واحد البو لم واحد من أفراد العائلة يعرف اللي قيمة كل دقيقة مع عائلته راهي ما تتقدرش بثمن ويلقاهم برونشي لغالب لجون راهو يكروك
0: شفت الموضوع أساسي احنا تو فاش بدينا نحكي ودينا نحكي على السلام بدينا نحكي على ميناجمون وصلنا حتى الجانب الاجتماعي
1: نمط الحياة
0: نمط الحياة
1: اللي مرتبط بالسعادة نتاعك ما نحن عنفان نبحث على سعادة
0: احنا شوف احنا بصفه عامه راهو لي سيرشيتيك دانتيريور سورتو راهو الهدف نتاعنا هو شنو هو الراحه هو لوبجيكتيف انك تخدم في فضاء كلكو سوا فضاء عمل فضاء معيشه حتى في في في في معناها لي سوز اسباس اللي عندك في الدار الهدف نتاعنا هو انه يكون الحريف مرتاح هذاك راهو معناها الهدف الاساسي راهو عمره ما كان فلوس راهو عمره ما كان أني شنو اللي يهمني؟ يهمني أنه
1: الفلوس تصلح باش نمشيو بها الخدمة كاو
0: فلا الفلوس باش نعيشو
1: باش نعيشو باش نمشيو بها الخدمة كاو
0: أما الفلوس ما عمرها ما كانت هدف
1: أي
0: الهدف هو أنه خاطر تو فما حرفاء مثلا خدمت لهم أني 10 سنين و12 عام تالي كي نشوفوا اليوم يغزر لي في وجهي ويضحك يقول يرحم والديك
1: ديك ما تشريهاش
0: هذيك راهو وينهم الفلوس اللي خديتهم من عنده
1: أي تصرفهم شيء
0: شوار واحد أما هو معناه كي يحس روحه بعد وفما حاجات كما قلت لك راه ما يفيقش بهم وقتها راه ما يفيقش بهم كي يسكن في دارهم الأول يفيق بهم بعد سنين
1: أي.
0: يحس أنه فما حاجات تخدمت اللي هو مش الحد آخر
1: يحس أنه الفضاء اللي فيه واللي تم إخراجه من طرف المهندس مرتاح ومريح وما يشكلوش مشاكل
0: بالضبط
1: هذا هو ديجا عمل برشا حاجات
0: هذا الاساس نتاع خدمتنا هذا الاساس نتاع انك تصنع فضاء مريح هذه ديما نقولها الفضاء لازم يكون ايرغونوميك يكون مريح في الاضاءه في الـ في الـ في الايراسيون في لونسوليمون في ضوء الشمس تكون سالون تكون تختار لها لورينتاسيون نتاعها تكون ما تكونش غربيه خاطر تعرف السالون كان نحطوها غربيه في الدار
1: اي
0: معناها الشمس تغرب فيها تقعد سخونه حتى لليل تقولي انت نحلك ليماتيزور نعرف برشا تو باش يقولها يقول لك نحلك ليماتيزور تبرد ريت الحيط هذاك سخونه باش يبدا يخدم عكس الكليماتيزور يبرد هو يسخن الكليماتيزور يكون باش يخدم مثلا 8 مرات في الساعه خاطر الكليماتيزور القدم تو اللي ماهمش انفرتر يبدا يخدم ويقص الكومبريسور
1: يخدم ويقص اي
0: فوالا الجدد الانفرتر ما يقصش معناتها حتى في الكونسوماسيون دينيرجي اقل
1: خير برشا في الكونسوماسيون
0: فما برشا عندهم الكليماتيزور هذا القدم معناها يكون باش يخدم الكليماتيزور 8 مرات في ساعه ولا 9 مرات في ساعه باش يخدم 14 مره الكومبريسور نتاعو دونك كونسوماسيون دينيرجي باش يقول لي هاي عايش في اسباس خما في فاتوره ستيك بالحق خمو في فاتوره
1: ستيك تعيش معاك وما تعرفش شنو هي الاكراهات اللي باش تجيك مستقبلا في في أي. في مساله الطاقه
0: بالضبط
1: معناها انت كي تحكي فاتوره ستيك يا اخي فاتوره ستيك نتاع ولد عمي ولا هبيده نتاع سنه
0: ماشي هبيده
1: ملكو ياسر غليتره
0: والسخانه شوف أي. مع السخانه طلعت مع الكليماتيزور زادوا خدموا مع احنا شنو نعملوا احنا مثلا السالون تاعي تستحق نشوفها برشا تستحق مثلا 8 سبوت مثلا نقولوا 8 تلقى في البلان تاعك لي راجل يعطيوك المهندس 8 سبوت 12 وات مثلا
1: اي
0: ميسالش نحطوا 15 نحطوا 20 هذاك شنو هذاك إذا كنت من الأول الساعة فما دي سبوت شريتهم بالفلوس من الأول زايدين وبعد خمم في الكونسوماسيون تقولي أنت شوية تقولي 10,000 في كل فاتورة هي 10,000 و10,000 و10,000 و10,000 ولو برشا فلوس هذا في السالون كم العدد لي شامبر الأخرين زيد فيهم 3-4 كبات سبوت ولا زايدين وزيد في كل إسباس حاجة زايدين تولي الفاتورة راهي تولي
1: تشوي
0: بالحق راهو فاتوراتنا بالملايين ولا نخلصوا فيهم
1: فاتوراتنا ولات بالملايين صحيح
0: معناها كي تقول فاتورة ملايين راهو شهرية
1: شهرية
0: وي معناها تجيب فاتورة مليون ونص ولا ملايين ستيك عليه
1: اي لا توجع
0: وتو في الشتاء ولينا حتى شفت حتى في الشتاء تو نقولوا احنا في الصيف نحكيوا على كليماتيزور تو حتى في الشتاء ولينا نسخنوا بالضوء
1: وي صحيح
0: الكليماتيزور يحلو معناه يولي بالكليماتيزور يولي يسخن
1: اي
0: والتسخين هذاك ندوره
1: ليه هو حتى اللي عنده غاز دو فيل وعامل شوفه سنترال يا اخي بلاش
0: بالضبط
1: غاز دو فيل ماهوش بلاش راه مش رخيص زاده وكيف كيف زاده مش رخيص يا حسره كي كان رخيص بس شوف الفاتورات اللي يحلوا الشوفاج تو في الشتاء
0: ما نقراو تعرف ما نقراوهاش احنا في الغاز في الفاتوره ما عمر ما يقراها حتى حد ما يقراها حد
1: لا ولينا نقرا
0: انت تقرا.
1: لا لا ولينا نقرا, انا نحكي لك على الناس الكل ولينا نقرا, احنا نقعدوا لهنا اللي عندنا جمعنا هكا نقرا الارقام قاعده تنقز راه اي بيان سور قاعده تنقز الارقام بيش بالحق. فما شكون حتى يتصدم يقول لك انا ما كنتش نحسب هكا, سورتو كي يبدا واحد جديد معامل شوفاج جديد في الدار يسمع لي الغاز دو فيل بون يمشي لك ورخيص وندرا شنو ندرا شنو يلقى روحو فيك جونفي الكل حلو بعد يامات في فيفري يجي الفاتوره.
0: تعرف فما ناس تو هربه من الغاز دو فيل خاطر خايفين من الفويت
1: ملي فويت فوالا عنده الريسك برشا ولاو يستعملوا في الضوء على الاخ.
0: نعمل الكتريك
1: تعرف وين سورتو في العمارات في العمارات بون في تونس العاصمه سورتو لي بروموتور بداو يفيقوا للحكايه هذه خاطر لا قدر الله فويت تاع غاز في عمارة كارثة كارثة راه تقف على بورتمان تقفش على بورتمان هي تجي في بورتمان برك في بياس في بورتمان وتنجم تسبب في كارثة في عمارة كاملة راه بالطوابق العشرة متاحة ساعات. أما ولاو باش يمشيوا للإلكتريسيتي في كل شيء استعانة بالطاقة الشمسية بالطبيعة اللي إن شاء الله إن شاء الله نمشيوا فيها القدام في تونس.
0: كنت باش نحكي فيه هذا الموضوع تاع الفوتوفولتايك هذا.
1: بربي قبل ما تمشي الفوتوفولتايك وين هزيتك الإنرجي بحكم السخانة وبحكم راهو الأكتويل هو هذا راهو اللي نعيشوا فيه اليوم. كليماتيزور في صالة حيطها غربي في صالة فيها أكثر من منافذ في شبابكها ما يتسكروش بالباهي في ننسى ستور طالع وننسى البلار محلول هذا الكل موجود راهو نعيشوا فيه ومنا نقعد الضوء قاص علينا على خاطر ما عندناش الكفاية نتاع الريزيرف نتاعنا في الالكتريسيتي اللي باش تمشينا سخانه جديده عامناو الولد عامناو العامين نقولوا ثلاثه بدات تطلع السنات طلع على قويه زاد تكون واضحين عامناو اهون شويه من السنات
0: تحس بينا نستانسوا
1: والله صعيب الحقيقه ما نعرفش يمكن انت اصغر شويه مني تستنست لا انا نحس نقولوا يا ربي ازمه وتعديها ولطف بينا كهو ولا ما عنديش حل اخر الحقيقه باش نناقش الطقس ما نجمش. اما احنا نشوفوا المقاييس الاخرى نجموا نعيشوا بها واللي قاعده تتبدل في البانيو في كذا اعطيني ساعه بيني وبين التلفزه في الصالون قداش لازم يكون في المينيموم بيان سور خاطر ان نقرا حساب صالوناتنا مش كبار.
0: شوف احنا نعرفش نحطوا نعرفش سميره زاد تحط لنا
1: حطت هي ما تعديت لي ما جميره ايه. ان شاء الله ترجع لنا الصالون في الدار قداش يلزم مترو من
0: راهو سا ديبون احنا والمسافه بيننا وبين التلفزه هذه مهمه برشا وسا ديبون الحجم نتاع التلفزه
1: عنده دوره
0: اي بيان سور معناها مش كيما التلفزه 32 بوس نحطها بعيدة عليا 1 متر ولا 2 متر كيما 32 بوس نبعد عليها 4 ولا 5 متر معناها تفرج على الشيرة معناها إذا كانت تلفزة كبيرة فما تو تلفز ما شاء الله فما حتى
1: قد إكران سينما
0: معناها نجم يرد حيط دار وكل
1: تلفزة إكران سينما
0: التلفزة هذيك معناها هي حسب الحجم متاعها تو نجم حتى سادة المستمعين ينجموا يشوفوها في الصفحة حسب الحجم متاع التلفزة والمسافة بينه وبين التلفزة نختاروا احنا الـ معناها كما قلت لك المسافة قديش
1: أعطينا مثل باش نفهم ونحسبوا حدنا البقية
0: مثلا تلفزة صغيرة نقول احنا 40 ولا
1: هاي الصورة طلعت
0: ولا هوني 40 بوس مثلا من بعد عليها من 100 متر وستين حتى نقوله حتى للدو متر ميزالش شفت كيفاش هذيك الكارونت بوس السكونت بوس من دو متر حتى لدو متر فان دو متر ترون دو متر سكونت معناها مش أكثر فهمت توريت مثلا 70 بوس هذيك 70 قاش محطوط دو متر 80
1: أي برشا هما الحقيقة دو متر 80 في سالوناتنا
0: في سالوناتنا نجمو نلقى شوف 70 بوس ما تركبش في سالون صغيرة ما تركبش في سالون صغيرة
1: معناها لي سالون تاع صغيرة ما يخوش
0: 70 لا ما يخوش 70
1: هذه واحدة من النصائح المهمة
0: اي خاطر 70 معناتها 70 راهو ممكن أصغر من اللي وراك أصغر من الإكران هذيك أصغر دونك 70 بوس أنت كان تقعد قدام إكران 70 معناها تبعد عليها متر ونص
1: مثلا
0: قولاني نتفرج على ماتش نتاع كورة مثلا قريب وكل شيء من بعد باش تقلق راهو باش تقلق باش تحس راسك يعمل برشا هكا يتحرك يمين ويسار خاطر التلفزة كبرت برشا قدامك
1: صحيح
0: فهمت هذه حاجة الحاجة الأخرى بربي وقت اللي نجيو نعلقوا التلفزيون تاعنا على الحيط هذه نقطة مهمة برشا
1: أيوا
0: كلك سوا التلفزة كبيرة ولا صغيرة باش نعملوا ناخذوا الإكران تاعنا نقيسوا لوتور نتاعو خاطر فما اوتور هكا وفما لارجور هكا نقيسوا لوتور ناخذوا لاكس نتاع التلفزيون لازم يكون مقابل الشون دو فيزيون تاعنا مقابل عينينا فهمتني ولا
1: اي
0: معناها لازم باش ما نبداش قاعد ورقبتي هكا راهو كان نحرك رقبتي شويه حتى 10 دوغري الفوق راهو تولي لي بعد سنين وجاع في رقبتي فهمت كي تكون التلفزه هابطه شويه تكون التلفزه محطوطه بار اكزومبل على اليمون وتكون هابطه شويه رقبتي ديما هكا نتفرج على التلفزيون كيما هكا باش تولي وجاع في رقبتي دونك احسن بوزيسيون كي قاعد تفرج على التلفزه نشوف روحي كيفاش نقعد اني في الصالون تاعي شفت كيفاش عندها علاقه بالصالون بالظهر نشوف روحي كيفاش نقعد مرتاح واللاكس نتاع التلفزيون معناها لاكس بالضبط الوسط نتاعها يكون مقابل شون دو فيزيون نتاعي مش اعلى مش اقل
1: وما تبداش تدور في رقبتك يمين ويسار خاطر الاكران كبير كي تتفرج في ماتش تنس
0: فوالا كي نقرب
1: تبدا لين ما يكمل ماتش الكره
0: بالضبط لما
1: راسي يترهوش
0: كي في استاد
1: واحد راسه يترهوش يقول لي هكاك انت في بالكم موضوعنا بعد ال 11
0: لا
1: موضوعنا بعد ال 11 اليوم الام المفاصل والرقبه خاصه باش نركزوا على الارتروس
0: باش نسمعكم
1: اي دونك امبورطون برشا خاطر حكايه الجلوس نتاعنا نعرف اللي عندها اهميه مع الدكتوره اينيس لوبيري اللي هي مختصه في الطب الفيزيائي
0: نجم
1: اكربت مع العنصر
0: الفقره
1: الجايه بي
0: دونك كيما قلت لك معناتها
1: هذايا قداش البعد وكبر التلفزه
0: قداش البعد كبر التلفزه سورتو كيفاش نحط البوزيسيون تاع التلفزه نتاعي ايوا ريتك التلفزه تبدا ساعات في القهاوي تبدا عاليه شويه في سالون دو تي تلقى التلفزه معلقه الفوق تلقى الناس كل عامله هيك شوفهم كيفاش يخرجوا بعد ساعتين ولا بعد ثلاثه سوايع تلقى يتفرج على ماتش سورتو بقاعد عامله
1: يزيد يكمل يشوف التحليل اللي قبل واللي بعد
0: التحليل
1: اي التحليل
0: اللي
1: قبل واللي بعد
0: قبل واللي بعد
1: ولينا
0: في
1: ثلاث سوايع
0: قاعد عامل هكا دونك باش يخرج سيرتينمون برقبته توجع فيه تلقى خارج في راسه هكا مش فاهم علاش هو الكل من البوزيسيون تاع التلفزه دونك بوزيسيون في سالون دو تي ما ينجمش يطبق النصيحه
1: هذه يلزمو ايكرون كبير
0: يلزمو ايكرون كبير ويلزمو ايكرون عالي
1: اي على خاطر ما عندوش مدارج عنده كراسي باش الناس ما تعرفش على بعضها
0: بالضبط اما في ديارنا نحكيو تو في ديارنا
1: احنا نجمو نعملوا الحاجه الكونفورتابل لينا ولصحتنا
0: فوالا باش نقعد نتفرج على التلفزيون يلزمني تكون التلفزه مقابله شون دو فيزيون تاعي راهو سي تري تري تري تري امبورطون راهو بعد اكلوجي نتاع الرقبه اللي ما يعرفهمش توا ان شاء الله ما يوصلهاش
1: هذاك شو
0: نتمنى وجاع الرقبه راهي كل ما التلفزه وكل حتى من ليزيكرون تاعنا في بيروات
1: فما التلفزه وفما ليزيكرون تاعنا قاعدتنا في البيرو
0: في البيروات قاعد في البيرو هو عالي وليكرون هابط شويه ساعاتهم تشوف حتى في الادارات يحطوا حاجات هيك باش يعليوا ليكرون
1: اي
0: معناها راهو باش يحب يحط ليكرون تاعو قد شون دو فيزيون
1: وي في الادارات يبدل الكرسي ويعلي ليكرون ويهبط ليكرون وكل واحد حسب طوله وحسب بدنه كذا اما صدقني الموظفين اللي يتعاملوا مع ليزيكرون والبيروات الكل تلقى عندهم في الاخر المشاكل في الرقبه والسلسول الكل يظهر معروف معروف
0: دونك هذوما الحاجات الاساسيه تو باش نحكي
1: مره اخرى في البرنامج بربي يخصص للمكتب حصه
0: ان شاء الله
1: مكتب العمل خاطر راهو مهم راهو الناس تقعد في
0: سويا حسجي ان شاء الله
1: ان شاء الله باذن الله
0: حسجي انت معايا الحسجي ولا
1: والله ما زلت ما نعرفش في مساله التعويض بالنسبه لزميلتنا ايناس ما زالت عطلتها متواصله ولا ان شاء الله هي ترجع ان شاء الله مع شهر سبتمبر باش تكملوا يكون اكتوبر
0: ان شاء الله
1: به
0: كنا بدنا على خير
1: ان شاء الله ان شاء الله ايناس ترجع لبرنامجها حتى الراحه ساعات باهيه خاصه كي تبدا مقترنه بالصحه نتاع الانسان ياخذ راحته بعد يرجع اكثر استعداد وانشط اكثر المهم في الصالون احنا حكينا الصالون احسن تقريب الميتراج قديش خمسة على ستة كي نبدأ أنا نبني ولا نجم نعمل ترانسفورماسيون في داري ولا في البرتمان اللي شريته قديش نخلي للسالون إسباس معناها بالمتر مربع
0: شوف ما عندهش قاعدة أساسية
1: أيوة
0: أنا قديش بشن أني ديما نحب نعرف الناس اللي يعيشوا في الدار هذيك قداش من فرد
1: قلت لي هذا في البدايه قلنا احنا نربطوا على 4 5 مو زاد سالون استقبلوا فيها ضيوف
0: يعني مش نعمل لك سالون تاع 4 5 نعمل سالون تاع 4 5 معناها ديما باش نزيد دي كانابي باش تكون سالون كبيره باش تكون اني اللي يهمني مش الديمونسيون اللي يهمني اكثر هي لورينتاسيون تاع السالون وين بلاصتها بارابور الدار معناها كي ندخل الدار راه مش باهي كي ندخل الدار نقرح طول في السالون مثلا يزمني هول ريت ديارنا بتاع قبل ديار بكري كي ندخل نلقى كسقيفة هذيك
1: دار العربي هي دار العربي ما توصل غرفة الجلوس كان بعد قداش من دقة
0: هذيك حاجة هي
1: ويا محمد وحلم وكذا وحتى يجيبوك الساعة انت
0: ملا
1: السقيفة البرانية والسقيفة الداخلانية راهو ديال العربي
0: وبعد تطلع تلقى الباسيو اللي هو وسط الدار
1: اللي يبدأ عادة مشو مسقف
0: اي معناها نتعداو على ثلاثة ولا أربع فضاءات باش نوصلوا للسالون
1: باش توصل
0: هذيك حاجة مهمة ياسر
1: من أجل الحرمة نتاع سكان البيت
0: وشوف وتعطيها معناها نقولوا احنا الاسباس يولي هيك تزيدوا في قيمته
1: صحيح
0: معناها مش كيما تدخل
1: احنا نمشيو مع
0: ساعات احنا باش نمشيو مثلا باش نقابلوا شخصيه معناها في الدوله ولا في تتعدى على البيرو الاول والثاني والثالث والرابع باش نجم تدخل
1: كيف في الصالون هكاك
0: زاده معناها كي تحب انت تعطي فالور لدارك واش تعطي قيمه للفضاء نتاعك خلي عمل له ساز دونتري اعمل مالك تحل باب دارك نلقاو هول
1: اي صغير
0: من الهول هذاك
1: حتى صغير
0: حتى صغير حتى 2 متر على 2 متر معناها صغير يكون فك الهول هذاك يكون فما اليمون دونتري مزيان تعلم بعد ندوروا على اليمين ولا نمشيو على اليسار باش نلقاو السالون تاعنا
1: هذه راه معموله حتى في دي زابارتمون
0: معموله اي
1: اي معموله حبا ما تقولوش معناها لي زابارتمون ضيقين اما فما دي زابارتمون تحل الباب تلقى روحك طول في الصالون والتلفزه وال
0: ساعات نزيدوها من بعد ساعات نعملوا كابتيت سيباراسيون تاع بوا على جنب باش نقص اكل فيزافي هذاك بين لونتري والصالون معناها راهي باهي راهي تعطيك بلوس دو فالور للصالون تاعك وحاجه اخرى بربي لي كولور في لي كولور اللي تهنوا بهم نحاولوا ما نكثروش برشا من الالوان الالوان الغامقه سورتو في الصالون شوف فما غلطه واش نحكيو فيها ديما يغلطوها معناها اللي باش يجدد دار ولا قاعد يبني ولا شنو يعمل بعد ما يدهن الصالون تاعه ويركحها ويبدا يعلق في يبدا يقول حيت هذا فارغ نحط فيه حاجه حيت هذا فارغ نحط فيه حاجه حيت هذا فارغ بعد شنو باش يعمل باش يجيب الصالون باش يجيب التلفزه ويجيب يولي يحسها شارجي شبهها ولا تشارجي ساعات حتى في الفو بلافون يقول لي ما نحبش حاجه سامبل عمل لي حاجه معش فيها دي نيفو فيها لوميير معناها دو نيفو نقول له رتح خاطر راك مازلت ما عملتش اميناجمون راكي تعمل اميناجمون بالاميناجمون بالفو بلافون راهي باش تولي تقلقك عام اثنين راهو باش تقلقك راهو باش تولي تحس روحك معناها
1: مقصور ولا
0: راهو في ديارنا احنا وين نرتاحوا وين نقعدوا نقعدوا في الصالون ورانا معناها وساعات ما تنبعد نكملوا الصالون نزيدوا كربع ساعه في بيت النوم واحد باش يبدا يرقد دونك الصالون هي فضاء مهم برشا راهو باش انسان يرتاح فيه باش يكون كونفورتابل سورتو في الكولور
1: حتى كي يبدا عندنا بركون وتيراس ولا عندنا حتى جاردا وفيراندا كبيره وكذا راك ما تنجمش تقعد فيهم الطقس يا بارد يا سخون
0: علاش قلت لك اني حتى لورينتاسيون لورينتاسيون مهمه برشا
1: دونك الصالون هي تقريبا البلاصه اللي باش ترتاح فيها في الدار باش تستقبل فيها ضيوفك باش تقعد فيها في التلفزه انت وصغارك ولا انت وكذا
0: وليزولاسيون قول بربي ليزولاسيون ما تنساوهاش راهي مهمه برشا راهو حتى البني وما عملش ليزولاسيون راهو فما الحلول موجودين الحلول كيفاش نعمل ايزولاسيون فونيك ولا ايزولاسيون ترميك سورتو مع السخانه هذه باش نلقى حل باش داري تكون ايزولي على على السخانه لان ان شاء الله ربي يلطف بينا هذه الموجوده توا وحتى على برد الشتاء راهو جاينا شتاء قوي
1: برشا فما فكره باش نسك عليها باش تكون الاخرى جاوبني فيها في ساعه وقتنا وفيه الدهينة من برا كل وين تكون بيضه ولا فاتحه خير
0: بيان سور
1: على السخانه خاطر احنا طقسنا سخون
0: بيان سور وين افتح وين خير خاطر الكولور الفاتح راهو يعمل ريفليكسيون للسخانه
1: خاطر خارجين توا الجري شاربون في الحيوط وخارج
0: هذاك يمتص السخانه هذاك يمتص السخانه
1: خاطر راه في ديار كولوريت تصاوب فما برشا كي يعملوا الجرافيتي وكل واحد الجري شاربون وكل الالوان الغامقه شويه
0: سيمون بروت كي يعملوا فيه توا كولور دو سيمون بون هو مزيان الحقيقه
1: اما
0: خمم بعد بربي خمم بعد
1: هو ديما الابيض يبقى مزيان
0: الابيض يقعد
1: محمد امين بالطيب يعطيك الصحه
0: عايشك مدام ثريا
1: برشا افكار ناخذوها من عندك خاصه بالنسبه للناس راهو اللي مازالوا كيما قلت يا رئيس جدد باش ياثوا باش يعملوا يا ناس عندهم بورتمانات وديار يعملوا في ترانسفورماسيون فمن ديار قدم ناس قاعده تصلح وتجدد ونعرفوا احنا الكل في الصيف هذا نخليه دونك مهمين النصائح والناس اللي قاعده تبني او اللي ناويه باش تبني من البدايه تبدا على قاعده صحه وذوكم هما اللي عندهم الحل الاحسن الحقيقه والافضل شكرا لك يعطيك الصحه سيدي مرحبا بك ديما معنا في لون احيتك كان معنا محمد امين بالطيب استاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميله بسوسه ومهندس فضاء داخلي هكا ولا الاختصاص يسمى بالضبط يعطيك الصحه اذا بعد اخبار ال11 نرجعوا لكم باش نرجعوا مع الدكتوره ايناس لوبيري نحكيوا على الام المفاصل مرحبا بكم على 73 460 800 اذا كان الموضوع يهمكم
2: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
3: 95.7
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbufestival.com

قوي لشموعه من خلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيّة

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. دعت المنظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في عدد من مناطق البلاد خلال هذه الفترة. وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة الكهرباء والغاز الياس بن عمار أن الإدارة العامة هي المشرفة على القطع الدوري للكهرباء، إلا أنه حمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالشركة سلطة الإشراف. ومن أخبارنا الوطنية، دائما نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026، وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في أخبار العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهة والتصعيد والعقوبات. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: مرحبا من جديد، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج لون حياتك العشرة لحداش وعشرة دقائق، باش نوصلوا معكم حتى نص النهار بالطبيعة، ونوصلوا مع بعضنا الركن الصحة. ومعنا مشكورة الدكتورة إيناس اللوبيري، مساعدة استشفائية جامعية في الطب الفيزيائي بمستشفى سهلول بسوسة. دكتورة إيناس مرحبا.
1: مرحبا بك مدام ثريا، حب نشكر إذاعة المنستير على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
1: إن شاء الله اليوم مع بعضنا باش نحكيوا على موضوع مهم برشا المواطن كسوسوا تونسي ولا غير تونسي، اللي هو موضوع تقدموا لنا
0: موضوع مهم برشا اليوم باش نحكيوا ألم الرقبة، ألم الظهر، اللي عنده علاقة وثيقة بألم المفاصل بطبيعة يدين ساقين وكذا.
1: اسونسيلمون سي لارتروز، ما يعرف بمرض الفيصال ولا خشونة المفاصل.
0: فوالا خشونة المفاصل ترجمتها هكا لارتروز على 73 460 800. للموضوع هذا يهم ومرحبا به، ناخذكم بطبيعة بعد ما الدكتورة تدخل معنا أكثر للمرض هذا. كيفاش نعرفوه المرض هذا، المانيفستاسيون بتاعه علينا كيفاش تقع، شنو نحسه، ملاحظاتنا الأولى كيفاش باش تبدأ، خاطره ديما المرض كي يبدأ باش يظهر عند الإنسان مش ديما يبدأ بألم في المكان اللي يمرض راه، ولات فما برشا مؤشرات تخلينا نحسوا اللي احنا في بداية مرض معين، عفى الله الجميع على ما حال. اما يلزمنا نعرفوا كيفاش نبداو نحسوا خاصة في البدايات، وكيفاش يبدا يمشي ويتطور.
1: صحيح مدام ثريا، كما قلت الارتروز هو راه مرض مزمن، راه ماهوش مرض فجئي. أيوة. ما تكونش في ليله ونهار، وعلى قديش من نهار يبدا بشويه بشويه يمس المفاصل، اسونسيلمون عندنا الكارتيلاج الغضروف. يبدا يتاكل بشويه بشويه لين يولي ثم اعراض اللي هي تكلمت كسوسوا في الرقبه، في المفصل نتاع المنكب، المعصم، اليد، الركبه، تو معناها اكثر مفصل متاثر هو الركبه. ظهر بيان سور الشوفي، معناها المفاصل هذه الكل معنيه بهذا المرض. توا راهو اخر احصائيات 2019 منظمه الصحه العالميه قالت لي وصلنا فوتنا ل 528 مليون شخص مصاب بهذا المرض، مع احتمال اللي هو الزياده هذه نسق سريع زاد اكثر من 113% من عام 1990. معناها يرجع لعده عوامل الخشونه هذه وهالمرض نتاع المفاصل، اهمها السمنه اللي هي ديجا في نسق سريع بصفة موازية، السمنة، قلة النشاط البدني، النظام الغذائي، فما عوامل أخرى، وأهم حاجة هي نقولوا نحن عوامل مسرعة اللي هي لي جيست لي بوستور. قبل كانت تمس الارتروز اسونسيلمون توصل 80 و90% العباد الكبار اللي فاتوا 65 عام. مي توا وليت نشوف في العياده صغار في العمر 25 و30، يرجع كما قلت لك لعده عوامل، اهمها لي جيست لي بوستور، نحن نقولوا هي الوضعيات، القعده على الطول، والطريقه اللي نشدوا بها التليفون والليكرون، هالرقم عندها منافع وعندها مضار. قله النشاط البدني اهم حاجه. دونك بصفه عامه ملول باش تبدا نقص في الحركه فشله، مي أكثر حاجة هي أنه يقوم كسوسوا الرقبة، المفصل اللي بدأ يتكلم مش يقولك والله قمت عاكش يبس، حبت لي شوية وقت باش نتسرح، شوية وقت بالنسبة للأختخوز ما يفوتش ربع ساعة، ما نحكيه على 5 دقائق، ومن بعد نقولك كيف سيبان كيف نتحرك نتسرح كسوسوا الركبة ولا الرقبة، ولا نجم كان بالركبة نجم يقولك والله يا نهارات منفخة منفخة سخونة يبسة ما نجمش نحركها، الموبيليتي الحركية ناقصة، ترخبية، فما برشا أعراض اللي تؤدي في الأخر لقلة الحركة، اللي هل كسوسوا ألام ولا تيبس ولا معناها ريدور، نقول نحن نقص في الحركية متاع المفصل باش يعطي قلة الحركة. فوالا دونك اسونسيلمون هذوما هما معناها الأعراض اللي بلو فريكونت.
0: بيه هذه الأعراض اللي نفيقوا بها. إذا كنت تبدأ، خلينا احنا تنجزئوا شوية، إذا كنت نبدأ الألام في الرقبة شنو بالضبط نحسوا، خاطر يظهر لي تختلف ما بين ما بين الرقبة الفوق وما بين مثلا في أسفل الظهر في السلسول من اللوطة.
1: هي الألم من اللوطة نجم حد أني مثلا الحركية ناقصة، نحس عضلة مكبشة نقولوا نحن لا كونتراكتور مسكولير يقول لك ما نجم مشطونه عندي عضله يابسه نحس رقبتي يابسه ما نجمش ندور يمين ويسار ولا حبيت لي قدي باش نتسرح والا يقول لك كريمه كيما ملوطه في الظهر عنا عرق الاسيك الوجيعة اللي تهبط كيما كورون الكتريك تهبط الاصبع الكبير ولا تهبط الشتر الساق حتى في الرقبه تنجم يقول لك عندي الام عصبيه تنميل ضربين ضو حريق وصلي للصوابع ولا يقول لك ايدي فاشله ما نجمش نهز الكيس ما نجمش ايدي ضعيفه ما نقاهاش معناها موش كان ولا الام تنجم تتصرف للكتف ساعات تغلطنا ما نعرفوش اسكو الرقبه سبب اسكو الكتف هوني بعد الفحص نعرفوا شكون السبب
0: ينجم يكون الكتف مش الرقبه
1: ينجم
0: بعد تسوير
1: ثم ساعة فحص سريري اللي هو بهو نوصله دجا للفكرة معناها نجمو نعملو تشخيص راه مش بالضرورة ماهوش كل مريض عنده ألم رقبة لازم مش يعني نعملو فحص بالأشعة ولا بالصدى بالإيكو معناها الغاديو والإيكو سي فحص سريري قبل اللي هو وحده كافي باش يوريني شكون معناها ساعات الزوز راه متكلمي معناها نجم الرقبة والكتف
0: نجم يكونوا الاثنين
1: نجم يكونوا الاثنين
0: فما شكون يقول عندي الرقبة من الفوق وزاد الظهر من اللوتة سلسول من اللوتة
1: صحيح دونك خطر
0: أسفل الظهر
1: الاختخوز راهي كما قلت لك ما هيش مرضى متاع ليلة ونهار معناها هي يشوفي بدي البروسيسوس معناها التأكل الغضروفي يشوفي بدي راهو مش تلقاه بادي في قداش من مفصل أمي اليوم تكلم في الرقبة غدوة الظهر بعد غدوة الركبة ما تعرفش عليه ما هو ما يبدو بخاتيك ما راهو كي نحكيه على زيادة في الميزان ولا نحكيه على وضعيات خاطئة ولا نحكيه على قلة ممارسة الرياضة راهو باش تمثل العضلات الكل
0: تمثل مفاصل الكل فرد علاش يا اخي الوضعيات اللي تصير ما عندهاش تاثير على منطقه في بدننا اكثر من الاخرى مثلا مش كيف ما اللي قاعد في بيرو وقدامه ايكران يوميا في خدمته ولا في معناها في جينيرالمون هي في خدمته باش يعدي لك 6 و7 سوايع قاعد قدام ايكران معناها الرقبه في وضعيه معينه تضر الرقبه مش كيف ما واحد مثلا يدو على ما نعرفش انا في حاجه يستعمل في سواب وبعد تولي لهنا نلقاو المنكب المرفق والمعصم فوالا لو شوف الكلمه
1: سيغتينما الوضعيه راهي تسرع معناها
0: كيما واحد يخدم بدنه ويبدا مثلا يستعمل ظهره من اللوطه ياسر تقاها ومطبسها وكذا هذاك تجي في اسفل الظهر يظهر لي
1: الالم عمود الفقري كسوسوا الرقبه ولا الظهر صحيح وضعيات الاقعاد والكرون كسوسوا المعلمين الاعلاميين توسكي ترافاي دو بيوغوتيك لي زومبلوي دو بيوغو نقولوا نحن الكلها عرضه اكثر الالام الرقبه والظهر من غيرها اللي يستعمل عمل برشا ايده اكيد باش يكون عرضه اكثر الالام المفاصل والعلوب اكثر من اللي يقف برشا واللي يهز رزين سيغتين ما
0: يعني اي الايد مثلا توصل علاش انا حكيت على المعصم خاطر فما كي نقولوا ايده راهو مش نحكي ويده شادد مسحه ولا هز الزفقين السوري
1: اي سوري في حاجه سي لا ريبيتيسيون دو مون نوسيف معناها ان نكرروا في في في حركات
0: هي بيدها على مده طويله
1: التكرار هذاك على مده طويله مش يعمل نقولوا احنا اضرار ملول مجهري اللي تولي ظاهره
0: اي
1: يعني تعمل التهاب ولا المزمن
0: هذاك علاش انا قلت لك انت قلت يبدا في البدن الكل قلت لك كيف كيف ولا مش كيف كيف
1: هي اكيد الوضعيات مش تسرع في الام ظهور الام عضلات بالنسبه للمناطق اخرى معناها الرقبه الظهر بارابور الركبه ماكي نحكيو على اختخوز ونحكيو على زياده في الميزان ونحكيو على قله نشاط بدني راك تستنى في الفصل الكل مش تتكلم
0: وي هذا هو اي ومجرد الاحساس بالبدايات نتاع مظاهر المرضى ذي عنا يظل لي وقت نمشي ديريكت للطبيبه
1: هو الوقايه خير من العلاج
0: سيغتان
1: ما نستناش روحي للمفصل يتبلوكا ونولي ركبه منفخه ما اذا كان ظهروا الاعراض ما تستناش ماذا بي قد ما يكون بكري قد ما خير
0: صحيح.
1: اكيد معناها كسوسوا الطب دو بروميير ليني اللي هو طبيب العائله مش تمشي له اذا كان عندك ركبه منفخه سخونه تحرق حمراء مفصل عاكش مذهبيه ما تاخذش دواء وحدك من راسك من
0: اللي هو طبيب العائله طبيب العائله عن تجربه كل حاجه شك فيها يبعثك للمختصره
1: ويعطيك
0: الجواب الصغير وكها وذاك هو ولا ساعات يقول كان زميلي باش نبعث له ميل وانت امشي على روحك تلقى الميل صدقك وكذا
1: هو راهو ماذا بينا نشوفوا الامراض هذه على بكري
0: أي صحيح.
1: باش ما نوصلوش المرحلة أني مش نبعث المريض أنا لزميلي جراح يلزمني نبدأ بكري رحلة العلاجية من أول ما بدأت تظهر الأعراض. ما تخليش روحك عام واثنين وثلاثة ومن بعد صيح بس أنا مع تو مش نمشي نعدي، لا ماذا بيا من أول ما تظهر.
0: هي المشكلة وين في الأرتروز بالذات دكتورة اللي قلتوا أنت، خطر أنا كي يبدأ عمري 60 وأكثر من 60 ونحس بألم متاع رقبة ولا يدي عكشت ولا لقيت يدي ضعيفة تحت الكيس، تحت الكيس ملي يضرب يتيح يتيح راه تولي كاين كذا سوايع ما تشدش دونك وقتها عمري 60 وأكثر ولا حتى 55 فما فوق قول أنا بديت نكبر وأكيد عندي مرض ونمشي للطبيب. أنت قلت في البداية وأنه المرض ولا يجي في العمر الصغير.
1: توالينا راهم صغار.
0: إي لكن مشكل صغار تعرفي شنو؟ انا صغير عمري 30 سنه راهو
1: دون ديني ما يحبش يقبل اللي راهو ينجم هو يكون معني بالامر.
0: انا نتاع انه نعمل في السال دو سبور وعايش مع اصحابي معناه 30 سنه و31 و32 شنو تقول لي ظهري ولا رقبتي ولا هو ما كاينه ما يعترفش بها اصلا.
1: اي اي ما يحبش يعترف وهنا
0: يخليه برشا صغار خلاه المرض يقدم راه
1: اي اكيد
0: انت تعرفي هذا
1: سيغتينمون. انت توا جبت على سال دو سبور او سال دو سبور احنا اكثر الشعب يقيد وما يمشيش والا يمشي مره في الجمعه يعمل ساعتين وثلاثه وباقي الجمعه ما فماش اكتيفيتي. الورك المنصوح به هو الاستمراريه قليل دائم خير من كثير
0: مو باش يتم نروحوا نفسانيا.
1: أني مقيد في السال دو سبور
0: وكي يمشي المريره اللي كنت انت في نص الشهر يقول لك انا نمشي للسال دو
1: سبور ترينا
0: ترينا يرتح في روحه بالكذب عليها.
1: نحب احنا نتعرض من توا لاهميه النشاط البدني في علاج امراض الارتروز كسوا وقايه اوليه ولا ثانويه.
0: احنا توا باش نمشيو للعلاج
1: فلا.
0: وبعد ناخذوا اجراءات الوقايه.

0: جديكيني اما نحب نعرف معناها انا الخدمه معناها مازلت نخدم مازلت صغيره في العمر معناها وبحكم الخدمه الريبيتيتي نتاع الحركه معناها وكل شيء حتى مفروض عليا دونطون نعملك المساج نعمل الزرارق معناها نعمل الزيتمو نرتاح اما باقي نرجع لنفس الحركه نفس الخدمه نفس الفورس اللي نستعمل معناها فهمتني
1: سؤالك مش فهمته برك هذا هو اكبر سؤال باش تسال اليوم خاطر الالم اللي نحكيوا عليها اليوم راهو شريحه كبيره من الشعب التونسي يعيش فيها والدكتوره تعرف ولات تجي على بكري وفي العمر الصغير كما تحكي انت مدام المشكله مش مع عنا عز الطب وعنا وسائل العلاج الكل متوفره والدويات والحمد لله غلات رخصت ما تغلاش على صحتنا ولكن رانا قاعدين نرجع لنفسنا سق العمل ونفسنا سق حتى حياة حتى ربات البيوت راهو في ديارهم والميناج والوقفة على الكوجينة والوقفة على الصغار والتنرفيز وبرشا حاجات معناها تقولش عليه الواحد مشى للطبيب شخص المرض متاعه وعرفوا شنو ولكن كيفاش باش يعالج ما عندوش حل خاطر خدمته تفرض عليه انه يرجع لنفس الخدمه اللي ربما تكون هي سبب في اللي صار ويرجع نفس نسق الحياه عموما اللي كان هو سبب باش خلاه يوصل للمشكله هذه. معنا الدكتوره مباشره باش جاوبنا خاطر السؤال واضح واكيد راهم سالوه لها برشا.
2: مرحبا بك مدام نجم نتعرف عليك اكثر اسمك عمرك شنو تخدم بالضبط؟
0: اسمي عبير عمري 40 سنة نخدم في مؤسسة خاصة
2: معني شنية الخطة الوظيفية بالضبط معنيها اسكن ديما قاعدة قدام ماكينة قدام ميكرون
0: لا انت ديما قاعدة ديما تستعمل يدك الزوز هذا إذا كان يد واحدة من المامسي وديما عندك الفورس في خدمتك ديما تحرك يدك توصل تحرك يدك مثلا تعمل حاجة بالمئة مرة في الساعة تهزها وتهبطها مئة مرة فهمتني توصل تفورسي بيدك بالسبعين مرة
2: البلان دو ترافاي في النيفو متاع رقبتك كتافك وإلا أنت يزمك تطبس عليه ولا إسك معناها التاش اللي تعمل فيها معناها اللوكال أميناجي للنيفو متاع الرقبة واطي عالي ظروف العمل لا تختلف ساعات نفس الخطة الوظيفية
0: يعطيك كرسي معناها تنجم تهبط
2: ديجا الكرسي يطلع يعني نتصور عندكم طبيب شغل معاكم في المجمع معناها على اطلاع بحالتك وعنده فكرة على تشخيص الالم الرقبة متاعك المرض نتصور اسونسيلمون سي لاختخوز متاع سيرفيكالجي يي لاختخوز معناها السبب هو تاكل الغضروف والوضعيات متاع العمل هيك ولا ونتصورك حكيت معاه في تغيير الخطة الوظيفية هكا ولا
0: اي حكيت معاه اما انت كما تعرف دكتوره معناها العبد يوصل في عنده التهاب ولا حاجه معناها اقل حاجه تحير معناها حتى باللي يوصل معناها في حاجه تكتب في سوسيتي بريفيل معناها ما فماش برشا شوا باش لازم ديما كل الحركه
2: انت تتحرك انت تباشر عند طب عام عند اخصائي امراض برد عند اخصائي طب الفيزيائي شكون بالضبط ليه بالحاله
0: عندي طب الفيزيائي هذاك لازم وعندي طبيب مفاصل وعظام معناها نعدي في السبيطار نعدي في البريفي بحكم اني هاني كيما قلت لك رقبتي يدي بنات بكنار كارفيان معناها مازلت صغيره في العمر صغاري صغار ساعات كي تمشي للطبيب معناها
2: جست باش انا نجاوبك من على سؤالك عطي حدد لي بالضبط بالضبط شنو السؤال معناها عاود لي السؤال نتاعك اسكو عنده علاقه ب مالادي بروفيسيونيل وتغيير خطة وظيفية ولا عنده علاقة في الحالة متاعك كمرض مزمن شنو هو الحل لمرضك وإلا تسأل اونيكمون على كلاسمون بروفيسيونيل وعلى حاجة عندها علاقة بطب الشغل
0: لا اني نسأل الخدمة مازلت نخدم معناها ويلزمني نخدم اني نسأل معناها شنو هما الحاجات اللي يلزمني نعملها باش نحاول نحد من الوجيعة هذيك ولا من انتشار المرض ومعناها نحاول نحد منها وننقص منها
2: داكور دامش نجاوبك في الوقت الحالي بالنسبة للمرض الأختخوز راهو كسوسوا في الرقبة ولا أي مفصل آخر خصوصا في الرقبة راهو مرض مزمن احنا على طوال من الأول في الفترة كما نقولوا أمبوسي وقت اللي تم الالتهاب في ذروته عنا الدواء كسوسوا مسكنات الألم كسوسوا لزنتي أنفلاماتوار ذي شربين بيان سور وعنا العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي راهو إلى جانب الوسائل نقولوا نحن نون فارماكولوجيك الغير دوائية اللي هي تعدى راهو الانفراروج والتراسون، عندنا عديد عديد من التقنيات اللي نستعملوها باش نسكنوا الالام بدون اللجوء الى معناها اللي نقولوا الحرابش. احنا خاطر احنا الحرابش راهو على فتره قصيره باش نكونوا واضحين، عندنا عديد من الطرق باش نعاونوا المريض تسكين الالام، تقنيات حديثه تو براتيكمون الابره الصينيه

0: les ondes de choc, l'ultrason, l'écart-thérapie, là, on a aussi كثيرة كثيرة ومتعددة الحمد لله لا باتري راهي إلي بلين تبقينا الكلها تهدف لتسكين الألم في فترة معينة مع على طويل شنو الحل أنا نقول لك تتلهيب مكلتك فما تغذية خاصة أنتي أنفلاماتوار فما حاجات لازم ننبوها تسكي سكر ابيض وفيرينا والديوت المهدرجه تغذيه متوازنه صحيه وهوني يعاونك اكثر طبيب التغذيه ثم توا نحكيوا على ان ريجيم ميديتيراني فيه معناها منع للحاجات اللي هي تسرع في الانفلاماسيون فما حاجات معروفه انفلاماتوار طول دونك احنا نتفاديوها كيما الدقيق الابيض كيما السكر كيما الزيوت المهدرجه الماكله المعلبه الجاهزه دونك ماكله الدار متنوع ريجيمنا احنا التونسي راهو اللي غيش مانيش انا باش نحكيك بالتفصيل على الغذاء هيك مع طبيبة التغذية خلف الماكلة المتوازنة تعس على الميزان راهو زيادة كل ما تزيد في الميزان ناخذ المثال الركبة نحن على كل كيلو تخفوا تخف 4 كيلو على ركبتك شوف انت قداش ضغط كيف كيف بالنسبة للرقبة نجيو توا ليك انت للرقبة الوضعيات نتاع الخدمة يلزم النيفو دو ترافاي يكون مع كتافك ما يلزمكش تبصلو ما يلزمش تشد التليفون ولا ليكرون ولا هتاش بالنسبة للعضلات يلزم نقويوها في العلاج الوظيفي بعد ما نتعديو مرحلة الألم يلزمنا نقوي عضلاتنا اللي هما باش يحوي مفاصلنا راهو هوني الكلام موجه ليك وللناس الكل وللتوانسه الكل راهو لازمنا نقصوا من التليفون من ليكرون وننظموا النيفو هذا يدخل في احنا عندنا في طب الشغل تابلو 82 فيه الكانال كاربيان انت قلت هذيك مرض مالادي بروفيسيونيل مي بالنسبه لامراض سسول الظهر راهو ما دخلتش في التابلو 82 دونك ما نحسبوهاش مرض يعني خاطرها بخاتيك ماما موجوده عند عامه الشعب ماهيش ما هي تتسرع بوضعيات معينه بوظيفه معينه تتسرع فما عوامل تسرع فاكتور دو ريسك نقولوا نح مي راهو ما دخلتش في التابلو 82 دونك بالنسبه لينا ماهيش مرض بروفيسيونيل الارتروز نتاع الرقبه تبقينا احنا اللي مطلوب منا سي الغذاء المتوازن نعسوا على الميزان التمارين نتاع تقوية العضلات اللي هما التمارين المقاومة النشاط البدني يراو العمود الفقري نتاع كل مرض نتاع أرتروز خشونة المفاصل هذه أدويها أنك تقوي له العضلة خاطر كي تقوي العضلة باش تحسن في أنه الدم يجي خير للغضروف دونك يتغذى مليح ويكون مرن أكثر المفصل داكوردو دونك العمود الفقري هوني هو النشاط البدني ما نتصوركش انتي مواظبة على نشاط بدني يومي راهو حتى شوية راهو ما نتصورش الناس الكل تعمل مرة في الجمعة وتبخل كان مش مرة في الشهر حتى مقيد ما يمشيش راهو النشاط البدني اليومي هوني نحكي وتوا على 300 دقيقة في الجمعة بين 150 و 300 دقيقة نشاط بدني يومي راهو معناها في الأسبوع يلزم كل يوم تعمل شوية مش تلم 300 دقيقة في الجمعة مع ثلاثة مرات تمارين مقاومة اللي تنجم تعملهم في دارك ثلاثة أربعة تمارين يعطيهم لك المعالج الطبيعي متاعك كان تمارين تجبيد الرقبة ليزيتيغمون نقولوا لهم كان تمارين تقوية عضلات راهو لازم تعاون ويلزم تعمل فترات راحة في العمل كل ساعة يلزم تغير الوضعية القعاد برشا ماهوش به يلزم تقوم شوية تتحرك شوية تعمل شوية حركات للرقبة رقبة متاعك شوية تشبيد ما يكله بطريقة كما نقوله تدريجية عندك سؤال آخر اسكو جاوبتك على أسألتك
1: مدام عبير خدمة كاملة راهو اللي حكيت عليه
0: برنامج متكامل
1: رياضة الريتم في الخدمة تمشي وتبدل شوية ما تقعدش على طول ما يفهم مشكلة دكتورة في الخدمة مدام عبير أكيد تعرف هذا خطر كنت كي تقعد على البوست متاعك تخدم تولي باش تعطي روحك الحق انك بعد ساعة ساعة غير بعد تقوم تعمل دورة حتى هكا تعمل شوية تجبد هكا عضلاتك وكذا هو باهي اما راهو احنا كي نقصوا في الخدمة ما تقوم الا ما تكمل لك الحاجة اللي في يدك صح ولا عبير
0: هوني علاش سألتها انا عندكم طب شغل ولا دونك هوني دوسي ديجا معناها فريق كامل اللي تابع فيها الحالة دونك من بينهم طب الشغل طب الشغل هو فاهم الحالة دونك ديجا احنا كي باش نطلبوا بشهادة بالطبيب المباشر باش يكتب شهادة للطب الشغل ديجا مع بعضهم باش يصير تواصل باش ننسقوه هذا العمل اذا كان ما ثماش امكانيه نتاع تغيير الخطه الوظيفيه نعملوا ادابتاسيون نتاع اليو دو ترافاي هذوما النصايح الصغار اللي بصيدروا لك بساط ميراهم يعملوا فرق كبير
1: ان شاء الله لاباس مدام عبير يعطيك الصحه شكرا نشوفوا تليفون اللي بعد يعيشك يعطيك الصحه انت عبيره يعطيك الصحه مرحبا بك به شوفوا المكالمه اللي بعد الو عسلامه الو عسلامه الصوت مش قاعد يوصل بالبيانة الو صباح النور اهلا وسهلا ومرحبا يظهر لي فما مشكلة ريزو، الصوت مش قاعد يوصلنا بالباهي سيدي. توا بدا يتحسن بيا، البلاصة اللي تعرف روحك تقعد فيها الصوت يوصل به. تفضل أي دكتورة تسمع فيك. يعيشك. أيوة. الصوت الصوت الصوت مش واصل بالباهي راهو، نشوفوا بعض سيدي، ناخذوا تليفوني بعض في انتظار انه نعاودوا نتصلوا به اذا كان امكنه، واذا كان تحسنت نوعيه الصوت. صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
2: الو، صباح الخير.
1: اهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا.
2: معك منيا من مهديه.
1: ايوه، مرحبا يا منيا.
2: الله يسرك، ان شاء الله مولودكم مبروك.
1: عايشك علينا وعليك. منيا معك الدكتورة إيناس لوبيري، سؤال في اختصاصها بطبيعة.
2: ايه، يعني عندي كتفي يا دكتورة، ساعات يبدي يحرقني. يحرق معناته مرة يحرق ومرة لا، وساعات يهبط لي وجيع في رقبتي كفاية والمفاصل.
1: مفاصل مفاصل شنو يديك؟
2: لا، كتفي اليسار يحرقني.
1: أي.
2: يحرق يبدي يحرق. وساعات مخروقي تحرق فيا. نحب نعرف كان
1: مشيت لطبيب ولا لا، سبق شخصت ولا
2: والله تبارش مشيت لطبيبة المدة دي كل ما مشيتش.
1: برشا قديش، عام عامين؟
2: أكثر.
1: أكثر، أي معناه كان قلت لي ما مشيتش. دكتورة شنو تنجم تسألها باش تعاونها خاصة؟
0: صباح النور.
2: صباح الخير يا دكتورة.
0: صباح النور، كل عام وانت بخير. قديش عمرك الساعة انت؟
2: أنا عمري 60.
0: 60 عام. عندك أمراض مزمنة؟
2: لا، ما نستعملش لا في حرابش لا
0: ما عندكش مرض مزمن، لا سكر لا دم، ما عندكش أمراض مشخصة، ما تعرفش روحك؟
2: لا لا، تو برشا حللت وعندي شيء
0: الحمد لله. دونك بالنسبة لألام المفاصل المزمنة هذه، هي نفسها في نفس البلايس ترجع ولا كل مرة تتصرف البلاسة ولا؟
2: لا، نفس كل مرة تتصرف، مرة تجيني في مخلوقتي تحرق فيا،
0: وتجي واحدة ولا بعد مثلا مجهود بدني تعبت عرش نخسلت صابون ومشيت مسافة طويلة
2: مثلا مجهود قضية ونبن سيق الدار ولا حاجة تتحير لي؟
0: وكيف ترتاح تنقص عليك؟
2: نبدا مرتاحه تتنحى تنقص عليك ولا معش حرقني.
0: دونك احنا هذه الاكثر الام نقولوا نحن ميكانيك، معناها اللي الاجهاد ساعات، معناها الكتله العضليه وطاقه البدن فتنها دونك تعبني اكثر من لازم. هديجا لا بروفونين هوني، فما لاختروز ليه للعمر، وفما اكثر منه اعراض نتاع ضعف عضلات تجاوزنا طاقه البدن كما نقولوا نحن. الالم هذه ما دام تمشي وحدها كي ترتاح، دونك ما تخوفش، ما يعنيش انه ما تمشيش تعدي وتراقب حالتك باش نعملوا التشخيص اللازم ونداويوها بطريقه صحيحه ونبرمجوا لك برنامج كامل علاجي، علاج وظيفي فيه من تسكين الالام بعد التشخيص بيان سور الى تقويه العضلات. راهو برنامج كامل على طويل، راهو يزمك تشارك فيه انت كمريضة برنامج العلاج متاعك.
2: يا دكتور، قصيت على كلامك بالعسل، نجم اني نجيت مثلا التهلول.
0: احنا نحب، مرحبا بك بيان سور في كل وقت، ما حبيت جوست نعطي معلومه للناس الكل اللي راهو اختصاص الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي راهو موجود في المهديه، عيادات خارجيه، موجود في المستير، موجود في قصر هلال، موجود في سهلول، معناها كل واحد نجم يمشي عدي جوست يهز جواب من عند الطب العام ولا من عند مستوصف ولا من عند الطبيب اللي يبشر فيه اللي يشخص الحاله من الاول ولا اللي شك في حاجه، يبعثوا بجواب للاختصاص الطب الفيزيائي. ومرحبا بكم بيان سور، نكملوا نباشروا مع بعضنا المرض، خاطر هو مرض مزمن. ولا
1: منيا
2: نجم ناخذ جواب من الطب العام وكل عطيني
0: بالضبط بالضبط من مستوصف ولا اي
1: انت وين طبيب الخط الاول نتاعكم منيا؟ وشكون طبيبك؟ عندك طبيب في المستوصف بحذاك؟
2: اي عندنا طبيب.
1: اي طبيبة المستوصف هي اللي
0: تمسك السبيطار المهدي العلاج الخارجي طب الفيزيائي
1: مثلا، إذا كانك في المهدي، إذا كانك في مستير مستير، وإذا كانك في سوسة هما يعرفون
0: موجود في الولايات بخاتيك
1: موجود في كل الولايات ويتبعوا لك الحالة نتاعك وبإذن الله تكون لاباس. أما منيا 60 سنة تحب تسيق الدار وطيب الفطور وتهز الزرابي وتعمل كل شيء، مش ياسر عليك؟
2: والله مش كمبرايني، الله يسركم، والله نقضي نصلي عمي بي نقضي
0: هو راهو مدام ثريا فما
1: الجيل هذا دكتوره ينيس راهو الجيل 60 واكثر واقل شويه اكثر شويه اللي انا منهم مكبشين رانا
0: هو راهو ايجا نقول
1: لك نحبوا نتحركوا نحبوا نعملوا كل شيء وحدنا وبيدينا
0: اكزاكتومون هو باهي للاختخاص اللي مش باهي هو اكل الكثره معناها راهو قليل من الحركه راهو بالعكس الارتروز العدو الاول نتاعها هو البركه ما تحبش الراحه برشا بالعكس ما زيد مش تدهك يعني هكا هزين الرزين وكل حركات الخايبه الكل من طب السيق الزراب ينشر الكوبيرتات معناها احنا كعامة الشعب مستنسين بالحركه وهي منصوح بها اما شنو هي نوع الحركه هون يجي برنامج كامل ياثرك ويعطيك النصايح اللازمه وفما راهو برنامج كامل تاع ايكونومي ارغونومي ارتيكولير اللي هو اقتصاد كما تاو مدخلين باش نقتصدوا في برشا حاجات باش نقتصدوا زاد في انفصلنا مع حركه متوسطه الى خفيفه مستمره لازم منصوح بها
1: يعيشك مونيا يعطيك الصحه ان شاء الله لاباس يا مونيا يعطيك الصحه مونيا نشوفوا تليفون رجعنا للسيد هو نفسه باين نشوفوا تليفون اللي بعد الو على السلامه
3: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا
3: مساء الحب والورد والفل والياسمين على احلى ناس حلوين
1: صباح اهلا وسهلا مش مساء صباح اهلا وسهلا مرحبا بك
3: صباح الود
1: اهلا وسهلا مرحبا بك
3: مدام نسرين معك
1: أهلا نسرين مرحبا بك أيوة نسرين معك الدكتورة إينيس لوبيري نسرين
3: عسلامة دكتور
0: عسلامة
3: دكتور أنا عندي سقاية فيها وجاعة من داخل وتحت الكعبة منفخة
0: من وقتاش
3: عندها وجاعة عندي وجاعة في السقاية من داخل
0: مفصل الشوفي معنى المفصل القدم
3: اي
0: وكي تقوم الصباح وتعفس في القاع تتحير الوجيعة
3: اي تتحير وتبقى خاصة دموعك تنقص منها
0: وقداش تقعد باش تنقص الوجيعة هذه
3: معني تبقى مستمرة ماشي
0: على طول النهار كيما في النهار كيما في الليل
3: مستمرة اما تحسي بوجب آلية من
0: وعديت عليها شفت طبيب عديت شفت طبيب قام فحصك طبيب
3: ما دام احنا ظروفنا ما تسمحش اني كفيف ما حبوش يعدوا لي بالوحده بلاش ما حبوش يعدوا
0: ما عندكش بطاقه اعاقه
3: اي عندي ورقه واما قالوا لي بالله واشرب الميه نتاعي
0: ما عندكش معاها كرني علاج لا ابيض
3: لا
0: اسفل
3: لا والله لا
0: به
3: ما حد حتى واحد يقبل
1: شو مدام امشي للشؤون الاجتماعيه يسوي لك الوضعيه
0: بعد ما تركح موضوع الكرني هذايا ومشاكل التقييد والكل لازمك الحقيقه تتواجه
3: قالوا لي تاخذي الو
0: وي نسمع فيك
3: قالوا لي تاخذي شهريه يا تاخذي الكرنيه ما ثمش خلاص للكل
0: شوفوا معاهم سوي وضعيتك مع الشؤون الاجتماعيه خاطر احنا بالنسبه لينا ما نجموش نعطيوك علاج هوني على الاذاعه راهو يلزم يتم فحصك برشا اسئله باش نسالوها ويلزم نشوفوك طبيب ويعاين القدم نتاعك واذا كان لزم ونستحقوا اشعه تكميليه لازم نعملوها توا الخطه الاولى انك تسوي وضعيتك ان شاء الله تتحل يا ربي على قريب وبعدها تمشي لاقرب حتى خط اول معناها طب عام مستوصف اذا كان لزم الامر توا يبعثك لاهل الاختصاص كسوا الطب الفيزيائي ولا طب امراض البرد والمفاصل مش مشكله
1: في اقرب معنا. مستشفى
0: لوين تسكن انت حتى محلي راهو
1: بالنسبه لمشكله البطاقات البيضاء وبطاقه اللي في علاقه بطاقه المعاق وكل فما منظومه كامله تخدم بها شؤون اجتماعيه
0: فما فريق كامل اللي هي بالحكايه هذه تتواصل معهم ويحققوا لها حل باذن الله
1: بالطبيعه يلقوا لها الحل ومؤكد باش يلقوا لها الحل وخاصه الانسان راهو في الصحه ما يلعبش
0: معنا مشكورين يعملوا في مجهود جبار تمشي لها ملازم مش تلقى حل قطرب
1: بح دكتورة كملنا مع المكالمات الهاتفية خلينا طوى نمشيه للعلاج اللي بديت تحكي فيه مع الحالات هو بيك نبدأ نحكيه في حالة كونكريت هكا ونعطيه العلاج على قياسها دونك الناس الاخرين تفهم شوية خاطري شبه البعض عطينا شنية البروتوكول متاع العلاج كيفاش يبدأ ومنين يظهر يبدأ من الطبيب بخط أولى
0: أي أي. هو راهو من اول ما تظهر الاعراض ماذا بيك تبشر طبيب العائله اون جينيرال راهو حتى هما عندهم عالم كافي وجرايه باش يبداو معنا العلاج في المرحله الاوليه سورتو في المرحله نتاع البوسي كونجستيف نقولوا احنا اللي هي الانفلاماسيون في ذروتها في ذروه الالتهاب هي وقتها احنا تقانا باش نلجؤوا بعد الفحص اكيد وبعد ما تم التشخيص باش نلجؤوا للادويه مسكنه الالام مضادات الالتهاب على حسب الحاله نتاع المريض تسمح ولا ما تسمحش فماش موانع فماش نثبتوا في حالته الصحيه وبعد نكتبوا التوسكي دواء ما بافا اورال نقولوا نحن شاربين. ممكن زيدا اذا كان عندي نفاخ وعندي دو ليكيد انفلاماتوار في الركبه مثلا في حاله الركبه ولا في المخروقه ولا في مفصل منفصل هوني مانيش باش نعمم نحكي على لاختروس بصفه عامه. ممكن نلتجئوا الحاجات موضعيه كيما الحقن الموضعي لي انجيكسيون دو كورتيكويد اللي هما عندهم لي انديكاسيون تاعهم معناها ما نعمموهاش اي واحد عنده ركبته توجع مش نمشي نعمل له زريقه لا بعد التشخيص وبعد المعاينه وبعد الفحص كل حاله وشنو تستحق مي نجمو نلتجئوا لفما نوع دويات اخرين زاده موضعيه كيما لاسيد هيالورونيك الحمض الهيالوروني اللي هو يغذي الغضروف كيما البلازما نتاعنا معناها كيما نقولوا باش نداويو بدلنا برواحنا بالصفايح نتاعنا باللي برودوي اللي تصنعهم بور لا سيكاتريزاسيون دونك بي ار بي تتسمى ما برشا تقنيات العلاج الوظيفي وراه كيما نرجع ونقول ونشدد راه لي ريكومونداسيون تاع لي سوسيتي الكل que ce soit européenne américaine la recommandation conclusion c'est l'exercice physique بنوعه بنوعه وراه النشاط البدني هو العمود الفقري لامراض المفاصل que ce soit رقبة ظهر ركبة شفي راهو لازم أول حاجة نقوله ستوب لك زيادة على الميزان ونقوي العضلات اللي هي باش تحمي لنا المفصل متاعنا دونك هوني الكل قدروا قدروا عن أنواع ما يقلقش المريض ما يقلقش أنواع رياضات نبدأ وما قليل أنت مو عنا المشي جراتوي ما ترى مستوي كل يوم راو كل يوم خير من اللي مرة في الجمعة تعملي خمسة سوايع ولا أربعة سوايع كل يوم حتى 20 دقيقة أكيد كما قلت لك من بين 150 و 300 دقيقة كل يوم وعندنا 3 أيام في الجمعة تمارين مقاومة بعد عندك أنت الهوايات متاعك تحب تعمل بيلات تحب تعمل يوغا تحب تعمل فيلو تحب تعمل بادل تحب تعمل أي نوع متاع رياضة راو كله به راو كله به ما نرجع ما نصعبوهاش على رواحنا لا تقول لي لابونمون غالي لا بعيد لا ماهوش بحذايا لا نسكن في الريف المشي
1: انت عطيتنا اقترحت لنا الحاجات اللي بلاش فلوس
0: على بلاش فلوس وتوا مازال هاو البحر مازال مازال يعوم تبعدوا على السخانه وبيان سور لا ناتاسيون
1: هو البحر والحمد لله وحنا كنا قبل نحكيو في ركن على باب دارك على حكايه الطقس والبنيات يا اخي دور الطقس حتى نوفمبر سخون معناها اللي يحب على ناتاسيون باش يبقى
0: مازال غاتوي اللي متوفر سينو المشي المشي ماشي وشويه تمارين مقطره يتعلمها من عند كما قلت لك المختص في العلاج حتى الكينيزيثيرابوت معناها اللي يعمل عنده في العلاج الوظيفي يعاون ويعلموا ليزيكزيرسيس كان عطاهم له طبيب وكان عطاهم له تو احنا ولينا الاكثر نشاركوا المريض راهو اجباري اجباري ركن من اركان العلاج راه يلزم لوتو ريدوكاسيون المواصله في الدار سينو غير كافي غير كافي يلزم لا كونتينيتي ويلزم ليكزيرسيس فيزيك
1: ما تنجمش باش تقعد ديما انت عند الكيني باش تعمل يعملك التمارين وكله ما جينيرال ما يعلم فيك في التمارين ومن بعد يقول لك هذا اللي تواصلوا في الدار هذا تعملوا مره في الجمعه ذي تنجم تعملوا مرتين في الجمعه
0: احنا ماشيين في المراقبه المستمره تليفونيك بريزونسييل مره في الشهر في الجمعه المهم راهو الحراب صرا ماهمش على طول
1: صحيح
0: هوني نحكيوا على الديجينيراتيف على التاكل لي للعمر ولا للبوا ولا الميكانيك مانيش نحكي على الامراض الاخرى نتاع الالتهابات دونك هوني الحرابش عندها وقت صغير مده قصيره جوست وقت كما قلت لك الذروه نتاع الالتهاب من بعد نتسكن الالم شويه الرسمي هو التمرين التمرين وتقويه العضلات
1: وميساج تو من خلال كلامك انت ومن تحضيري للموضوع هذا للصغار اللي تقول عمري 32 و33 انا ما زلت ما يحبش حتى يقول عنده الام فاصل وكذا حتى قدام اتراب وصحابه وجو وكذا رد بالك له المرض ولا يبدا على بكري هاك تعمل في سبور انت فيق بك حدش عنده
0: تحب حسن حسن وذي وتكبر شباب سي اعتني بعضلاتك
1: اي وما تقولش راني مازلت صغير
0: العضله هي القلب الثاني اللي بدا
1: فوالا يعطيك صح وبالنسبه للكبار اللي نسمع منهم ياسر يقولوا كي انا شنو عمري 65 سنه تيش مازال فيه انا تو باش نعمل مشكولاسيون
0: لا بالنسبه للكبار راهو نقول لك الشيفر اللي عطيتهم هيك 150 و 300 دقيقه اكتيفيتي فيزيك متوسطه الحده في الجمعه راهو هذوكم للكبار قبل الصغار
1: ايوه
0: وراهو منظمه الصحه العالميه تاكد وتعاود حتى للي بعد ال 75 عام مطالب باش يعمل 3 مرات في الجمعه نص ساعه تمارين مقاومه اليوم فيهم تقويه عضلات اكيد مانيش نحكيو على رفع اثقال كبار نحكيو على اوزان خفيفه حتى مش غير رفع اثقال جوست تمارين مقاومه باش نخلي لك العضله ما تضعفليش فوالا راك الكبير معني قبل الصغير اي انكور وقايه خير من العلاج
1: راهو مش باش تصغر خاطر برشا باش يقول لك شارجع على باش نصغر
0: نو مش تكبر في صحه جيده
1: صحيت هذا هو مش تكبر في صحه جيده وتعيش عيشه مزيانه ولا. ما تبداش كل تحريك وصعب دولي ما تقدرش تتحرك وما صعبه هذيك وما خيبه اي باش الانسان زاد يقوم بروحه ما يوليش ديبوندون من الاخرين
0: او نشوفوا برشا في لي فيديو انستغرام وفي الفيسبوك لي كوتش دو ديفيرون ديسيبلين سبورتيف سي سون دي سوجي اجي لي كوتش 80 عام و70 تقول هو يرك الحركه هذيك انا كنعملها تاع معشقو
1: بي ناخذ تليفون الاخر نجلا رجع لنا السيد اللي قبيله ما انصفتوش تغطيه تاع التليفون الو صباح النور سيدي مرحبا تفضل الو
4: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا بك شنو سؤالك للدكتورة
4: يعيش اختي بارك الله فيك تحيه ليك وتحيه للدكتور انا
1: يعيش كي سيدي
4: ربي انا قلت لك شايق شاحنه اتبقينا انا راسي كي نعمل راسي قدام والتالي نحس كيما ضربت الكره على اليمين بالضبط حتى القدم الكبير القدم رجلي
1: على طول
4: الشابوه وكي نتوزع مثلا نعمل راسي كاين ننزل بالقدام من قدام من معناها من تالي لقدام فهمتني نحس كي ضربه الكره معناها اليمين برك معناها يبدا من ظهري حتى لل ما عنديش وجاي نحس كان في ضربه كيما الكره من قدمي حتى الراس
1: ايوه
0: والحكايه هذه عندها برشا
4: عندها تقريبا يمكن عندها شهر تو
0: شهر وقبل رقبتك ولا ظهرك عمرهم لا وجعوك عندك برشا سائق شاحنة انت اي
4: سائق شاحنة عندي برشا
0: يعني عندي سنين على هالحالة تسوق قداش من ساعة في النهار
4: والله ما نسوقش برشا معنا عندك اربع سوايع ونرتاح تقريبا يمكن ثلاثة سوايع اربع سوايع حتى اللي
0: عندك امراض مزمنه
4: عندك
0: امراض مزمنه عندك وزن زايد
4: لا ما عندي حتى مرض مزمن ما عندي حتى مرض
0: وزن زايد لا
4: دم لا شيء الحمد لله يا رب يعني مواليد 58
0: ميزان زايد لا
4: ما عنديش ميزان ما عندي سكر ما عندي حتى شيء ما عنديش دم زايد اما كيما قلت لك عندي طنين برك في ودني التنين هذا في ودني على انت على اليمين
0: انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي تنجم تكون بدايه مش بدايه ديجا متقدمه شويه الارثروز دونك ننصحك في اقرب فرصه تمشي تباشر طبيب مختص في كسو سوا الطب الفيزيائي ولا امراض البرد والمفاصل باش يقوم بالفحص اللازم يطلب لك الاشعه اللازمه وبعد يبرمج لك العلاج على حسب الحاله نتاعك
4: بارك الله فيك
1: ان شاء الله لاباس سيدي يعطيك الصحة شكرا شكرا يعطيك الصحة ما تبقى من الوقت باش نمشيو للوقاية الناس اللي مازالت لاباس وحتى الصغار وحتى اللي دخل خدمة جديد وحتى اللي متزوجة ومتحملة مسؤولية عائلة جديد الوقاية تهم هذم الكل اللي مازالوا لاباس ويتفرجوا على المرض من بعيد مش حاسين به راهو تعرف ما الكلنا الحاجة تبدا بعيدة ما نحسوش بها
0: كما قلت مدام فرايا هو راهو بادئ كوسوسوا لي العمر كوسوسوا ما غير عمر فما عوامل تسرع راهو باش يبدا مش بالضروره باش يتكلم تو نجم يتكلم في مرحله متقدمه مش بالضروره باش يبدا يتكلم في المراحل الاولى دونك الوقايه كما كنت نقول تبدا من الغذاء المتوازن النشاط البدني الاستمراريه تاع كميه قليله خير من الانقطاع داكوردو معناها كميه يوميه نتاع تمرين كو سوسوا مقاومه كو سوسوا مشي كو سوسوا اي نوع نتاع نشاط بدني اول حاجه الايكونومي ارتيكولير يا خويا انا نستحفظ على مفاصلي كيفاش ما نكثرش مطلوع على هبوط في الدروج ما نكثرش بالوقوف ما نكثرش بالقعاد نعمل فترات راحه بين قعاد ووقوف الترنانس نقولوا احنا نقسموا نلبس حذاء مريح على حسب فورمه ساقي زاد ما نتقواش على بدني كان نلبس كان الكعب العالي ولا نلبس حذاء يبدا انا متاكده اللي اكثر من شو نعطي نسبه ما اكثر الشعب ما يعرفش اللي هو عنده فورمه نتاع رجل لازمها نوع معين نتاع حذاء ولا فرشه ولا دونك هكا الالام اللي نحسوها في الاقدام مش بالضروره متعبود هكاك هاو تنجم تكون خاطرك لابس حاجه مش مرتاحه
1: وعلى ذكر بربي الاحذيه حتى الاحذيه الرياضيه اللي هي ترانتا تو نساء ورجال وصغار وكبار يلبسوا الاحذيه الرياضيه ردوا بالكم ماهيش كلها تساعد بدنك وتساعد
0: يزمك تباشر أخصائي أقدام ولا يجب بحثنا في الطب الفيزيائي نعمل الفحص اللازم ونعطيو النصايح اللازمة راهو كما قلت الميزان التغذية نسق الحياة راهو هذوما مع بعضهم الكل يمثلوا وسائل وقائية لصحة إن شاء الله جيدة
1: معناه هنا القور وإحنا باش تبعوا صحتنا مع طبيب التغذية ولا نصايح اللي نجمو إذا كان واحد صغير ولا بيس يعرف عموما شنو النصايح نقولوا للسكر وفيرينا ومشتقاتهم ينبعدوا عليه
0: ايه
1: مركباتهم ومشتقاتهم. خاطر كي تقول سكر
0: تقول لي تعمل يوغورت وشرب الماء اكيد
1: شرب الماء
0: مي احنا وحدنا راهو نتاثروا برشا باللي يطلع في السوشيال ميديا كل مره نتبعوا النظام خاطر ضارب ولا توندونس ما راهو ماذا بيك مباشر مع طبيب تغذيه ولا مع اخصائي تغذيه على خاطر هو باش يعمل لك ديجا فحص باش يجيب تحليل خاص بدنك وشنو هو فيه وشنو هو ناقصه وشنو هو لازمه دونك هيك علاش ماذا بيه مؤثر خير
1: ومشروع الاقتصاد هذا داخل في كل شيء تولينا
0: نقتصدوا كيما نقتصدوا في
1: نقتصدوا في الفلوس
0: ونقتصدوا في مفصلنا زاده
1: نقتصدوا في الوقت في علم وفي نيسر اهميه الوقت دونك
0: نقتصدوا في مفصلنا
1: نستحفظوا على مفصلنا نستحفظوا عليها فما خدمه كامله راهو للبدن
0: الارتروز راهي كما قلت لكم ماهيش في ليله ونهار تتبرمج باش تبرمج حياتك القدام لا كاليتي دو في سا سو ترافاي دونك الاستمراريه هي الكلمه المكلي الاستمراريه والعضلات فوالا لكن ثم صحه
1: بقى لي سؤال انت تحكي لي ما تبداش في ليله ونهار وتبدا على بكري وكذا صغارنا اللي احنا مسؤولين عليهم في قاعدتهم في قاعدتهم قدام الاكران في قاعدتهم على المكتب اللي يقراوا عليه معناها يعني سواء في المدرسه ولا في الدار الرزن نتاع لي ساكادو
0: قله ممارسه الرياضه
1: قل صح نهار كله قاعدين من التلفزه للاورديناتور شادين تليفون يا حتى تقول له قوم اقعد في الكوجينه بحذا يجعاوني تفيق بيه ضرب ضربه وحط التليفون دونك هذوما زاد نبداو نعم
0: من بعد عليهم ليكرون ونخليهم يمارسوا نشاط رياضي مهما كان ينقزوا خليهم ينقزوا تقبل كنا نلعبوا في الحومه فو توا ما عادتش كيما قبل الدنيا والكل على القليله على القليله ننظموا لهم توقيت نتاع نشاط رياضي نتاع دي جو دو كوليكتيفيتي يلعبوا مع بعضهم صغيرات يدخلوا في نوادي كل قدروا قدروا ما وراه النشاط الرياضي راهو الحركه الحركه صغير يزمو حركه ما فهمش صغير يزمو قاعه الحركة والغذاء نقصوا لهم بربي من السكريات البنواحة على خاطرها تعمل في فرط حركة وتعمل في مشاكل صحية على بكري لو فيهم توا مرضى سكر عندهم قلة تركيز برشا مشاكل عدوانية نرجع ونأكد على الغذاء والنشاط البدني
1: الحمية مهمة برشا الغذائية
0: كدي نظام غذائي مش معناها تحرم روحك من كذا وكذا وكذا لا ما راهو رجيمنا التونسي متكامل المهم أنه ننظم رواحنا ننظم وقع وناكلوا باعتدال
1: ليكسيلي مهم برشا اللي تقول فيه مش سهل نعرف اللي تطبيقه مش سهل خاطر كي تحكي على حاجة على حياتك كاملة ملي انت صغير تبدأ عند الباران وبعد تكملها انت كي تولي راشد وبالغ وفاهم مش حاجة سهلة وخاصة التمارين الرياضية رانا بخلة بخلة بخلة
0: الاستمرارية اخويا 10 دقائق 20 دقيقة كل يوم والنهار اللي تنجم تزيد يا حبا ذا خير من اللي جملة وراه الراحة بركة
1: المشي بربي في كلمة فما ناس تقول لك انا نعمل دو زونا نخرج نعمل لي كورس نتاعي وقضيتي والكل نلبس سبيبه رياضي كذا لبسه رياضيه نحط فوقها فيست ولا حاجه ونخرج نحي الكهرباء وندور الدنيا كلها على سقايا ونقضي نوصل للمارشي ندخل للمغازه ندخل الكذا ندخل
0: كله باهي المهم فما المشي
1: فما مشي
0: يا خويا اذا كان عندك ضغط في الوقت وعندك برشا مسؤوليات وعندك نحاولوا كيما قلت انا في بلاصه نطلع في الاسانسور انا نطلع مره في النهار مش نطلع في الدروج مش باش يضر ماك طالعه هابط هذاك اللي مش يضر
1: اللي عنده
0: اما اذا كان انا نجم نحط الكهرباء بعيد زوز ثلاثه انهجم نمشي على ساقيه حبذا احاول تخلق معناها عملش انا في الصباح 10 دقائق في القايله هو ماذا بينا على فرد جنب ديما نتيجته خير اما اذا كان مش متوفر نقسمه مثالش الاستمرارية
1: نحي الكهرباء شوية
0: يا حبة ذا كل بعد كل وجبة ثقيلة لازم فما مشي
1: أي
0: تعاون برشا وتنقص
1: به باش نحرقوا به دكتورة يعطيك الصحة مشكورة أول مرة معنا في ذاعة المونستير في المباشر لأنك في المسجل كنت حاضرة معنا في دقيقة صحة ويعطيك الصحة ينس لبير الاسم يعرفوه الناس أكيد يسمعوك في الفقرة المسجلة عندك مناسبة لهي عيد ميلاد أولادك الثلاثة ما شاء الله ربي
0: عيد ميلاد الصغار اليوم إن شاء الله
1: سميهم لنا تعطينا ثلاثة
0: لينا ونور ومحمد ياسين
1: ربي يفضلهم لك إن شاء الله كل عام هما حيين
0: يعيشك
1: مشكورة دكتورة يعطيك الصحة شكرا لكامل للفريق هو إذا

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7 عدل الموجة
3: يا ناس
2: واسمعونا
3: يا ناس.

0: المونجا. تمام منتصف النهار من إذاعة المونستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. نفوق 80% من الدواجن بملولش من ولاية المهدية بسبب انقطاع الكهرباء ومطالب بتوفير قروض ميسرة لتعسير تجهيزات تربية الدواجن. تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم النظافة والعناية بالمحيط والقضاء على النقاط السوداء. في نابل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ترفع 180 مخالفة تهم الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في نفوق 80% من الدواجن في معتمدية ملولش من ولاية المهدية، وطالب رئيس نقابة الفلاحين بولاية المهدية محمد علي حلواز في ميكروفون نادرة إسماعيل السلطة المعنية بتوفير قروض ميسرة لصغار الفلاحين لتعصير التجهيزات الضرورية لتربية الدواجن.
1: أسبوع هذا لاحظنا ارتفاع نسبي مرة أخرى لدرجة الحرارة مع انقطاع متكرر للكهرباء، تسبب بشبه طبيعية في خسائر ونفوق. الخسائر وصلت في معتمدية ملولش في حدود 80%، فلاح ضرر معناتها نفوق عنده أكثر من 3000 طير. معناتها الأزمة هذه بالنسبة لنفوق الطيور هي حقيقة من جراء الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة مع الانقطاع المتكرر للكهرباء. ينضاف له كذلك وسائل التبريد التقليدية اللي استعملوها صغار الفلاحين ما تمكنوش باش إجابة الظروف الطبيعية الطارئة الموجودة حاليا. احنا طالبين من شرطة الإشراف في الأسابيع القادمة أن تدخل لمعارضة مجهود صغار الفلاحين بتوفير قروض ميسرة مكنهم من تعصير التجهيزات الضرورية لتربية الدواجن.
0: أكد الكاتب العام المساعد للجامع العام للكهرباء والغاز الياس بن عمار أن الإدارة العامة هي المشرفة على القطع الدوري للكهرباء، لأنه حمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالشركة إلى سلطة الأشراف التي لم تستجب لمتطلبات المرحلة ولم تتعاطى مع التقارير التي نبهت منذ سنوات إلى ما ستؤول إليه الأوضاع جراء عدم الاستجابة لإصلاح المؤسسة.
2: تخفيف الدوري للأحمال، إذا العامة هي اللي تتلهي بالعملية ككل، هي المشرفة على عملية القطع الدوري، ولكن مسؤولية اللي قاعد صاير توا تتحمل أساسا سلطة الإشراف، لأن شركة تونسية الكهرباء والغاز منذ سنوات، وهذا في التقارير السنوية اللي موجودة مش متقاوة على موقعها في الشبكة الافتراضية، كانت نبهت ودعات أنه تتعمل محطات باش نتجنبوا الذروة الصيفية خاصة سنوات 2024-2025-2026. أما المسؤول على عملية التخفيف الدوري للأحمال وهالقطعة دي بالطبيعة متنشم يعطيك المعلومة الرسمية كان الإدارة العامة للشركة باعتبارها هي اللي تشرف على العملية هي. أما المسؤولية تعليقات صاير اليوم تتحملوا أساسا سلطة الإشراف، لأنها ما خمتش بسلبي حاجات التوانسة، وإنما ما خمت بتعمل حاجات أخرى لا علاقة لها بالتلبية الحاجات الكهربائية للبلاد.
0: إلى ولاية القيروان، حيث تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، إلى جانب الاستعداد لموسم الأمطار. مراد الدبغي رئيس مصلحة النظافة ببلدية القيروان.
3: معنا اعتمادات نأخذهم خاصين بقطاع النظافة تتمثل في آليات ثقيلة من الدوس شاحنات ضغط، 3 كاميونات ذات سعة 7 متر كوب، وعن شاحنة بتاع تنوير، وعن ماتريال آخر مش نأخذوه من السياحة آلة كنس بتاع الشوارع الكبيرة، وعن زوز 2 بان 6 متر كوب، وعن زوز كاميونات دي ستول. هذين حاولوا تو باش نجيبوه البلدية بتاع القروان باش نجموا نجيريو أحلى النقاط السوداء الموجودة في البلدية بتاع القروان ورفع الفضلات اليومية اللي مثلا نخدموا فيها. تاع علينا نحن كبر المناطق الموجوده للتدخل كثرت ليمات هذه عن المورد النبوي الشريف اللي هو خذا منا برشا مجهود ناحيه العنايه بالمناطق اللي كانوا فيها الانتصاب من البارح في الليل عنا من نص الليل حتى لتو بريس قاعدين نخدموا نحن في السيكتور هذا اللي فيه الانتصاب بلدين تقروين كانت تدخل في مساحه تقدر ب 3000 هكتار تو مع مناطق توسع وصلنا حتى 47000 هكتار وهذا يتطلب منا مجهودات كبيره واليات باش نجموا ندعموا نحن القطاع النظافي الموجود في بلدين تقروين عندنا لجنه كامله تاع موجبات التواب خص كلك سوا الامطار خلينا نحن صفقه درنير مو تاع جهر البالوعات هذه باش الاستعداد لموسم الامطار هي تقريبا حكايه 2000 بالوعه موجوده في ولايه قيروان وعندنا ديجا جهر الاودي عندنا التراكتوفيل والتراكس اللي تتنا في الاودي الموجوده باش تحل المجارم تاع الوديان كذلك عندنا التريتمون اللي نعملوا فيه احنا فريس كل عام تاع مقاومه الحشرات الموجوده في الليميش في الصفقات الموجوده اللي دايره بالقيروان.
0: خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان اعتمادات مالية فاقتة 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بزغوان والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضي المعطل منذ سنة 2009. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: المشروع الكبير اللي احنا قاعدين نستناو فيه بوندون سنوات وسنوات اللي هو تهيئه المركب الشبابي زغوان اعتمادات نتاعو نهزت 3 مليارات ونص فيه قاعه رياضيه فيها تهيئه المطعم والمطبخ اضافه نوادي نشاط الشباب تم الاعلان عن طلب العروض تم فتح العروض وان شاء الله من هنا شهر اخر يعطيونا معناها النتائج نتاع فتح العروض وتنطلق الاشغال بحول الله خاطر ذي مشروع نستناو فيها عنا برشا الحقيقه كانت صفقه قديمه فيها بعض الإشكاليات واللي هو الملف قعد إلى تخيني معناها بوندون دي زاني اللي هو من 2010 ولا 2009 وصارت فيه بعض الإشكاليات ولكن تم معناها تدارك الموضوع وصارت معناها إعلان عن طلب العروض وإسناد الصفقة في تعشيب الملعب البلدي والدراسة بتاع الأرضية وإن شاء الله تصير معناها الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجال وعنا إصلاح شبكة تنوير الملعب هذيك اللي هو تعرض للتخريب واللي هي فما فيه معناها اعتمادات كبيرة مش تدرسات للتنوير وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية اللي هو هذية على عاتق البلدية اللي هي باش تكفل بيه إن شاء الله.
0: تضم ولاية نابل 47 شاطئا سياحيا ورمليا تتكفل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنظيفها وتهيئتها بصفة يومية ودورية بمعاضدة البلديات ومكونات المجتمع المدني. وحسب ما أكده كريم بوليفة رئيس وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل للزميلة فاطمة بن عثمان فقد أسفر العمل الرقبي للوكالة عن رفع 180 مخالفة خلال السنة الحالية أهمها الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص.
5: مخالفات موجودة فما المخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي كسوا سبخة وإلا بحر وفما فضلات كما تشوفوا هكا معناتها فضلات بلاستيكية اللي هي خطر حتى على صحة المواطن والبيئة. المخالفات راهو مش مقتصرة على فصل الصيف فقط هي تبدأ من أول العام على امتداد السنة كاملة 12 شهر إلى حد الآن تم رفع 180 مخالفة أنواع مختلفة ماهوش كان النظافة كهو فما تجاوزات في البناء فما ردم فما معناتها بناء من غير ترخيص فما استغلال ملك عموم البحر من غير ترخيص عدم معناتها الاستغلال ملك عموم البحر وإلا احترام محتوى الترخيص التراخيص المسددة من طرف الوكالة برشا معناتها مخالفات متنوعة.
0: إلى سوسة الآن حيث أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعمومة والمؤسسات بصفة عامة مشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية ما يساهم في تراكم النفايات وتشكيل نقاط سوداء.
6: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم، محلات تجارية، مؤسسات بصفة عامة اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها تتحط في الحاوية الجماعية، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي الحاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تنظم عملية التصرف في النفايات متاعه، تلزم بتوفير حاوية خاصة به في وسط المحل متاعه، ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية، والنفايات متاع المحلات هي في أكثرها نفايات قابلة للتثمين، قابلة للرسكلة. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين، وباش تخلق مواطن شغل، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية، وتكون خطوة كبيرة نحو المحافظة على نظافة المحيط.
0: نهاية المحطة الإخبارية، ونذكر بعناوين النشرة. نفوق 80% من الدواجن بملولش من ولاية المهدية بسبب انقطاع الكهرباء، ومطالب بتوفير قروض ميسرة لتعصير تجهيزات تربية الدواجن. تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم النظافة والعناية بالمحيط والقضاء على النقاط السوداء. وفي نابل، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ترفع 180 مخالفة تهم الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة في البحر والبناء دون ترخيص. أجمل تحية فريق الأخبار من غزال، محمد بشير الشكاك وجيهان الضيع وحنا العباسي وفاطمة بن عثمان، وعلى الأجهزة التقنية نجلة أعطية. تصافحون الآن زميل حكيم اسطنبولي مع أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
9: المنستير 104.7. عدل الموجة واسمعونا.
10: رمل
9: البحر والشمس يا ولا على بالي. طيب مش تصير؟

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجات إذاعة المنسير. نمشي مباشرة أحد نزل تونس الناخب الوطني للأكابر معين الشعباني يعقد ندوة صحفية لتقديم البرنامج العمل في الفترة القادمة. زميلتنا وفاء فدو حاضرة على عين المكان. مرحبا بك وفاء.
1: بيك حكيم، مرحبا بكل مستمعينا على موجات إذاعة المنسير. انتهت منذ قليل الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني، ندوة صحفية كان فيها حضور إعلامي كبير برشا، خاصة مع الكلام الكبير اللي تقال على معين الشعباني، وكذلك شنو اللي خلى معين الشعباني يكون كمدرب أول المنتخب الوطني التونسي بعد ضغط كبير من سلطة الإشراف مع الجامعة التونسية لكرة القدم. معين الشعباني رسميا عانى تقريبا ثلاث جمعات أو شهر من تم تعيينه على رأس المنتخب الوطني التونسي. اليوم أول مصافحة مع الإعلاميين كان حاضر معاه سيد معز المستيري المسؤول الأول على المنتخب الأول لكرة القدم، وحكى على البرنامج متاعه وحكى على طموحاته مع المنتخب الوطني التونسي، المنتخب اللي تنتظر فيه بتبيعة في شهر سبتمبر القادم مباريات مهمة لتصفية المؤهلة لكأس إفريقيا 2027 يومي 24 وكذلك 26 سبتمبر القادم مع أوغندا في رادس ثم مع بوتسوانا خارج القواعد. أهم أبرز ما قالوا أنه تقريبا شكون فمش يكون تغييرات كبيرة على الإطار الفني، مش يخدم بالإطار الفني متاعه، وكذلك المجموعة مش يكون في تغييرات كبيرة عن المجموعة اللي يعرفها، مش يحاول يخدم أكثر على الناحية المعنوية، لأنه أحكي أنه شاف برشة اللاعبين منهارين معنويا بعد المشاركة المخيبة للأمال المنتخب في كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك 2026. طموحته كبيرة أنه يحاول أنه يعمل قدر ما يستطيع مع الستاف اللي موجود معاه بالفيكو اللي عنده بتبيعة والريجور اللي عنده معين الشعباني انه مش يقوم بنتائج بها مع المنتخب الوطني التونسي.
0: يعطيك الصحة وفاء، واكيد باش نرجع باكثر تفاصيل ان شاء الله في النشرات القادمة من خلال الاستجوابات مع الناخب الوطني معين الشعباني اللي كان في ندوة صحفية انتهت منذ لحظات بالنسبة للناخب الوطني معين الشعباني. تحدث عن الكثير من الأشياء كما سمعنا وفاء فدو. نحكي أيضا على الألعاب المتوسطية ويوم جديد بالنسبة للألعاب المتوسطية الموجودة في تورونتو. اليوم الموعد مع المنتخب السيدات يواجه منتخب اليونان انطلاقا من الساعة 4:30. ننتظر أيضا بعد شوية تنطلق في الدور النصف النهائي للملاكمة التونسية ملكة بن مبروك تواجه المصرية نبيلة علاء أحسن. هذا أبرز المستجدات بالنسبة للوفد التونسي والرياضيين التونسيين. نذكر البارح كانت الذهبية الثانية للتونس أكيد من خلال الكرة الحديدية والإهداء لأشرف الزواوي اللي يهدي الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في نهائي مع الإيطالي كان مشوق إلى أبعد حدود بنتيجة 11-9. أيضا الثنائي التونسي منال باجي وأحلام الحاج أحسن أضافوا ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة بعد فوز أمام تركيا 13-3. ذكروا أيضا منال باجي كانت حصلت على ميدالية من نساوش في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي كان فاز أمام منتخب القبرصي 34-27 في المقابل في الكرة الطائرة. تونس كان هزما تمام فرنسا 3-0. نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع جولة جديدة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأكيد الفرق قاعدة تستعد من بينها فريق الاتحاد الرياضي المنسيري اللي يستعد لمباراته ضد الملعب التونسي يوم السبت في ملعب بن جنات بالمنسير. مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري استعاد اللعب العبدلي أيضا العمري أيضا بن محمد ثلاثي كان بارز في المباراة الافتتاحية أمام فريق الرياضي بحمام سوسة يسترجع ثلاثي في انتظار رفع المنع الانتداب على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في في فريق النجم الساحلي رد النجم الساحلي البلاغ الصادر على إدارة الترجي بشأن القرار التحكيمية خلال الكلاسيكو الأخير اللي طالبت فيه بفتح تحقيق لدى إدارة الوطنية للتحكيم، مؤكد أن فريقه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة. النجم الساحلي أشار أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية، مشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على العمل الإدارة الوطنية للتحكيم. اختم النجم الساحلي بالتأكيد أنه باش يواصل الدفاع على حقوقه بكل وسائل قانونية ورياضية، مشدد رفضه لأي استهداف أو ضغط من شأنه التأثير على سير البطولة أو المساس بنزاهة المنافس ومبدأ تكافؤ الفرص. نقطة نهاية السفرة فوشة، هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عدل الموجة واسمعونا.
3: يا

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام تصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الغائب الحزن. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلنا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا.

وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. وأهنتني وأهنت نفسي عامدا، ما من يهون عليك ممن يكرم.

قال الأصمعي: سمعت أعرابية تقول: إلهي، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وأوحشه على من لم تكن أنيسه.

دخل أبو دلامة على المهدي فأنشده قصيدة فقال: سل حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، هب لي كلبا. قال فغضب وقال: أقول لك سل حاجتك فتقول هب لي كلبا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، الحاجة لي أم لك؟ فقال: بل لك. فقال: إني أسألك أن تهب لي كلب صيد. فأمر له بكلب. فقال: يا أمير المؤمنين، هبني خرجت للصيد، أأعدو على رجلي؟ فأمر له بدابة. فقال: يا أمير المؤمنين، فمن يقوم عليها؟ فأمر له بغلام. فقال: يا أمير المؤمنين، فهبني قد صدت صيدا وأتيت به المنزل، فمن يطبخه؟ فأمر له بجارية. فقال: يا أمير المؤمنين، فهؤلاء أين يبيتون؟ فأمر له بدار. فقال: يا أمير المؤمنين، قد صيرت في عنقي عيالا، فمن أين لي أن أقوت هؤلاء؟ قال المهدي: أعطوه جريب نخل. ثم قال: هل بقيت لك حاجة؟ قال: نعم، تأذن لي أن أقبل يدك.

0: دوحة الشعر.
1: عبث الدلال بعطفه الميالي، فأبان فيه سفاهة العذال، وجلالنا وجه الغزالة، وانثنى غضبان ملتفتا بجيد غزالي، يحمي عن العشاق مورد ريقه المعسول، أسمر قده العسالي، ثغر لمبيض الحباب، مذاقه حلو ووجه بالملاحة حالي، آثرت طاعته بسخط معنفي، ووهبت فيه هدايتي لضلالي، ولقيت أيامي بخط أبيض لما لثمت سواد ذاك الخالي، مهما نسيت فلست أنسى عيشة وصلت حواشيها لنا بوصالي، أيام أحكم في الحبيب مخيرا فأبيت لا أرضى بطيف خيالي، واليوم أقنع بالنسيم إذا سرى وأشيم ومضى البارق المتعالي، قد كنت آمل منك عطفة راحم ترثي لفرط تذللي وسؤالي، فحصلت منك على الإياس وليته لم يتبعه مرارة الترحال، فلك الأمان دنوت أم بعد المدى وهجرت أو واصلت لست بسالي.

بابنا لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة ميتا إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب ويب اللي يعمل عبر منصات الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق واتساب في الهاتف أو في الحاسوب. وأكدت ميتا أن المكالمات عبر واتساب باش تكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة. وتحاكي تجربة الاتصال عبر الويب تطبيق واتساب في الهواتف، إذ أضافت الشركة تبويب مخصص لسجل المكالمات بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشة في أثناء المكالمة متاع الفيديو. وقالت ميتا أن الميزة تستهدف المستخدمين اللي يعتمدوا على أجهزة مشتركة أو حواسيب العمل اللي ما تسمحش بتثبيت التطبيقات بالإضافة إلى من يفضلون استخدام واتساب مباشرة عبر المتصفح. وميتا قالت زيدا كانوا مجموعة من الأدوات اللي اتقرب واتساب ويب من المنصة الاجتماعية المرئية كما زوم وجوجل ميت تنجم تسمح للمستخدمين من إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشارك. وأضافت الشركة أن غرفة الانتظار أو ميزة غرفة الانتظار اللي تمنح منظم المكالمة القدرة على الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، ويمكن الاستفادة منها عبر مشاركة رابط لمكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام. وحصلت المكالمات على ميزتي الكويك هاش دي والنويز سوبريسيون لتحسين جودة الاتصال. وتتيح الميزة الأولى تشغيل الفيديو العالي الدقة خلال الثواني الأولى من المكالمة، في حين تقلل الثانية الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بوضوح أكبر. وتشبه تقنية تقليل الضوضاء مزايا متاحة بالفعل في الهواتف الذكية كما الكلير كولينج من جوجل والفويس إيزوليشن من أبل. وأضافت ميتا ميزة الكول ترانسفير اللي تسمح بنقل المكالمة بين الهاتف والحاسوب والعكس دون الحاجة إلى إنهاء اتصال جديد في تجربة مشابهة متكاملة بين أجهزة أبل. وبدأت ميتا طرح ميزات المكالمة الجديدة تدريجياً لمستخدمي واتساب حول العالم على أن تصل إلى مزيد من الحسابات تباعاً. إذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتنا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وواكب نحو 80,000 زائر الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني، حيث عاشت المدينة على وقع حركية لافتة تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يومي 24 و 25 من أوت الجاري ب 1256 تدخلا شملت 281 عملية إطفاء حرائق و 320 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية هابس كرياتيفز، وذلك من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. في إطار تنفيذ مخرجات جلسة النظافة والعناية بالبيئة والرفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة المحيط، تتواصل بمختلف مناطق ولاية سوسة التدخلات الميدانية الرامية إلى القضاء على النقاط السوداء والعناية بالمحيط والاستعداد لموسم الأمطار. ختاماً، أعلنت بلدية حلق الوادي عن غلق الشارع فرانكلين وروزفلت أمام حركة الجولان ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات من 25 إلى 27 من أوت الجاري، وذلك يومياً من الساعة 5 مساءً إلى منتصف الليل بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
8: تبع الموجة، تبع الموجة.

عسلامة، مرحبا بالجميع في برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير يوم الأربعاء 26 أوت 2026. إذن ألقاكم في برنامج منكم إليكم بعد غياب زوز أسابيع، وكالعادة مواضيعنا دائما تعنى بالشأن البيئي والاستدامة والتغيرات المناخية، إذن وحماية طبعا كوكب الأرض، كوكبنا من الاستنزاف. هذه هي مواضيعنا منكم وإليكم اليوم الأربعاء. إذن ويبدو أن الشأن البيئي أصبح طبعا في صلب اهتماماتنا الوطنية والإقليمية وأيضا الدولية. إذن موضوعنا الأول في برنامج منكم وإليكم نعود في الحقيقة على قافلة تحسيسية توعوية حول التغيرات المناخية. القافلة هذه اللي انطلقت من نابل وستجوب عدد من بلديات الجمهورية، وطبعا لهنا أهمية دور المجتمع المدني في تنمية الوعي العام بالتغيرات المناخية. في هذا الإطار نستضيف السيدة هجر شريف، المنسقة الرئيسية لبرنامج العمل المناخي المندمج بالبلديات التونسية. طبعا ما زلنا بيئة وبيئة في علاقة بالشأن الثقافي والمحامل، طبعا الصورة والسينما، وأي دور للصورة والسينما في إثارة القضايا المجتمعية في كل المجالات البيئية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استضافة السيدة وليد بن حسين المدير المؤسس للمهرجان للفيديوهات التوعوية في مدينة سوسة. الحقيقة نحن هذه سبق وحكينا عليه طبعا هذا المهرجان في دورته السادسة، ولكن اليوم باش نحكيو عليه من خلال طبعا فرز زوز أفلام يقع فرزهم في المسابقة للترشح لمسابقة هذا البرنامج، من خلال الحضور في المباشر للسيدة إيناس أزرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة بمدينة المنستيرة. نواصلوا في القضايا طبعا الجهوية والوطنية، ونواصلوا في أزمة المياه المعدنية، ونتساءل أزمة المياه المعدنية إلى أين، من خلال استضافة السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستيرة. ونختم برنامج منكم وإليكم باستعدادات البلديات، بلديات المنستيرة لأمطار الخريف. شنو حضرنا سنة على اعتبار أنه الحقيقة برشة تغيرات مناخية، ارتفاع مياه البحر الأبيض المتوسط وارتفاع طبعا منسوب المياه، ما ينظر بالحقيقة تغيرات كبيرة، وربما تكون أمطار في وقت وجيز أمطار. هذا هو باش نشوف شنو الاستعدادات لمجابهة هذه التغيرات المناخية وأمطار الخريف في ولاية المنستير، من خلال استضافة السيدة فيتن الماجري العلويني رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير. إذن هذه هي فقراتنا اليوم في برنامج منكم وإليكم من الآن إلى الساعة الثالثة بعد المساء. إن شاء الله نكونوا إخفاف ظل عليكم في إثارة هذه المواضيع، مع تواصل طبعا أزمة الحرارة، وإن شاء الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله تنفرج هذه الأزمة وما يدوم حال. خلينا ننطلق بهذه الأغنية الفصحى الغنائية، ومن بعد نعود إلى برنامج منكم وإليكم.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم. اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، مواضيعنا بيئية. باش نحكيو على قافلة تحسيسية توعوية حول التغيرات المناخية اللي انطلقت من نابل. شكون معنا؟ السيدة هجر شريف، المنسقة الرئيسية لبرنامج العمل المناخي بالبلديات التونسية. وباش نحكيو أيضا على الدور السادس للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، أي دور للصورة والسينما في إثارة القضايا المجتمعية. سيد وليد بن حسين المؤسس لهذا المهرجان مش يكون معنا حاضر في المباشرة، إلى جانب السيدة ناس الزرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة اللي اليوم فازت أو عملية الفرز الأولية أفرزت على قبول زوز أفلام توعوية تحسيسية تتعلق بالاستدامة في طبعا الجمعية في مقرها في ولاية المنستير. مثلنا باش نحكيه على أزمة المياه المعدنية اللي ما زالت متواصلة للأين إلى اليوم، من خلال استضافة السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير. ونختم بالاستعدادات البلدية لأمطار الخريف القادم. طبعا هذه هي ما حاورنا فريق العمل. التحية تأتيكم من علياء المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر نجلعتية، في الإخراج الرقمي لهذا البرنامج وشد وامتيرة في الإخراج المرئي لبرنامج منكم وإليكم، وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم. وننطلق بموضوعنا الأول وهو القافلة التحسيسية التوعوية حول التغيرات المناخية. هذه القافلة انطلقت يوم السبت الفارت من ولاية نابل وستجوب عدد من بلديات الجمهورية للتوعية طبعا وتنمية الوعي العام بأهمية التغيرات المناخية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا السيدة هجر الشريف، المنسقة الرئيسية لبرنامج العمل المناخي بالبلديات التونسية. سيدة هجر، مساء النور، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بالإذاعة وبكم وكل المستمعين والمستمعات.
0: شن أحوالك سيدة هجر؟ كيف الحال والأحوال في هذه الحرارة القياسية؟ إن شاء الله ربي يخفف عليك.
1: نحاول بس نصمد ومش نتكيف.
0: الحمد لله. هذا هو يظهر لي يبدو أنه هو المطلوب اليوم، كيف نتكيف مع هذه التغيرات المناخية اللي أصبحت أمر واقع لما يبدو. سيدة هاجر، في بلادنا ما عادش نحكيه على سنوات قادمة ونحضره اليوم، ما أصبحنا نعيشه فيها أزمة المياه، ارتفاع درجة الحرارة، أمطار تكون كبيرة في وقت قياسي، يبدو أنه أمر واقع أصبحت في بلادنا تغيرات المناخية.
1: بالضبط، هو توا واقع ولينا عايشين، ولا واقع ملموس في حياتنا اليومية. كنا قبل نحسوها حاجة بعيدة توجيه، ما توا ما عاش باش نجمو نحنا في نقولوا هاي باش تزيد الأزمات الجي نتاع التغيرات المناخية. احنا توا عايشين في حياتنا اليومية، واحنا بالمشروع هذايا، مشروع العمل المناخي للبلدية التونسية،
0: بالضبط
1: نحب بياسير من خلال العديد من الأنشطة اللي نقوم بها حتى نوعي وحتى نحسوا الأطراف الكل، راهي مش فقط الأطراف يعني القطاع العام المسؤولين في على مستوى البلديات، بل أيضا المجتمع المدني وكذلك المواطنين حتى. نعم. مش منخرطين في مؤسس في جمعيات، بكلهم عندهم دور ودور كبير، خاطر هما أكثر قاعدين عايشين التغيرات هذه، يعرفوا حاجياتهم أكثر، يعرفوا حاجيات المنطقة متاعهم، حتى من بالنسبة للحلول نجموا يتصوروها هما أكثر. نعم. وأحسن من يعني مستوى الوطني إلى غير ذلك.
0: بالضبط. سيدة هجر، احنا انطلقنا في صلب الموضوع، لكن خلينا في البداية ناخذ الإطار المنظم، الأطراف المنظمة لهذه القافلة التحسيسية التوعوية حول التغيرات المناخية.
1: هي قافلة في إطار المشروع، قلت خاطر أنا حبيت نبدلك بالمشروع، زعما فما مجموعة من الـ الأنشطة، ومن بين الأنشطة هذه هو تنظيم القافلة، قافلة وطنية هي على مستوى الوطني، أقاليش احنا معناتها باش نتنقلوا في المستوى الجهوي في الولاية، وين ممكن مجموعة من البلديات تساهم وتكون موجودة حاضرة، مش فقط البلدية اللي هي مستنفعة من المشروع. نعم. وتعرف احنا المشروع فقط 9 بلديات مستنفعة من مشروع العمل المناخي الدانش في البلديات التونسية، لكن نحب نوسع أكثر الاستفادة من الأهداف نتاع المشروع هذه ومن النتائج نتاعه. دونك هالقافلة هذه باش تتنقل في على مستوى الولايات، هما 9 ولايات، بدأت بولاية نابل وبعد ثم هناك برنامج معناتها باش يشمل بلدية بولاية المهدية، ولاية مدنين،
0: أي
1: ولاية باجة، ولاية سليانة، ولاية
0: القيروان على ما يبدو،
1: القيروان، سيدي بوزيد، باجة، يعني 9 ولايات كلهم مختلفين من ناحية كيفاش يعيشوا في قضايا مختلفة نتاع التغيرات المناخية. الهشاشة زي ما كيف ما هيش نفس الهشاشة ونفس يعني المخاطر اللي عايشينها التسعة بلديات هذوما، فوق عليش القافلة باش تتعدى وتحاول تخصص الناس الكل
0: بالضبط،
1: وخاصة انخراط المواطن فهل التكيف هذية وفي الحلول اللي هي ماهيش حلول ياسر صعيبة، معناتها حلول في متناول بسيطة ينجم يقوم بها كل مواطن، تخلي المنطقة نتاعو كلها تولي قادرة وتصمد قدام شنو قاعد جاري يعني
0: بالضبط
1: قدام ممكن يجري، خاطر كيما لازم نكونوا في مستوى الاستباق احنا.
0: نعم بالضبط، هذا هو. سيدة هجر، خلينا ناخذ، قلنا 9 بلديات مستفيدة من هذه هي القافلة التحسيسية حول التغيرات المناخية، علاش تم اختيار 9 بلديات، على أي أساس، وهل سيتم تعميم هذا البرنامج وهذه القافلة التحسيسية على بقية البلديات على اعتبار أنه كامل البلديات طبعا متأثرة بالتغيرات المناخية؟ يعني فماش برنامج
1: أي. هو البرنامج توا في بالنسبة للبرنامج هذية وقع اختيار 9 بلديات باش تستفيد من البرنامج هذية، 9 بلديات فقط بيانسور حسب معايير أخذنا بعين الاعتبار، الهشاشة الشمية يعني البلدية شو الآثار متاحها، البلدية اللي هي متأثرة أكثر المخاطر تكون أكبر، فهمت يعني فما معايير وقاع اعتمادها في اختيار 9 بلديات هذوما.
0: نعم.
1: وعلى أساس 3 في على مستوى معناتها الجنوب، 3 على مستوى الوسط، و3 على مستوى الشمال، فهمت يعني
0: بالضبط.
1: تكون تمثيلية
0: بالضبط
1: نتاع الجمهورية التونسية تنجم تكون موجودة. وفي 9 بلديات هذوما عملنا كما قلت العديد من الأنشطة توعوية، تكوين، دعم قدرات، تخطيط، وهذاك الكل احنا تو في السنة الثالثة هذه نتاع المشروع.
0: نعم.
1: قاعدين جوستومون نخدموا على توسيع نوسعوا الاستفادة لبقية البلديات، قاعدين نعموا باش نعملوا عندنا برنامج كامل تو نتاع الأنشطة ان شاء الله ننطلقوا فيها من سبتمبر، متعرف السخانة هذه خلت لنا وخرنا شوية في الأنشطة نتاعنا.
0: أي.
1: العديد يعني من الأنشطة اللي باش يكونوا حاضرين فيها بقية البلديات المجاورة حتى باش تستفيد.
0: نعم.
1: من نتائج نتاع البرنامج هذية وتنجز على المنوال ما قامت به البلديات هذية التسعة.
0: هذا هو الجمهور المستهدف سيدة هجر الشريف. أي. هل الإطارات المحلية الجهوية وأيضا المواطنين الجمهور، شكون الناس المستهدفين من هذه القافلة التحسيسية التوعوية؟
1: بالنسبة للقافلة في مرحلة أولى المستهدف هم المواطنين، خاطر القافلة هي بطبيعتها احنا منظمينها بالإطارات البلدية معناتها بالتعاون مع الإطارات البلدية والإطارات الجهوية

0: فهم الأهمية نتاع الاستباق، خاطر احنا ما عادش نجمو نقعدوا في حالة
1: بالضبط
0: نتاع استجابة،
1: بالضبط.
0: يلزمنا توا نستبقوا ولازمنا نكونوا معناتها فاهمين شنية
1: هو هو السيدة هاجر. المفروض عنا سنوات وإحنا نستبقوا، توا ما عادش معناها الحقيقة استباق، توا باش نتعايش وما عادش عنا خيارات اليوم. هذا هو، وانت قلت كلمه مهمه جدا جدا جدا، كيف نتاقلم. يبدو انه هذه هي كلمه السر، كيف نتاقلم مع هذه التغيرات المناخيه ونتكيف. بالضبط،
0: ماناش في حاله نتاع باش نقصوا منها، ما نجموش، احنا غير قادرين.
1: بالضبط،
0: وفي نفس الوقت احنا ما نجموش نتعايشوا معاها، خاطر هي صعيبه علينا، كترها سخانه وكل ما انت ممكن تؤدي الى مخاطر كبيره، معناتها تهديدات كبيره. لازم
1: بالضبط.
0: احنا نعملوا، لازم نتوخاو مجموعه من الحلول.
1: نعم.
0: كيفاش نبدلوا طرق العيش نتاع، طريقه العيش نتاعنا. عندنا معناتها برشا حاجات في حياتنا اليوميه ممكن نبدلوها نطوروا فيها، هذاك هو التكيف، حتى باش نواجهوا التغيرات المناخيه هذيا والمخاطر نتاعها والاثار نتاعها، وتكون معناتها نحميوا رواحنا منها، معناتها تكون
1: الحده
0: ماهيش كبيرة برشا. نجمو احنا مثلا نجمو نعيشو في سخانة كبيرة،
1: اي
0: ما نموتوش، ما نعطوش، ما فهمت، ما انت هناك بعض الحلول ما فيها حتى شيء،
1: ما نفقدوش مواردنا الاقتصادية زادة لهنا، لانه زادة التغييرات المناخية هذا هو معناها نفقدوا برشا مهن ربما زادة كانت موجودة. هذا هو. فقط سيدة هاجر حبيت نسأل على الموضوع مهم، الفئات الهشة والأكثر هشاشة بهذه التغيرات المناخية هما كما نعرفوا كبار السن، العائلات المعوزة والفقيرة، أيضا ذوي الاحتياجات الخصوصية، المعوقين، الأطفال الصغار. هذه الفئات الهشة كيف نظمت لهم جدا معناها من الجمهور المستهدف في هذه القوافل التحسيسية التوعوية؟
0: هو البرنامج كله أعطاهم أهمية كبيرة.
1: نعم.
0: أنت البرنامج الأنشطة نتاعو الكل في كل ما انت على كل مستوى تدخل لازم باش نوليو أهمية كبيرة للفئات هذية، وكعليش احنا سميناها برنامج العمل المناخي الدامج. الدامج
1: نعم.
0: لشكون؟ للفئات هذوما خاصة.
1: نعم. بالضبط.
0: يعني كل نشاط لازم باش نرجعوا ونثبتوا اسكو النشاط هذية خذينا بعين الاعتبار الحاجيات نتاع الفئات هذيا.
1: نعم.
0: اسكو فينا سمعناهم، اسكو شاركناهم احنا ودير معناتها بالمناسبه احنا اكثر حتى من الجمعيات اللي نتعاملوا معاها واللي معاولين عليها.
1: نعم.
0: برشا في الاستقطاب وفي التحسيس وفي معناتها هذوما الانشطه الدامجه، لكن احنا اكثر من هكايا احنا معناتها احدثنا في مجموعات متكونة مع الفئات هذية.
1: نعم.
0: حاولنا الفئات هذية
1: بالضبط.
0: في كل منطقة بلدية نستقطبوها ونحطوها في مجموعة
1: بالضبط.
0: والمجموعة هذية سميناها مجموعة العمل المناخي الدامج، كوناهم، عملنا معاهم زادة معناتها تدعيم القدرات.
1: نعم.
0: معناتها على مدة عام كامل، وتوا ما تشوفنا الفرق كيفاش ولاو ياسر
1: بالضبط
0: متمكنين، يعني متمكنين بالمخاطر وفاهمين وقاعدين يعاونوا فينا حتى في ايجاد الحلول. هما قاعدين يعملوا في دي بتيب انيشيتيف توا، وقاعدين يشوفوا حتى مع بقيه المواطنين يوريو فيهم كيفاش يعني فوالا بحاجه كيما هكا نزرع شجره
1: اي
0: خضراء
1: بالضبط،
0: نحاول نلم الماء نتاع الشتاء، اخذ نجم نعمل الكومبوستاج، نقص من يعني الفضلات المنزليه اللي هي تعمل في غازات وتعمل ذر.
1: نعم.
0: في المناخ ما انت ديزاكسيون كيف ما هكا هما توا سبحوا قادرين يعملوا فيهم وقاعدين يعملوا فيهم.
1: بالضبط، نرجع لك العادات القديمه، العادات القديمه نتاع جدودنا هذيك هي معناها رب حتى اي تفضل سيدة هاجر.
0: اي هما هذوك هما راهو كيف احنا هذوما الحلول احنا معناتها المشروع نتاعنا قوموا بيه بالتعاون مع الجامعة الكندية البلديات، هو مشروع ممول للشؤون العالمية الكندية.
1: بالضبط.
0: وقاعدين ياسر نستفيدوا من تبادل الخبرات.
1: نعم.
0: والقطاع معناتها على مستوى التجديد فهمت والابتكار، وكل من الطرف الكندي اللي هما يعتمدوا في الحلول القائمة على الطبيعة.
1: نعم.
0: كيف ما ذكرت سيادتك معناتها على الحلول اللي هما نتاع جدودنا، هذوك هما الحلول القائمة
1: بالضبط.
0: على الطبيعة، أما كيفاش احنا نطوروهم، خاطر احنا مانيش في القرون هذيك.
1: نعم.
0: كيفاش احنا توا بالتكنولوجيا نجمو نستفيدوا اكثر الحلول هذيك تتطور. نعم.

0: وتقرب أكثر للمواطن وتسهل
1: بالضبط.
0: حتى استغلالها. يعني الحقيقة هذو هما الحلول القائمة على الطبيعة اللي هما نحن نروجوا فيهم توا من خلال القافلة متاعنا. وإن شاء الله معناتها ينخرطوا عدد كبير فيهم ويفيقوا لبلادنا الكل.
1: بالضبط هذا هو راهو بهذا العمل معناها التشاركي المجتمعي ما تنجم كان توصل الأهداف هذه تبع الجمهور المستهدف. أيضا سيدة هاجرة، الجمهور المستهدف هما ربما المواطنين والفئات الأكثر هشاشة، وأيضا على مستوى السياسات العمومية يعني على مستوى الإطارات الجهوية والمحلية أكيد مستهدفة من هذا البرنامج بلديات بلديات ولايات معتمديات مجالس ربما محلية، هل أنه داخلة في هذا البرنامج أيضا ذولي برنامجكم؟
0: العنصر هام جدا اللي ذكرته هذه داخل في البرنامج نتاعنا، واحنا تطيلة سنة عملنا دعم القدرات. دعم القدرات مش تكوين بركة، تكوين وكذلك معناتها مكناهم من كيفاش يخدموا مخططات، وهما توا البلديات هذه ولات عندها مخططات مناخية اللي فيها شوما المشاريع وشوما الأولويات حسب طبعا المخاطر اللي عاشتها البلدية، شنو يجب نعمل من الأول. وطبعا البرامج هذه الكل وقع تحديدها والمخطط وقع أهداده الكل بتشريك الإطارات الجهوية الواشخة. الإطارات الجهوية هي اللي ساهمت في وضع السياسات العمومية الوطنية، وإحنا شنو نحبه طبعا نحبه السياسات هذيك اللي حطوها على مستوى الوطني طبعا بالرجوع للالتزامات تونس الدولية في التكيف مع التغيرات المناخية. نحب هكا السياسات هذيك يقع وصحة وتنفيذها على مستوى المحلي. غاديك المحلي اللي هو باش يستفاد منها. دونك هذوك كلهم الإطارات الجهوية، الإطارات المحلية، حتى الإطارات الناشطة اللي في المنظمات المجتمع المدني كل بكلها معناتها طوى نحسوها في 9 البلديات معناتها كيف كيف توا قادرة على خلق اللي نقولوا احنا نكريو لو شانجمون.
1: بالضبط بالضبط هذا هو.
0: وهي توا اللي عندها مخططات وفما عندنا خلايا ولنا خلايا
1: مهم جدا اللي تحكي فيه
0: ويعطيهم الصحة. بالمناسبة نحب نشكر كل الإطارات الجهوية اللي خدمت وعلى رأسهم السادة الولات على معناتها دعمهم ومساندتهم للخلايا هذه اللي حتيناها خلايا مشتركة فيها المستوى الجهوي لكن طبعا تخدم على المستوى المحلي. يعني العديد من النتائج اللي خلتنا لهم وإحنا مازلنا مواصلين مازلونا سنتين أخرين. الكل راجع طبعا لانخراط الإطارات هذه كلها ومساهمتها الجدية وطبعا مساندة ومتاع سيدة الولاد ووزارة الداخلية والبيباب سيختو الهيئة الاستشراف اللي هي طبعا
1: بالضبط سيدة
0: على القطاع على البلديات الكل كانت هي عندها مساهمة كبيرة. طبعا ما ننساوش وزارة البيئة،
1: شريك فاعل اكيد
0: شريك فاعل هي ناخذ منها نقولوا نحن لوميتي معناتها كل مقام متعهدت به تونس وكل ما تونس تحب تعمله على مستوى البلاد احنا ناخذوه ديما من مستوى من على معناتها من وزارة البيئة ونحاولوا يعني نفيدوا به المستوى المحلي.
1: بالضبط هذا هو. سيدة هاجر حتى اختم معك محطتكم القادمة أو البلدية القادمة التي ستستفيد من هذه القافلة التحسيسية التوعوية وجهتكم
0: الجهة هي المهدية إن شاء الله المهدية نهار 29 نستنى وطوى في إطارات المهدية باش معناتها باش يفوكي الكونفيرم هما معناتها يحدونا التاريخ هذي احنا اقترحنا عليهم 29 يعني السبت المقبل ونستناو فيهم يكونوا إن شاء الله مستعدين باش القافلة تتوجه لولاية المهدية ثم إلى ولاية المدنين ثم عنا بيجة وتكمل تستمر.
1: بالضبط وإن شاء الله تستفيد كل الجهات من هذه القافلة التحسيسية التوعوية حتى تعم الفايدة. شكرا لك سيدة هجر.
0: شكرا لوسائل الإعلام وإلى إذاعة المسير على خاطر بكم أنتم نجموا نوسعوا أكثر احنا حتى اللي يسمعوا فينا حتى ما يحضروش في القافلة هم
1: بالضبط
0: محسوهم وإن شاء الله ينخرطوا معنا في هال
1: فيه المجهود المجتمعي للتكيف كما قلت. خلينا نختم بالكلمة اللي قلتها في البداية، التكيف مع هذه التغيرات المناخية. سيدة هجر
0: نسميناها قافلة التكيف والصمود.
1: بالضبط بالضبط هذا بالضبط هذا هو. سيدة هجر شريف المنسقة رئيسية لبرنامج العمل المناخي المدمج بالبلديات التونسية، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة، وإن شاء الله حظ موفق في بقية البلديات، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا لك. يعطيك الصحة سيدة هجر الشريف. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء، وباش نواصلوا بيئة واستدامة، وباش نحكي ونطرح السؤال التالي، أي دور للصورة والسينما في إثارة القضايا المجتمعية، خاصة منها القضايا البيئية والقضايا المتعلقة بالاستدامة؟ باش تكون معنا في المباشر بعد قليل السيدة إيناس زرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة، ووليد بن حسين رئيس المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وباش نحكيه طبعا على أهداف وبرنامج هذا المهرجان.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم. نواصل استدامة وطبعا مناخ واستدامة، وباش نحكيوا لهنا على كيف أنه الشأن الثقافي والسينما والفيديوهات طبعا التوعوية تلعب، بس يعني الصورة والسينما لهنا تحديدا يلعبوا دور مهم جدا جدا جدا في إثارة القضايا الاجتماعية، منها القضايا الاقتصادية الاجتماعية وأيضا القضايا البيئية والقضايا التي تعنى بالاستدامة. مش نحكي تحديدا على الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية مقره في سوسة، وكما ذكرت مش نطرحه سؤال أي دور للصورة والسينما في أثارة القضايا المجتمعية والتي تستأثر باهتمام طبعا المجتمع التونسي. إذن هي دورة سادسة لهذا المهرجان، هو مهرجان فتي ولكن الحقيقة في أهدافه وأهداف كبرى وأهداف شاملة وطنية وإقليمية وأيضا دولية، من خلال طبعا المشاركات العربية والعالمية في هذا المهرجان. مش يكون معنا السيد وليد حسين مدير المدير والمؤسس طبعا للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية معنا في المباشر على موجات إذاعة المنستير. سيد وليد مرحبا بك.
1: تحية لك، عيشك لك ولكل مستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سيد وليد. الحقيقة احنا سبق وحكينا في حصص فارتة من برنامج منكم وإليكم على المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، حكينا عليه معناها على المهرجان هو الحقيقة الفتي ولكن المهم في القضايا المطروحة. وحبينا نزيد ونذكره طبعا بأهداف هذا المهرجان، وأيضا مش نحكيه على الفرز الأولي اللي أفرز طبعا فرز زوز أفلام من تأسيس الجمعية طبعا جمعية الاستدامة للتنمية المستدامة بالمنستير، وهي جمعية فتية شاركت في زوز أفلام وفازوا في الفرز الأولي، وإن شاء الله طبعا في التتويج النهائي لهذه الأفلام من خلال المشاركة معنا في المباشر السيدة إيناس زرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة بالمنستير. سيدة إيناس مرحبا بك، رسنا شرفتنا.
2: يعيشك، بارك الله فيك، نحييك ونحيي من خلالك جمهور إذاعة المنستير، مستمعي إذاعة المنستير، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك سيدة إيناس. فقط خلينا نبدأ مع سي وليد حسين طبعا المدير والمؤسس طبعا لي المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. زيد نذكره معاك سيد وليد وقتاش ينطلق هذا البرنامج وأهدافه والمشاركات التي شاركت طبعا في هذا المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية.
1: وبالنسبة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، تحية مدام الناس قبل وتحية الجمعية معناتها يعطيها الصحة معناتها اللي هي معناتها التنمية المستدامة، وهذه من أهم احنا أهداف المهرجان، وذاك علاش ديما احنا عاملين ديما المواطنة في المسابقات باش تكون حاجة شاملة معناتها التنمية المستدامة. اليوم احنا بالضبط المهرجان الدول الفيديوهات التوعية يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم إلى الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية، وهذا هو الهدف نتاعنا. فوالدنا كان يقعد يستعمل في التليفون في حاجات مختلفة، ينجم يكون هو بنشر الله فاعل، وينجم يكون يولي ستار ويولي معروف ويولي يغير الناس، وهذا معناتها الحمد لله احنا بدينا من سنة 2021
0: بالضبط،
1: معناتها وصلت شركة معنا 60 دولة، هذا ما يكون لنا كان شرف. اليوم
0: شرف احنا نعم
1: نحب ولا نكر هو المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية فرض وجوده على المستوى الدولي. اليوم فما معناتها طلبات كبيرة، اليوم البارح فما مشاركين وصلوا من الجزائر، غدا فما مشاركين مش وصلوا من مصر، بعد غدا مش وصلوا من المغرب، يعني كيف من ليبيا. اليوم المهرجان الدولي للفيديوهات التوعية والفكرة نتاعه
0: نعم
1: فرفت روحها، لأن الفكرة هي الوحيدة
0: بالضبط
1: في العالم والفكرة الأونيك في العالم، وهذا شرف لنا أنها انطلقت من تونس. اليوم كما قلت المهرجان شكون يوم 28-29-30 أهم أهداف المهرجان هو التكوين، لأنه تكوين الشباب على صناعة المحتوى الإيجابي، تكوين الشباب على صناعة المحتوى الإيجابي. مش يكون معنا أخونا والممثل القدير صابر الوصلاتي يوم 29 أوت، كيف كيف عنا سفيان عمروسية صانع المحتوى الإيجابي، علاء الدين الخنيسي اللي هو كان شارك معنا سنة 2021 واليوم يجي معنا، التجربة اللي عملها ناجحة وكيفاش نجحت وكيفاش كذا، يعني هذه حاجة مهمة مش يكون زادة قريب للشباب، ونحب زادة يكون أنه للذكاء الصناعي حظ في
0: نعم بالضبط
1: في التكوين، باش نستغل الذكاء الصناعي لأنه هو نحب ولا نكره الذكاء الصناعي كيما البي بي، احنا نقريوه احنا نعطيوه المعلومات، كيفاش احنا باش نعملوا الماكسيموم باش نعطيوه المعلومات الباهية نعم. على بلادنا باش يروجها المعلومات المزيانة على بلادنا باش يروجها، مش انه يلزمنا نقراو حسابنا، وهذا يلزم الناس الكل تقراه ولازم الناس الكل يلزمها تتعلم، لانك اليوم انت ساعات نجم تقول ومن حقك وتقول انه ما فماش ماء، لكن كلمه ما فماش ماء ساعات تخسرك في سياحه الدول المجاوره، ساعات تخسرك في حاجه اخرى، فما استراتيجيه
0: بالضبط
1: انه الانسان
0: فما حسن اداره ازمه كتابة. نعم هذا هو اللي
1: يعني صح فما نعم. حسن اداره ازمه فما ثقافه
0: نعم بالضبط،
1: ساعات يعمل حاجه ما يعرفش العواقب نتاعها كان كي تصير. اليوم احنا يزلنا نعملوا الماكسيموم ونعملوا كل شيء معناتها باش تكون انه تونس احسن وجهه سياحيه في العالم
0: بالضبط.
1: تونس الاخلاق
0: وتعرف اليوم احنا فرصه، وطبعا مشاركات دوليه سي وليد من خلال هذا البرنامج حتى مزيد هكا نقل الصوره الحقيقيه، يعني ازمه المياه ماهيش ازمه تونسيه، ازمه عالميه، ازمه اقليميه. اليوم احنا حتى الحرب المستقبليه على ما يبدو انه حرب معناها نتاع مياه، معناها ماهوش شأن في معزل عن العالم، والتغيرات المناخيه يعيشها مختلف العالم. فقط لهنا ربما السؤال المحوري كيف نتاقلم معناها ونتعايش مع هذه التغيرات المناخيه، هذا ربما اللي مازال ينقصنا في تونس اللي احنا
1: نعم هي رأي باش نتعاقل باش نتعايش، وراي الحكايه سهله برشا. راهو العالم فما عباد في العالم عايشين وما عندهمش ماء، فما عباد فما حلول ديما فما حلول بالضبط. لكن فما حلول استراتيجيه، تو فما شكون عملوا خزانات مش قاعد يقص عليهم في المخزنات، الواحد فما استراتيجيه فما خدمه تنجم تخدم، وفما نقراو حساباتنا للمستقبل، لكن في الاخر راهو احنا هذا الكل يلزم ثقافه يلزم توعيه، وهذا اللي يلزم نخدمه عليه
0: بالضبط. وحتى نروج طبعا الصورة الحقيقية لتونس، والله صور مؤسفة الحقيقة قاعدة تروج، وتلك الطوابير الطويلة حول معناها الحصول على المياه المعدنية، وتلك الطوابير الطويلة والصهاريج المياه معناها للناس تاخذ معناها تعبي بالوصلة في المياه، الحقيقة والله صورة مؤسفة وغير جيدة لتونس 2026. احنا نقول ان شاء الله أزمة وتمر،
1: ان شاء الله
0: نتأقلم ونتكيف
1: لا تدومش، ولكن نتصور ان الدوله معناتها قاعده تاخذ الاحتياطات اللازمه، والحاجه اللي تصير اليوم ما تتعودش قدوه، والحياه هذه مدرسه، لانك انت تقرا حسابك الحاجه تلقى حسابات اخرى، اليوم كيما في الضوء في كذا تقرا حساباتك، انت اليوم كي تجي تلقى مليون كليماتيزور يتباع بالطبع مش تكثر الكونسوماسيون بالطبع كذا، فما استراتيجيه اليوم ستاك تنجم مثلا مش قاعده تعطي مثلا البرشا عمارات الا ما يعملوها بوست ترانسفو بوست كذا، لكن ما هي وتات ان اللي وتات ان المفيد تو احنا هات الاستراتيجيه للحلول المستقبل
0: بالضبط، هذا
1: الحلول بالرؤيه كيفاش نحبوا نوليو
0: بالضبط، هذا هو
1: 30 كيفاش نحبوا نوليو 2040، كيفاش نحبوا نوليو 2050، هذايا ما يلزمش نجيو نلقى وقت تلقانا نحلوا في المشاكل الحينيه، لا
0: بالضبط
1: ديجا وصلنا وين نحبوا نوصلوا
0: بالضبط، هذا هو سي وليد. احنا ديما تنقصنا الاستباقيه، قاعدين ديما نعالجوا في التبعات ربما هذه اشكالياتنا في بلادنا. فقط سي وليد بن حسين خليني حتى اختم معك، قلنا المهرجان ايام 28 29 و30، متى سيتم الاعلان طبعا على الفائزين، وشنو هي القضايا التي اثيرت في هذه الفيديوهات التوعويه والتحسيسيه؟
1: والله شوف القضايا اللي اثيرت في الفيديوهات التوعوية والتحسيسية هي كل القضايا أصيل
0: أي
1: مش كل الماء واخذ حظه بريكدا
0: مش كل الوالدين عنده حظه
1: في الفيديوهات التوعوية مش كل الاقتصاد في الطاقة عنده دوره في الفيديوهات التوعوية
0: بالضبط، يعني على إيقاع ما نعيش على إيقاع رهاناتنا الوطنية، هذا هو يعني
1: صح. مش كل المخدرات عنده دوره في عنده الأخلاق في الشارع
0: بالضبط
1: احترام الجار، كل شيء كل حاجة ترى فيها شوية عوج في الحياة هذه، حتى الذكاء الصناعي كيفاش الإنسان ما ينجمش يكون، تفرجت على فيديو معناتها كيفاش الإنسان ما يكونش عبد للذكاء الصناعي
0: أي.
1: وينسى الدنيا الكل ويلقاك الذكاء الصناعي نجم يجي نهار ما يلقاش دابا ما تقص الانترنت، كيما جاء نهار وما قلنا لوش حساب أنه العالم الكل مشوق وجات الكورونا، شكون كان يتوقع أنه مش كيما ما قريناش حساب لكنا شايخين في الهندي والهندي مطيش جاء سيت فيروس فهمش ولا لا.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو يعني الحشرة القرمزية، ولو انه قاعدين نشوفوا فيها والله الهندي زاد رجع شوية. وتعرف سي وليد ما نعرفش اذا كان المعلومة صحيحة ولا لا، وان شاء الله
1: خذات الاحتياطات في المناطق الداخلية، خذات الاحتياطات بجدية.
0: بالضبط بالضبط،
1: هذاك علاش معناتها هو هذا هو معناتها احنا خذيناها بهذلية، وخاصة انه في الساحل، والساحل معناتها برشا فيه الهندي، خذيناها في بارتي، لكن في الاخر ما الفاتورة كانت غالية، معناتها كانت ثم ناس تسترزق من الهندي هذاك.
0: هذا هو منعرفش سي وليد، سمعنا انه هالموجة متاع الحر عندها انعكاسات ايجابية على القضاء على الحشرة القرمزية، ويقول لك التين الشوكي عاود تحيا من جديد وتخلف. معناها ماشي اذا كانت صحيحة ولا لا، ونرجعوا لها في مواعيدنا القادمة. هذا هو اليوم احنا يبدو ان السر كيف نتكيف ونتفاعل، واليوم معناها كيفاش نقاوم هالتغيرات المناخية. فقط سيد وليد، وقتش الاعلان عن النتائج النهائية؟
1: الأعلان عن النتائج النهائية يوم 30 أوت على الساعة 10 ليلا بتوقيت تونس الخضراء.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله حظ
1: الحفل الاختتام مميز في ساحة المدن المتوامة جوهر الساحة.
0: بالضبط، إن شاء الله حظ موفق لجميع المشاركين التوانسة وجميع المشاركات العالمية طبعا والعربية، وإن شاء الله حظ موفق.
1: حاجة مهمة، تفضل. حاجة مهمة في المهرجان الدولي في تروي، عندنا زوج جوائز، عندنا جائزة نتاع لجنة التحكيم،
0: أي
1: واللي هي لجنة تحكيم دولية تحكم على معناتها الأداء والإخراج والإنتاج والتمثيل والديكور وكل، وعندنا جائزة الجمهور، كل مشاهد وكل واحد يستمع فينا تو ينجم يدخل على الصفحة الرسمية ويكون هو الحكم ويحكم شنو الفيديو اللي يعجبه، شنو القضية اللي تمسه أكثر، شنو اللي كذا،
0: هذا هو
1: يرشحوا باش يكون من الرابحين في جائزة الجمهور. وهذه حاجة مهمة برشا، ومن أهم الأهداف منها هو الترويج أكثر عدد ممكن للأفلام.
0: بالضبط، هذا هو سيد وليد بن حسين، حظ موفق ان شاء الله نكونوا حاضرين في ايام طبعا هذا المهرجان للمواكبه طبعا الاعلاميه. شكرا لك، حظ موفق لك ولجميع اعضاء المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه. شكرا لك سي وليد، خليني نرجع للاستوديو ونرجع لإيناس زرافي. يا إيناس مرحبا بك من جديد. إيناس انت طبعا الجمعيه جمعيه استدامه للتنميه المستدامه، من بين الفايزين في الفرز الاول، شاركت بزوز فيديوهات توعويه تحسيسي.
2: بالضبط بالضبط، كانت لنا دونك فرصه ان احنا شاركنا في المهرجان هذا، مهرجان مهم برشا، ونحيي سي وليد بالحق، احنا كانت لنا الفرصه باش نتعرفوا عليه من خلال دوره تكوينيه قامت بها الجمعيه، كانت في كليه العلوم بالمنستير. قررنا أنه نعمل تكوين لأعضاء الجمعية في الإعلام وفي صناعة المحتوى المتميز والمحتوى اللي عنده معنى، يعني
0: نعم.
2: يكون فيه التحسيس، يكون فيه المجال التحسيسي اكسترا. دونك تعرفنا على سي وليد وقال لنا على المهرجان، ومن وقتها نحضروا في رواحنا باش نشاركوا، وقمنا بعدة ورشات لاختيار شنو ما الفيديوهات اللي باش نشاركوا بيهم، شنو المحتوى. احنا كجمعية في التنمية المستدامة جمعية فتية عندها 3 سنين،
0: مقرها
2: المنستير، مقرها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير.
0: بالضبط،
2: يعني هي جمعية مدنية مقرها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، وأسوها مجموعة من المختصين في مجالات مختلفة، أهمها البيئة، مؤسستها السيدة نور صغير، أستاذ تعليم عالي،
0: بلغلها تحية بربي سيدة نور، شاركت معايا برشا مرات ومتعاونة جدا معي الحقيقة،
2: هي اليوم مش موجودة نشكروها، وهي اللي كانت من المؤسسين لهذه الجمعية، ومقرها كان في معهد البيوتكنولوجيا بالمنستير، وقلت لك كانوا شاركوا فيها برشا طلبة من المعهد ومن خارج المعهد.
0: يعني شاركت بزوز أفلام،
2: شاركنا بزوز أفلام، كان اختيارنا أنه نشاركوا في الذكاء الاصطناعي بفيلم اسمه أنا النحلة، بالفرنسي سميناها سيلا بيسيتا، معناها كان نهار من نهارات ما يكونش فما نحلة في العالم شنو يجرى.
0: بالضبط
2: بالضبط. والفيلم الثاني اخترنا الأصالة، اخترنا
0: بالضبط.
2: التراث
0: بالضبط.
2: اخترنا تاريخ جدودنا
0: اللي هي من بنود التنمية
2: اللي
0: المستدامة،
2: اللي هي من بنود التنمية المستدامة. وبما أن احنا في التنمية المستدامة نخدموا على لي تخوا بيليي اللي هما 3 ركائز للتنمية المستدامة، فماش كان البيئة، فما المجال البيئي، فما المجال الاجتماعي، بالضبط. وفما المجال الاقتصادي.
0: بالضبط.
2: واحنا الحمد لله احنا من الجمعيات اللي ننشطوا في المجالات الثلاثة. باهي. بالنسبة ليونسكو في 2011 بدأت توجه يمشي نحو التراث وتجديد الأصالة متاعنا وتراثنا والباتريموان، الاهتمام بالباتريموان متاعنا اكسيتيرا. دونك الجمعية اختارت
0: هذا بربي هو تراثنا اللي باش يخلينا اليوم نتأقلم ونتكيف مع هذه التغيرات المناخية. زادة معنية مهم جدا نرجع لك العادات متاع جدودنا، العادات متاع الماجل الميل مو في الشتاء وغيره من الممارسات معنيها
2: exactly. احنا شفت خلال نشاطاتنا في 3 سنين متاع الجمعية ايه؟ لاحظنا انه احنا وقت اللي ندعيه للشكونا بيل ليزيكو جيست الحاجات البسيطة اللي يقوم بها المواطن بشي يشارك في التنمية المستدامة، لقينا انه هالحاجات هذه كلها تتمثل في التراث. قلنا رجعون القولها عندها تاريخ بالضبط. يعني كما تحكي انت نجي ونحكي على الماء، نلقاو جدودنا يحافظوا على الماء وعندهم بير وعندهم ماجل وعرفتك الام اللي تغسل الخضره والماء هذاك تسقي به النعناع وعرفت دي جيست كنا بيل دي بتي جيست ممارسات بسيطه لكنها كانت واعيه، ممارسات واعيه. دونك كيف نرجعوا للاصل نتاعنا، نرجعوا نلقاو الزيتونه اللي ظلل علينا تعطينا الظل وتعطينا الزيت وتعطينا كيف نرجعوا نلقاو جدودنا كيفاش معناتها تلقاها معناتها الفلاح البسيط اللي عنده دجاجه يعطيها من الفاضل نتاع ماكلته. دونك
0: بالضبط هذا هو الحقيقه هذا هو سيده ايناس الزرافي كاتب عام جمعيه السدامه بالمنستير. خلينا احنا مازلنا مواصلين معاكم اللقاء في برنامج منكم واليكم موجز الاخبار ومن بعد نرجع نختم معاك ونستقبل طبعا السيدة فاتن الماجري وباش نحكيه على استعدادات البلديات لأمطار الخريف القادمة.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أسفرت الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية يومي 24 و25 من أوت الجاري عن القيام ب203 عمليات حجز وإزالة فورية ل726 نقطة انتصاب عشوائية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. احتفت القمة العالمية لمقاومة التصحر بجبل سمامة من خلال تظاهرات يوم سمامة مقاومة التصحر الثقافي، للتذكير بأن مقاومة التصحر ليست قضية بيئية أو فلاحية فحسب، بل هي أيضا قضية ثقافية وتربوية. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال تابك بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري من 6 إلى 11 من أكتوبر القادم. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يتواصل اليوم حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورا الموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
2: كل ساعة و

استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. نواصل معكم اللقاء في هذا البرنامج في مواضيع تعنى بالبيئة والمحافظة على المحيط والاستدامة وغيره من المواضيع اللي داخلة في صلب اهتمامنا طبعا على المستوى الجهوي والوطني وحتى الإقليمي والدولي. ما زلنا باش نحكي وتعرف احنا توا صحيح موجة حر، ولكن إن شاء الله لنا موعد إن شاء الله مع أمطار الخريف غسالة النوادر. من عرش السنة باش تكون غسالة النوادر عادية طبيعية كما السنوات القادمة، ولا نظرا لتغيرات المناخية باش تكون طبعا معناها تساقطات مهمة في وقت وجيز، وهو ما يستوجب طبعا استعدادات إضافية من طرف البلديات للتوقي من مخاطر هذه الأمطار. نستضيف معنا في المباشر السيدة فاتن الماجري العلويني رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير. سيدة فاتن نستنا وشرفتنا،
1: عايشك،
0: كيف الحال والأحوال؟
1: بسيدي
0: ايه تفضل. اشنا حويلك في موجة الحر؟ الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله. بدنا نتأقلم وإن شاء الله هي في نهاية الأسبوع إن شاء الله تتنخفض معناها درجات الحرارة ونرجع المعدلات العادية إن شاء الله. يظهولي كما تجاوزنا الأزمة لنا نتجاوز موجة الحر هذه إن شاء الله. ربي
1: يا ربي بقي ستر علينا
0: امين يا ربي ان شاء الله يا ربي، خاصة على الفئات هالشكل كبار السن وكل الفئات ذوي الاحتياجات الخصوصيه ان شاء الله. خليني نختم مع سيده ايناس زرافي كاتب عام جمعيه استدامه للتنميه المستدامه، اللي اليوم الجمعيه في صلب اهتماماتنا طبعا ومشاغلنا البيئيه والتغيرات المناخيه، هكا ولا سيده ايناس؟
2: بالضبط بالضبط. الجمعيه كما قلت لك تخدم على ثلاثه ركائز للتنميه المستدامه: الركيزه الاجتماعيه، الركيزه البيئيه، والركيزه الاقتصاديه. بالنسبه نرجع الفيديوهات واختيارنا للفيديوهات، حاولنا نختاروا مواضيع اللي هي مواضيع ما تمش طرحها من قبل. كما قالك سي وليد، راه الفيديوهات كي تتفرج عليهم ما شاء الله، ما فيديوهات في كل المجالات. تلقى على التنمر، تلقى على التوحد، تلقى على
0: المخدرات،
2: تلقى على المخدرات، على استعمال الهاتف. يظهر لي احنا اخترنا مواضيع كينو ديستانغ، مواضيع اللي كانت مميزه حسب رايي، وان شاء الله نكونوا قد وفقنا في اختيارها. الموضوع الفيديو للذكاء الاصطناعي كان سيلا باي سيتان، اللي هو باش يعطينا لمحة على دور النحلة في البيئة.
0: بالضبط.
2: الموضوع هذا يراه مهم على قد ما تحكي عليه شوية.
0: بالضبط.
2: كما تحكي على الماء، كما تحكي على البصمة الكربونية، كما تحكي على البصمة المائية، تحكي على الحشرات اللي هما توا نحكيه برشا على الفكرون وعلى البحر.
0: نعم.
2: والحشرات موضوع مسكوت عنه، وهما عندهم أهمية كبيرة في البيئة وفي التوازن البيئي.
0: نعم.
2: وذلك علاش احنا تم اختيارنا لهالموضوع هذا، ويظهر لي كنا سباقين فيه. وان شاء الله يعطي حاجه بيها.
0: هيك علاش تم اختياركم في الفرز الاول ان شاء الله.
2: طول المومو طول المومو تعدينا تقنيا وتعدينا من حيث اختيار الموضوع
0: إن شاء الله.
2: في الفرز الاولي، وحاجه فرحانين بها برشا، وان شاء الله يتم تدوير
0: في التتويج النهائي ان شاء الله يا ربي. ربي.
2: فكره الموضوع على النحله هو انه نمسوا قضايا البيئه من وجه نظرنا احنا كجمعيه استدامه، كيفاش انه الحشره هذه على صغرها
0: نعم.
2: عندها دور كبير في ضمان التنوع البيئي والتنوع
0: بالضبط.
2: البيولوجي
0: بالضبط.
2: وراهو فما حتى شكون يقول انه النحله غابت علينا، راهو الارض كوكب الارض كامل يموت معناتها.
0: بالضبط.
2: معناتها عندها دور كبير كبير كيما الماء وكيما اهميه الهواء.
0: بالضبط. واحنا نشوفوا النحله والعسل نذكروا في القران ومن ازلق من الله قيل زاد السيده ايناس. هذا هو
2: بالضبط. هذا الذكاء الاصطناعي سامحني نكملك. بالنسبه للابداع الانساني توجهنا كان اكثر اجتماعي وممتوم، معناتها كولتيغال، يمس كما قلت لك الباتريمون وتراثنا واصالتنا. وعلاش اخترناه هو اون فيت الموضوع هذا؟ يا ريت هو موضوع بركه لكن يمس كل شيء.
0: راك
2: كيف تمشي للاصاله باش تلقى البيئه، باش تلقى الاخلاق، باش تلقى كل شيء، معناه فريمون باش تلقى جدودنا بتشبثهم بتراثهم كيفاش كانوا يعيشوا كما قلت لك قبل.
0: نلقاو مخزون نتاع تجارب تراكمات اليوم معناها احنا زاده
2: وتجارب واعية يعني كانت عندهم، معناتها كان عندهم فريمون معناتها اون ديغي قارين هما اللي كل وجي وقارين.
0: وهذا اليوم احنا هاي التفاعل خلينا نقولوا الايجابي بين كبار السن وبين الشباب
2: بالضبط.
0: وبين الكهول
2: بالضبط.
0: هذا التفاعل لانه هما خزان نتاع تجارب.
2: بالضبط.
0: مش لازم نحطوهم في تركينا، لازمنا نشاركوهم يكونوا فاعلين
2: بالضبط.
0: في المجتمع نتاعنا ويلخصونا يربحونا الوقت
2: كيف نرجعوا شويه. وبالحق معناتها عملنا سلطنا الضوء على تراث وصورنا الفيلم في جو نتاع دار عربي قديمه مشكورين توفرونا الدار هذية وكانوا عندهم رحابة صدر
0: ممثل قدير عسكا أبو لبيار حاضر
2: كانوا معنا مجموعة من الفنانين وبالحق دعمونا وكانوا مؤمنين بقضيتنا احنا كجمعية دونك ودعمونا ونشكروهم برشا عزيز أبو لبيار فما محمد سعيد اللي هو سبق ومثلنا مسرحية قبل خاصة بالجمعية فيها أهداف التنمية المستدامة
0: هذا هو الفن معناه في خدمة القضايا المجتمعية بالضبط.
2: كان لنا الفخر أنه نتعاملوا معهم وكان المستوى راقي جدا بالضبط. وبالحق خدمنا في أجواء عائلية حاولنا نعطيه الماكسيمم حتى نحبوا نعملوا لمحة على أهداف التنمية المستدامة
0: إن شاء الله سيدة إيناس إن شاء الله في الفوز النهائي والتتويج النهائي تكونوا حاضرين معنا ونأخذوا لقطات طبعا من الأفلام اللي شاركتوا بها إن شاء الله حظ موفق ليكم إن شاء الله
2: يعيشك.
0: ولا نتعاود إن شاء الله بقدرة ربي في مواضيع
2: ديما الوقت يزربنا وديما عنا ما نحكي وعلى التنمية المستدامة وإن شاء الله نكون وصلنا المساج
0: بتاعنا صحة سيدة إيناس شكرا لك سيدة إيناس زرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة بالمنستير إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إذا نواصل معك سيدة فاتن المجري العلويني رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير إذا نحن طبعا على اعتاب فصل الخريف وامطار الخريف وغسالة النوادر ما كيف استعدت البلديات طبعا لامطار الخريف
1: شكرا
0: برنامج
1: سعر وجه التحية لك مدام كريمة ولضيفتك ولكافة مستمعي إذاعة المنستير
0: شكرا لك أول مرة تزونا في استديو الجديد
1: على إن شاء الله مبروك برشا بالنسبة للاستعدادات لموسم الأمطار الخريف إن شاء الله اللي هي حسب عليها التوقعات باش يكون أمطار قوية الصيف كيجي قوي الشتاء يجي قوي كيفه إن شاء الله ربي يعطينا قد جهودنا
0: أمين يا ربي
1: لكن ولاية المنستير كالعادة معناها حضرت روحها من منذ 30 جويلية جا خرجنا برقية الكفة البلديات باش تقوم بالإجراءات متاحة اللي معناها كل عام تقوم بها ولكن استحثاثها السنة بصفة خاصة طلبنا منهم باش ينطلقوا في تنفيذ تدخلات تنظيف حواشي الطرقات والأرصفة وإزالة الأتربة والأوساخ وفواض البناء جهر وتنظيف البلوعات ومجاري المياه ردم المنخفضات ومعالجة أماكن ركود المياه معاينة الطرقات وإصلاح الحفر ووضع علامات الدالة على أماكن الانجرافات التي تشكل خطر على مستعملي الطرقات اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحد من مخاطر انسداد مجاري المياه والبلوعات والأودية وتسخير فرق تدخل وتوفير التجهيزات والمعدات والآليات إلى غيرها هذه بدأت البرقية متاعنا البلديات المنستير وكذلك بعض الإدارات اللي عندها علاقة بالاستعدادات هذه على غير التجهيز لوناس الفلاحة اسكاك الحديدية هذوما كلهم يدخلوا معناها في الحماية المدنية بالطبيعة يدخلوا في الاستعدادات هذه ثم تم عقد جلسة في 19 أوت متاع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في اللجنة هذه معناها كل إدارة قدمت شنو الاستعدادات متاعها بدينا بالحماية المدنية اللي قدمت النقاط الزرقاء اللي موجودة واللي بتبيع بنات على اللي صار في جانفي اللي تعدى

0: هذيك حضروا فيها 31 بلدية وتمت معناها التوصيات ل 31 بلدية، ولكن في نفس الجلسة أذن معناتها السيد الوالي باش تقع من بعد عنا جلسات قطاعية معناها مع كل بلدية من المتضررين هذوك بالذات، وأصلا حتى مع إدارة المياه العمرانية في التجهيز معناها بدأت هي ديجا في جهر الأودية اللي عندها علاقة مباشرة معناها بالبلديات اللي كنا نحكيو فيها بني حسين ومكنين وصيادة وغيره اللي تمسوا برشا، دونك هذوك بدات بيهم. وباش تتواصل العمليات هذية معناها عمليات الجهر معناها عملنا إحصاء لعدد البلوعات في كامل الولاية. كل بلدية عطتنا قداش عندها معناها حوالي 2500 بلوعة، وحددنا لهم معناها زادت حدونا تواريخ التدخل اللي انطلقت هي من آخر جويلية ومتواصلة، وأصلا ما معناتها هبطنا برشا في الصفحة الرسمية متاع الولاية تدخلات البلديات والتجهيز زادة والتطهير، ونجم نعطيكم حتى المعطيات بأكثر دقة إذا كان حاجتك. فهمت؟ بالنسبة لبلدية المستير ديما نصيب الأسد عند بلدية المستير،
1: وشفنا في الأمطار الأخيرة
0: الأمطار الأخيرة برشا تضرر
1: بالضبط، تضرر كبير حتى لا تعادك تجارب المهيكي. شنو خاص شنو التدخل مثلا
0: حاجه خاصه بالنسبه للمستير؟ هي مستير فيها 15 كيلومتر معناها شبكه مياه تصريف مياه الامطار بين بلوعات وبين هذوك معناها الشبكه. فعملوا بالنسبه للسنه الحاجه جديده، واذن السيد الوالي باش تعمل معناها استشاره وتكليف شركه معناها مقاولات خاصه باش تخدم الخدمه هذه مع البلديه. يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم من المقاولات الخاصه و6 كيلومتر باش تخدمهم من البلديه
1: بالضبط.
0: وبالنسبه للمقاولات الخاصه توا ديجا في تسجيل الاتفاقيه معناها اليوم وانت اشرت من مراقب مصاريف باش تسجل الاتفاقيه بعد تعطيهم البلديه من الاخر الاسبوع ينطلقوا في الخدمه نتاعهم.
1: شنو طبيعه التدخل
0: والجهر وتنظيف البلوعات والشبكه معناها بين البلوعه والبلوعه هكا الشبكه هذيك معناها هما خاطر عندهم سيتو معناها لي مويان فهمت باش ينظفوا وال6 كيلومتر الاخرى باش تخدمها بلديه المنستير بما امكانياتها الذاتيه. وبالنسبه للاعتمادات
1: تقريبا قديش الكلفه؟
0: الكلفه 50,000 دينار وثم امكانيه نتاع اضافه 20%، معناتها احنا حسب الخدمه مش تخدم كان لقينا اللي لازم نزيدوا 20% باش نزيدوا 20% معناها باش نضمنوا اللي هي نظافه بالقدا شبكه تصريف مياه الامطار
1: بالضبط،
0: وان شاء الله معناها تتعدى
1: ان شاء الله ربي يقدر الخير. بالنسبه للفسحه الشاطئيه سيده فاتن المجري، الحقيقه والتي تضررت من الامطار الاخيره وشفنا فماشي تدخل في بالنسبه للفسحه الشاطئيه معناها على مستوى قنوات تصريف مياه الامطار
0: هذه باش تشملها المقاولات الخاصه. تشملها المقاولات الخاصه، واصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز معناها في الاثناء باش تحل اكثر معناها باش تنقصك القوه نتاع الديبي نتاع الماء اللي يهبط للفسحه الشاطئيه
1: بالضبط،
0: حلوا معناها مجاري اخرى من فوق باش الماء المطر كيف يجي ما يهبطش بك القوه هذيك اللي صارت عامني.
1: بالضبط
0: مع ان شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المؤسسه المقاولات الخاصه اللي تم تعيينها ان شاء الله يا ربي سنين تفاديو اللي صار عامني
1: ان شاء الله يا ربي. والاشغال قلنا تنطلق معني نهايه الاسبوع
0: ان شاء الله. نهايه الاسبوع هي تو في مرحله تسجيل اتفاقيه في القباضه معناها من هنا نهايه الاسبوع ان شاء الله تنطلق في
1: هذا. بالنسبه للمنستير ناخذوا مثلا زاويه قنطج بني حسين مثلا المكين
0: هذوك كلهم انطلقوا البلديات بامكانياتهم الخاصه وبمعاضه بطبيعه من التجهيز. التجهيز زاد هي بيدها عندها
1: ما تمش الاستعانه بالمقاوله الخاصه ربما لانه ما فماش موارد
0: بطبيعه الموارد هذوك. هي ساعه تجربه جديده احنا بديناها سنه مع المستير وما نجموش نقارنوا بلديه زاويه قنطج بلديه المستير من حيث الموارد
1: من حيث الموارد
0: صعيبه برشا فهمت العمليه. اما احنا بلديه زاويه قنطج على خاطر بلديه معناها ضعيفه ماديا هكا نعاونوها معناها بالتجهيز والتطهير والفلاحه باش معناها تنجم تقاوم
1: بالضبط. سيده فاتن لهنا تعرف معناها احنا التغيرات المناخيه اصبحت الحقيقه امر واقع في بلادنا واليوم اصبحنا نتعايشوا فيها معناها ندره المياه موجات الحر هذه التساقطات الامطار تنجم تكون طوفانيه وفي وقت وجيز. هل انه بلديه المنستير والسلطه خلينا نقولوا المحليه والجهويه بدنا ندخلوا هذه الثقافه معناها على مستوى نقولوا احنا الممارسات على مستوى الايام المفتوحه على مستوى خاصه توعيه المواطنين معناها باهميه التغيرات المناخيه؟
0: والله هذا يظهر لي دوركم انتم قبلنا احنا
1: هاوكا عاملين مجهود هاوكا احنا عاملين ونغطيو البرامج علاش سيده فاتن حتى ما نقعدوش ديما نعالجوا في التبعات. اليوم احنا تعرف انت موجه الحر فما برشا كبار السن توفوا، يعني احنا على المستوى

0: إن شاء الله ربي يرحمهم. كما عنا ضحايا مع الكورونا، عنا ضحايا موجة الحر اليوم، لم يحن الوقت أنه جميعا نتكاتف باش تصبح قضية مجتمعية وطنية، حتى غيرات المناخية اليد في اليد، حتى النقص من تبعاتها.
1: صحيح، هي احنا تو بالنسبة لتونس نسميه عم ناولوا سنين، ما انت عرفت مازلنا سول شوك، عرفت مازلنا بالحق ما فقناش. اما هي تو معناها الكليماتيزور اللي كان حاجة معناها ثانوية وليكس تو ولا حاجة ضرورية، دونك يلزمنا احنا ندخلوا في ثقافتنا اللي راه طقسنا ولا سخون، ولازمنا نعرف كيفاش نقتصدوا في الماء، في استعمال الماء، كيفاش نقتصدوا في الطاقة باش نجموا نتعايشوا مع الطقس هذايا، معناها
0: كيفاش نتأقلموا خاصة كبار السن والفئات الهشة.
1: اي افكتيفمون، معناها بالحق انا اليوم نسمع في الإذاعة، معناها يظل إذاعة المستير الله ينسي، معناتها جايبين خبير في التقلبات المناخية كيفاش يحكي، معناتها اليوم تطاوين 43 ومستير 32، مي مستير سونتي أسخن
0: الرطوبة.
1: الرطوبة
0: تعرف نحن جمالي لمدينة ساحلية في الموجة الأخيرة سجلت 50 درجة أعلى بلاد في على المستوى الجمهورية اللي هي مدينة ساحلية في نهاية الأمر. يعني اليوم يظهر لي ما عادش فما حدود، ما عادش فما التفكير القديم للتغيرات المناخية
1: اللي كنا فاهمينه قبل. المناطق الداخلية أسخن من المناطق الساحلية، ظهر مش صحيح معناه.
0: بالضبط،
1: على خاطر الرطوبة تبخر البحر هذاك هو اللي يخلي سخانة تطلع.
0: بالضبط،
1: ويخلي خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة معناه بالحق يعانيه، وأنا بيدي عندي وضعية معناه عائلية معناه.
0: بالضبط
1: عندهم أمراض مزمنة الحقيقة، ومشكلة كبيرة ياسر.
0: إن شاء الله نتأقلم جميعا، وإن شاء الله جميعا للسلطة المحلية والجهوية الناس كل يد في اليد نتعاون، وما ضبينا نحن زيدا. شوف الحقيقة مشهد والله ألمني جدا في مدينة النحاسين، يعني استفاقوا الجيران يلقاو راجل وزوجته ميتين في كل واحد في فرشه في الموجة الأخيرة، أولادهم يعيشوا في الخارج. سيد الهنا يطرح سؤال كبير كبير كبير، حتى نحن معني كمجتمع وجيران، جارك تقعد نهار ما تشوفوش تطبطب عليه، فقدوا كأنه كل لحمة ما نعرفش ما عادش موجودة، وأنه
1: نقصد مالورزمو
0: إعادة التفكير يبدو في
1: صحيح. علاش قلت لك احنا دور هنا دور الإعلام الحقيقة مهم برشا، يلزم نرجعوا نفيقوا العبيد بالعلاقات هذيك القريبة، معناها اللي يلزمها ترجع، وخاصة اللي أكثر العائلات توا أصغارهم تقام يعيشوا البرة، معناها
0: بالضبط استثمروا فيهم يدرسوا في الخارج قاوا
1: بعد خرجوا قعدوا هما وحدهم، فهمت؟
0: بالضبط
1: والله. وهي هذه من بين معناها توصيات الجلسة نتاع لجنة من جبهة الكوارث، تم الإشارة للنقطة هذه نتاع الكبار السن.
0: بالضبط،
1: معناها تم تكليف السيدة المعتمدين باش عن طريق العمد يتفقدوا كبار السن هذوما، خاطر رجعنا جبدنا، قلت لك الحماية كعرضت العرض نتاعها قدمت اللي صار عمناو. دونك عندنا كحالة الوفاة في المكنينة كالمرأة الكبيرة اللي ماتت وحدها في الدار، فهمتوا مع هزة المية وحدها. دونك في اللجنة هذية السيد رئيس اللجنة أذن السيدة العمد باش على الأقل يخرجوا فيهم قوام وأرقام هاتف تكون موضوع على ذمة اللجنة، باش لقد لك صبت مطر تفقدوهم بالتليفون لباس يا حاجة يا حاجة،
0: هذا هو
1: معناها ثم هذه خطوة على الأقل عملناها،
0: خطوة مهمة سيدة فيتن، وحتى يكون بالتعاون مع المجالس المحلية اللي يبدأوا هما أدرى ربما بأحياء تفاصيل يكون بالتعيخة يقع جرد في عدد المسنين الموجودين معناه، حتى مهم جدا نتفقدوه.
1: وحتى تم الإذن زادة للإدارة الجهوية للصحة والمستشفيات باش زادة يوفروا لهم معناها الأسرة نتاع الإقامة إذا كان قدر كسوة على موجة البرد موجة الحر وإلا بعد المطر. حتى على موجة الحر تم معناها توفير الأسرة للكبار السن هذوما، خاصة اللي ما عندهمش شكون يتلهى بهم ويعينهم، واللي وصلوا لحالة معناها حرجة يقع نقلهم معناها للمستشفى.
0: كبار السن راهم خدموا الدولة التونسية سيدة فاتن، معناها خدموا وبنوا الدولة وتعبوا، اليوم زاد من حقنا نحن اليوم نخدموهم ونراعيوهم
1: من واجبنا،
0: من واجبنا الحقيقة. وإن شاء الله هذه اليوم أصبحت من بين القضايا الجديدة، وإحنا دورنا كأعلام ودوركم أنتم كسلطة جهوية، دور المجتمع المدني زاد تتكاتف جميع الجهود حتى نتأقلم مع التغيرات المناخية. سيدة فات الماجري، نختم معاك الكاميرا، قلنا الكاميرا وقتاش باش يقع تركيزها، شنو جديدها في ولاية المنستير، حكينا عليها مرة نستناوا
1: الكاميرا. احنا عملنا جلسة متابعة المشاريع العمومية، المشاريع البلدية عفوا، نهار 14 أوت وبدينا الجلسة بتبيع بحضور 31 بلدية وبحضور صندوق القروض في الجلسة، بديناها بالعرض نتاع مشروع تركيز كاميرا بلدية المنستير. هكا حب السيد الوالي قال باش تكون هذيك معناها انطلاقه ويدعو فيها 30 بلديه الاخرين باش تنطلق في اجراءاتها. البلديه اللي عندها فلوس ميزانيه 26 نجم تنطلق. والبلدية اللي ما قادش حسابها دونك باش تبرمجها في ميزانية 27. تم عرض الدراسة الأولية لمشروع تركيز الكاميرا في بلدية المنستير، اعتمادات يظهر لي 500 وشوية معناها أي. 1000 دينار بالشقة تغطية معناها كاملة الحقيقة للرومبوا معناها متاع من ويد حمدون وتوصل حتى لقاعة محمد مزالي معناها مش يتعدى في بروبتيك في كامل المدينة، ويقع تركيز لكاميرا هذوما في لرومبوا للكبار. ولكن الأهم من هكا زاد باش يقع تركيز لكاميرا في النقاط السوداء
0: بالضبط.
1: وهذه النقطة اللي شدد عليها السيد ولي وحتى البلديات الأخرين قلنا لهم نبدأ بالنقاط السوداء هي قبل لرومبوا على خط في إطار مقاومة معناها والتصدي لمعناها الإلقاء العشوائي للفضلات ولفواضل البناء ان شاء الله. بالنسبه للبلديه المصير يعني الدراسه توا حاضره معناها باش يعملوا لابيل دوفر معناها في تعيين المقاوله ان شاء الله. وبلديات الاخرين مثلا تبلبه انطلقت خاطر هي عامله حسابها تبلبه من قبل وركزت دي كاميرا في نقاط السوداء. شيء
0: تعميم على كافه البلديات في الولايه مهم جدا
1: هذه قلت لك في الجلسه نتاع 14 اوت اذن السيد الوالي البلديات باش تنطلق. اللي عنده الاعتمادات متوفره في 26 ينطلق مباشره معناها في الاعداد، واللي ما عندوش يبرمج في 27. بالنسبه لل 26 مستير سي بون هذيك اعتماداتها متوفره وانطلقت والدراسه حضرت تبلبه كيف كيف ساحلي كيف كيف انطلقت زاد بخلي اعتمادات البلديات الاخرين ان شاء الله
0: ان شاء الله في 2027 تنطلق. شكرا لك سيده فاتن الماجري العلويني رئيس دائره الشؤون البلديه بولايه المنستير، شكرا لك كنسنا وشرفتنا ان شاء الله في موعد اذاعيه قادمه ان شاء الله. والشكر للسيده ناس الزرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة. مازلنا مواصلين معكم اللقاء بعد قليل. شكون معنا؟ سيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة. ونتساءل أزمة المياه المعدنية إلى أين؟
2: انفضار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
3: 104.7

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من الوقت من عمر هذا البرنامج. الحقيقة اللي باش نخصوها الموضوع هو الحقيقة قديم جديد متجدد اللي نعيش فيه هل الإشكال هذية، واللي الحقيقة فاق موجة الحر الموجودة في بلادنا وهو أزمة المياه المعدنية. اليوم نتسألوا الأزمة هذية الوقتاش باش تتواصل، أزمة المياه المعدنية. اليوم شفنا الطوابير وشفنا العرق وشفنا مشاهد لا تليق بتونس 2026، اليوم احتكار كبير للمياه المعدنية، نقص فادح في المياه المعدنية، غلاء القوارير، معناها اليوم احنا كل تاجر وكل عطار معناها يسعر كما يحب، لتر ونص دينار و300 دينار و200، وقت اللي وزارة التجارة وتنمية الصادرات سعرت سعر القارورة. في الحقيقة اليوم نتسائلوا نحن كمواطنين مع هذه الموجة متاع الحرارة، أزمة المياه المعدنية إلى أين؟ سؤال نطرحوه على سيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستيري، حاضر معنا في المباشر عبر الهاتف. سيد أحمد مرحبا بك.
1: بكافة السادة المستمعين لإذاعة المنستيري،
0: شنو أحوالك يا سيد أحمد؟ كيف الحال والأحوال؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: احنا مانيش لاباس الحقيقه سيد احمد. والله مانيش لاباس، معناها موجه حراره هذه توحشت ربي، زدت تفاقم علينا معناها هذا النقص الفادح في المياه المعدنيه، الطوابير معناها نشوفوا المياه المعدنيه غير موجوده، وكل تاجر يسعر كما يحب، مضاربه واحتكار شديد. وقت اللي الحقيقه في تصريح ليك سيد احمد المثلوثي معناها في نهايه الاسبوع في اخبار اذاعه المنستير قلت انه يوم الاثنين سيقع ضخ كميات كبيرة من المياه المعدنية في ولاية المنستير، وشنو النتيجة اليوم الأربعاء؟ ما نفس الأزمة ونفس المشكلة.
1: بالنسبة للوضعية التزويد في ولاية المنستير دور اللي قاعدين نشوفه معنا تقريبا معنا بارتو فما إشكالية على مستوى معنا التزويد الولاية ولا حتى معنا في ولاية أخرى بالمياه المعدنية أو بالأحد المياه المعلبة باش تكون معنا الكلمة معمة أكثر. لا شوف، احنا نتبع بالاحداث كما معناها اي اطار معناها اداري والا ناس مسؤولين اللي كيفنا احنا. الاشكال الحقيقه بدا معناها تقريبا من بدايه فوق سويتك الموجه نتاع الحر اللي شفناها في اخر جويليا، الموجه الاستثنائيه، واحنا تو كيف كيف احنا حتى الفتره هذه قاعدين نعيشوا في موجه استثنائيه نتاع حراره. أنا قياسية رينا البارح نسير تقريبا وصل 48 درجة
0: اللي حاجة وزيدها الرطوبة يا سيد أحمد العالية في
1: العالية فاقمة بدأت الحقيقة الإشكالية متاع التزويد هي متأتية بدرجة أولى على مستوى الإنتاج اللي تراجع بصفة ملحوظة بحكم وأنه الوحدات متاع الإنتاج مياه المعلبة هي بيدها عرف الصعوبات نتيجة معناها الانقطاعات المتكررة للكهرباء بحكم انه يستعملوا في الطاقة. فك الفترة هذيك الحقيقة ما حسيناش برشا بحكم انه تم معناها ضخ المخزون،
0: يعني المخزون عندنا مازال مخزون ينجم يعدينا
1: بالضبط. هذا هو برشا عندنا مخزون كبير. انا المخزون هذا كان متوفر في وحدات الانتاج، وكيف كيف المخزون هذا زاد كان متوفر في مسالك التوزيع سواء كان عند لي ديبوزيتير نتاع المياه والا حتى العطاره اللي كانت موجوده معناها فك الفتره معناها انت قلت ذاكرتنا شويه بعيده شويه معناها قصيره. معناها احنا في معناها في جويليا وشفنا المياه كانت مكدسه قدام المحلات، وكنا حتى نطالبوا التجار باش معناها يخليوش المياه
0: بالضبط بالضبط بالضبط. اسمع ونوعي وفي المواطن رد بالك تشري من المحلات المياه المعدنيه معروضه للشمس راهي مضره اليوم، هي تعطينا نظفر بدبوسه معناها اليوم
1: دونك كل تلقات زاد ما تنساش ولايه المسير راهو وجهه سياحيه بامتياز، معناها سواء كانت معناها السياحه الداخليه او حتى السياحه الاخرين. اليوم حتى الوحدات السياحية الموجودة في الولاية هي بيدها اليوم
0: سيد أحمد، سيد أحمد
1: تسحب كميات كبيرة من
0: بالضبط. هذا هو، خلينا نكون واقعيين ونحكي معك واقع. اليوم نحن الأزمة مش موجودة في المطاعم، مش موجودة في المقاهي اللي وليت تبيع للمستهلك في المواد في المياه المعدنية بدينار وثلاثة بل فين الدبوزة سيد احمد. فما مقاهي بالضبط اليوم شوف خلينا نقوله في المقاهي موجوده، في المطاعم موجوده.
1: اي تفضل لك يا مدام. بالنسبه للمقاهي وبالنسبه لبيفات ايه؟ او الاسعار ما هيش مسعره يا مدام.
0: اي مصر المواطن باش يشري. المشكله سيدي احمد راه ساعات حتى المقاهي الشعبيه اللي يصوم معناها ما يتجاوزش الدينار معناها نتاعها.
1: شوف خلينا نفهمك المقاهي بجميع اصنافها راه ما تخضعش للتسعيره يا مدام.
0: ما تخضعش للتسعيره ولكن زاد فما شويه اخلاق في التعامل مع الازمه هذه الحقيقه معناها فهمت.
1: اسمعني يا بس هذا يرجع زاد للسحب المقهى.
0: أيه.
1: أنا مشينا من الجانب لما نقولوا احنا القانوني ولنا الجانب الاخلاقي.
0: أيه.
1: صحيح فما برشا مقاهي معناها الجانب الاخلاقي خلاه اكوتي وسامحني بالكلمه استغل الظرف وبداوا شي يبيع رغم اللي هما بيدهم راهو خلينا نقول لك حاجه هما بيدهم راهو معناها متضررين بحكم لانه المزودين اللي كانوا يجيبوا لهم في الماء. أيه. راو هما ما بيدهم في السعر طلعونا في الأسعار.
0: أي ليه وبيدنا ما احترمتنا ليهم لأنه زاد هو مورد رزق وخدامة والكل يزم معناها أنه يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي متاعه كسوا معناها نقولوا مقهى أو مطعم هذا ما لا شك فيه ولكن الحقيقة لهنا المضاربة والاحتكار واستغلال الأزمات هيك المشبهي سيد أحمد
1: موجود
0: هيك, هيك اللي أي بالضبط
1: موجوده اذا قال لك شوف معناها راك تعرف احنا ما احناش نعموا على الناس الكل.
0: أي.
1: فما بعض التجار مع الاسف استغلوا الظرف وبداوا قاعدوا يرفعوا في الاسعار هذا راهو باش نقول لك حاجه معناها موجوده وفما التجار اللي يخبيوا في السلعه
0: أي.
1: معناها في الماء
0: أي.
1: ولا يبيعوا بالدبوسه باش يربح اكثر
0: أي.
1: معناها فما تجاوزات
0: وتبدا ستيك محطوطه راهو على جنب ستيك
1: لا باش نقول لك
0: يبيع بالدبوزه
1: اي تفضل بالدبوس وفما تجار الحقيقه مالوريزمون خاص سيرتو اللي تلقاه مثلا المحل التجاري مخرجه من داره
0: اي يخبي في داره يخبي في يخبي يخبي في داره
1: بي سيد سي في النقطه هذه مثال شنقال
0: تفضل
1: احنا معناها قاعدين نتعاملوا معناها ساعات في بعض الاحيان والجمعه اللي فاتت معناها فما محل تجاري معناها استغل في الظرف ويخبي بالسلعه في داره معناها بالتنسيق مع المصالح الامنيه مختص تم مداهمه المنزل نتاعو وحجز كل الكميات اللي كانت متوفره اللي أي. تقريب هي معناها بريسك دو باليت معناها أي. 150 او 160 معناها ستيكه
0: وقع ضخها
1: وحتى شو ضخها اول حاجه المسالك القانونيه بالتنسيق مع السيد معناها والي الجهه الحقيقه مشكور اللي متعاون معنا برشا
0: أي.
1: تم اصدار قرار بغلق المحل التجاري هذا
0: هذا هو يعني فما عقوبات راهو في الاحتكار والمضاربه
1: عقوبات اكيد فما عقوبات
0: ذكرنا بربي سيد احمد ذكرنا بالعقوبات تفضل
1: باش تكون الصوره واضحه يا مدام
0: ايه؟
1: اول حاجه احنا بالتنسيق مع المصالح الامنيه مشكورين زادة كيف معنا عمل يومي انا سواء كان على مستوى التوزيع باش ما يصيرش ان ديبوردمون فما اشكاليات على مستوى التوزيع خاطر زادة راهو هما بيت التجار راهو اللي ضحيه لان وقت اللي المواطن يمشي بالسيف يحب ياخذ
0: ايه؟
1: معناها الماء من عند تاجر الجمله راه قانونا ممنوع عليه باش يبيع تاجر الجمله لفايت المواطن لكن احنا معناها قلنا ميسيرش نعطيه لكن غيرناه انقلبت الايه ولات معناها برشا مشاكل دونك اليوم برك
0: انا اليوم ضارب ومضروب بالضبط هذا هو
1: اي فما حتى تكون فما بعض المواطنين اعتداوا على التاجر راه اليوم في منطقه اكس ما نحبش نسميها راهو اعتدوا على التاجر
0: سيد احمد راهو الممارسات هذه والله الكلها متوقعه وهالمظاهر هذه كلها متوقعه في ظل تواصل هالازمه راهي متوقعه لهنا
1: يا مدام اسمعني راهو فما مشكله زاده حتى المواطن عنده جزء من المسؤوليه لانه اليوم في احدى المساحات التجاريه معناها في ولايه المنستير
0: ايه ايه
1: معناها اليوم فرقنا شو اسمه الماء بالمساعدات الامنيه فهمتني دونك الى متى زاد باش نقعدوا مواصلين بالطريقه هذه ماذا زاد غير معقول راهو المواطن اليوم يتعدى يلقى يرى الصف على الماء يتعدى يهز ويمشي دونك هو بيده حتى المواطن راهو ولا اليوم معناها يشري يلقى ما يشري ويخزن في داره
0: بالضبط يعني جزء من الازمه نعرف هذا هو زاد
1: اكيد هو جزء
0: بالضبط فقط سيد احمد
1: ولا جزء من المشكل مش حتى بالازمه
0: خلينا خلينا خلينا نقدم معاك الوقت ايش باش تتواصل هالازمه ذي وقت ايش باش ترجع الانسيابيه عاديه ويقع تزويد الولايه بالكميات العاديه بيه. الطبيعيه
1: تعرف ولايه المسير احنا كما قلت لك هي ولايه سياحيه بامتياز المنتظر على الاقل ما نحس قراءتنا احنا واسمان تعرف الصيف بن ظفرين وفاء معناها نهايه الاسبوع هذا يوفى الصيف بالنسبه للصيافه على الاقل على مستوى السياحه الداخليه دونك الناس باش ترجع باش يرجع معناها مقرات السكنه نتاعهم دونك باش يقل الطلب
0: يعني نهايه الاسبوع ان شاء الله نشهدوا انفراجه معناها
1: بدايه نقولوا احنا نقولوا بدايه من الاسبوع القادم باش ترجع الدوبل سيونس والناس كلها ترجع الصيافه ترجع دونك الطلب مش ينقص على مستوى ولاية المسير. احنا عملنا اكسيون سبيسيال معناها بالنسبه لولايه المسير الاسبوع هذا، وانا قلت لك نهار الاثنين اللي فات احنا المعدل كان يجي راه كل ولايه المسير تقريبا 12 13
0: سمي. ما فهمتش وينهم يا سيدي احمد، والله هذيك المشكل توا نحن توا انت تحكي لنا ارقام وكل، كنا احنا المواطن العادي ماهوش يلمس فيها زيد، هذا هو المشكل معناها.
1: نعطيك اكزومبل اليوم الصباح في معتمديه تقصر هلال بالتعاون مع المصالح الأمنية مشكورين، حطينا 16 مباليات. تعرف مدام 16 مباليات في معتمدية إيش اسمها قصر الهلال، معناها 16 مباليات أضربهم في 84 ستيك. أنت كان تمشي توا مدي ساعتين لقصر الهلال ثم تلقاش حتى ستيك. أخي هذاك وين مشي؟ شروه المواطنين مدام،
0: شراو المواطنين مشكل المواطنين سيد احمد، راهو حتى اصحاب المحلات التجاريه المقاهي الناس كل معناها اليوم تستغل ربما في الازمه هذه معناها، فهمت؟ وقت اللي المواطن انت ممنوع انه يشري معناها من شركات البيع بالجمله، وتلقى انت التاجر يشري من من من من من من من عند العطار مع المساحات التجاريه الكبرى، الحقيقه سؤال زاد يتطرح لهنا كبير.
1: ما هو زاد انت توا القهوجي وصاحب المقهى
0: ايه؟
1: اللي يشري معناها الخلاء تزود اليوم بالماء لشكون هذاك؟ ما مش يمشي المواطن وقت اللي انت تخرج عشيه
0: يمشي المواطن بالفين فرنك. احنا عطينا يمشي لك للمراه المسنه اللي في دارها، المريضه عندها امراض مزمنه، تمشي للمراه الحامل، للرضع زاده.
1: التاجر اللي مش يبيع، التاجر اللي مش يبيع شو قد يسأل يقول له هذا للمرضى
0: تيما، وهذيك هي المشكلة تولي أخلاق أخلاق أكثر منها إيه. سيد أحمد هذا هو
1: على غالب
0: على غالب على غالب هذا هو
1: بي نبيعوا الماء بالطريقة اللي تحكي عليها أنت، راهو عمليا مادام كي تهبط سيوتيران متنجمش بالطريقة هذه متنجمش.
0: خلينا نرجع للتسعيرة، باهي التسعيرة اللي أنتم سعرتوها كوزارة التجارة اليوم، هل هي يقع؟ ما نعرفش، ما فماش احترام للتسعيرة، هل
1: أنه
0: تسعيرة ملزمة بالنسبة للتجار ولا لا؟ خلينا نعرف حقوقنا سيد أحمد، وإذا كان فما تجاوزات شو يعمل المستهلك؟
1: شوف احنا الحقيقه قاعدين نثبت، وانه على مستوى التجار جمله اغلب التجار جمله الحقيقه منضبطين، التجار التفصيل هما الا فيهم اشكال واحنا قاعدين نرفعوا في مخالفات الانسان اللي مش احترمش، فانه مش يتم كيف مش يتم معناها التعامل معه، واحنا عندنا تقريبا مده نخدموا كم في الماء مدام معناها مركزين على الماء.
0: ذكرنا بالاسعار المرجعيه، ذكرنا
1: المرجعيه. شوف بالنسبه للتبوسه الصغيره هي 600 ملي
0: نص
1: لتر ونص 850 ملي، وبالنسبه لترتين هي 950 ملي
0: بالضبط. يعني هذه تستجيب على كل الانواع نتاع نتاع المياه المعدنيه ولا هذا هو التسعير؟
1: معناها انديبوندامون من الماركه
0: من العلامه التجاريه بالضبط. يعني وهذه بربي سيد احمد فقط لهنا مهم، يعني هذه التسعيره ملزمه للتجار والا لا؟
1: للناس الكل، ملزمه للناس الكل بيان سور، ويتم معناها رفع مخالفات على ضوءها.
0: ذكرنا بالمخالفات ميسيلش، خلي الناس
1: ترتدع. مخالفات هي تتعلق بالتجاوزات السعري معناها يذيك، وفما زاد كيف معناها اخفاء بضاعة او الامتناع عن البيع، هذوما كيما قلت لك راهو تم معناها رفع مخالفات. وحتى مش السيد الوالي معناها مش مقصر معانا الحقيقه، راهو بعث معناها خرجنا قرارات غلق في المحلات اللي معناها تجاوزت معناها ارتكبت المخالفات هذه.
0: وزاد حتى المواطن زاد يلزم يبلغ اليوم يتنامى الوعي لدى المواطن، زاد ما فيها بيس.
1: ايش نقول لك بالنسبه للمواطن الحقيقه مش مقصر يعطيه الصحه، معناها قاعد معناها يوفر لنا في المعلومه واحنا نتعاون معاه معناها، وزاد يلزمنا نزاد نتحراو في كل المعلومه تجينا، خاطر زاد ساعات فما حاجات ماهوش مقبول، اما قاعدين نتعاملوا بمعلومه اللي وفرها لنا المواطن معناها ونتحراو فيها، واذا كان انسان معناها ثبت صحتها المعلومه راهو معناها نتعاملوا معها بكل بصفه قانونيه.
0: معناها اليوم اللي حاجته بالماء ينجم يلقى في المنستير عادي، معناها اليوم
1: يعني قلت لك موجود
0: في المحلات التجاريه
1: العشيات، تلقى ساعات تلقى مدام كما قلت لك معناها تنجم تلقى، فما بقايا ربما ما تلقاش في الوقت في الصباح تلقى العشيه، خاطر تعرف احنا ولينا نخدموا افلي طونديور
0: او تجاري كل سيد احمد. هذا هو فقط نقصوا زاد شويه من لهفه بربي اللي تعمل انت تعمل ستوك في دارك، زاد مش معقول المستهلك معناها تعمل ستوك في دارك على حساب ناس ما عندهاش حتى دبوزه في ديارها، شويه ترشيد
1: نتعاونوا شوي شوية دوب قدرة ربي نتخليها ورانا نتصور الأسبوع القادم تبدأ الانفراج متاع الأزمة.
0: إن شاء الله بداية الأسبوع القادم تنفرج الأزمة ويتوفر الماء وين نتخليه على كل هذه التجاوزات إن شاء الله. الاحتكارية يعني فرق المراقبة متاعكم تخدم على روحها بطريقة اعتيادية سيد أحمد.
1: والله يقولك مدى والله نخدم صباحا مساء داير عنا حتى فرق مراقبة العشية نخدم وراء دونك معناها ومعناها وخصيصا لها الاشكاليه نتاع التزود بالماء.
0: هذا هو سيد احمد ان شاء الله ربي بقي يستر علينا ان شاء الله فيك. ان شاء الله انفراجه بدايه الاسبوع القادم هاكا انفراجه في الحراره وانفراجه في المياه المعدنيه ان شاء الله.
1: والله ان شاء الله ربي حتى لا صراحه ذاك تشوف فيه
0: زاد في المشكله سيد احمد بالحق
1: يتقص معناها الحقيقه زاد الارقام قياسيه السنه شفناها
0: السخانه تاع السنه
1: ما عشناهاش سنوات راه كانت مسلسة جية ثلاثة أربع أيام وتمشي السنة جويلية كريتها تقريبا عملت أسبوعين
0: جمعتين وتوا الجمعة كاملة
1: بالضبط هذه حاجة ربي بالطبيعة نتعاملوا معاها بشوية صبر
0: كيفاش نتكيفوا معاها ونتعاملوا معاها طبعا ببرشة صبر وبرشة أخلاق وبرشة مراقبة طبعا لردع المخالفين أكيد. والمحتكرين سيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير شكرا لك على مشاركتك معنا في برنامج منكم وإليكم. هكا نحن وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج منكم وإليكم اللي خصصناه كما تبعتونا إلى مواضيع تعنى بالبيئة وحماية المحيط والاستدامة. ألقاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله. شكرا لكم تحيات الفريق علي المنصوري ونجلة عطية شدوى مطيرة وكريمة بن يوسف غديرة كانت معكم في الأعداد والتقديم ونلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمان الله.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة على الاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى بالعاصمة من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية. وجاء القرار إثر مداهمة أمنية نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية أسفرت عن الكشف عن مخزن وضبط صاحبه متلبسا بتخزين كمية من المياه المعدنية لحجبها عن السوق. وتم ضبط أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية مخزنة بطريقة غير قانونية بهدف إحداث نقص في التزويد والتحكم في الأسعار لضخها لاحقا بأسعار مرتفعة. وصف نائب رئيس لجنة المالية النائب بالبرلمان ظافر الصغيري الجدل الحاصل حول نتائج قانون الشيكات بحملة شيطنة، واعتبر أن القانون قام بدوره في تخفيض عدد القضايا ورفع نسبة اعتماد آلية التحويل البنكي للدفع. وأضاف بأن القانون الصادر منذ سنتين ألغى العقوبة السجنية لكنه حافظ على طرق حماية حقوق الدائنين عبر وضع آليات للتسوية. نفت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، وأكدت أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامج التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر. ودعت الوزارة طلب المقبولين إلى حضور اجتماع إخباري من المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة القادم بداية من الساعة 9:30 صباحا. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتناولوا الفوائد الصحية للدقلة والاحتياطات اللي يجب التوخي متاحها باش ما تسببش تناول مفرط للدقلة في زيادة مستويات السكري في الدم وفي زيادة الوزن. الدقلة فيها العديد من العناصر الغذائية كما البوتاسيوم، المغنيسيوم، حتى الحديد. هي غذاء غني جدا، لكن فما احتياطات لازم نتوخاوها باش ما نزيدوش في الميزان وما نتعرضوش لاضطرابات في مستوى السكر في الدم. الدقلة نحب نأكد عليكم لازم ناخذوها الصباح مع شروق الشمس ونتفاداو تناول ولها في العشية مخر ولا في الليل باش نجنبوا الزيادة في الوزن. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف جبالي.
1: الموجة
0: والموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء النور، مساء الورد، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج الموجة ورا الموجة. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، في التقديم عواطف الجبالي، معنا فريقنا كما العادة أيمن الشابي من أمام الكونسوليت وعلي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة. شدوى معكم كما العادة في البث الرقمي، ولا مش معنا رقم مش معنا في الرقمي. مرحبا يا شادو، ما يسالش، تحية ليك. إذا كنت تحبوا تتابعونا تنجموا تتابعونا بطبيعة كيما العادة من هنا حتى الخمسة في برنامج الموجة ولا الموجة. تعودتوا بالضيوف نتاعنا المتنوعين، تعودتوا بفقراتنا المتنوعة والمختلفة، إن شاء الله تتحقق الإفادة. ما نجمش نبدأ إلا ما نقول على الأقل، على خطر بالحق حاجة توجع برشا اليوم، شيعة ابني جردين 10 من أبنائها، أبنائنا هما في الحقيقة أبناء تونس إلى مثواهم الأخير، ربي يرحمهم وينعمهم، قلوبنا معهم. خسرناهم مش فقط هما أرقام، لأنه نبدأ ونحسب قديش طلعنا وقديش دفنا، رغم أشخاص عندهم أمال، عندهم طموحات، عندهم أحلام، عندهم برشا أماني كانوا يحبوا يحققوها هما ولديهم زي دوراهم، لكن للأسف دفنها البحر. ربي يرحمهم وينعمهم، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم، إن شاء الله تونس القادمة وإن شاء الله يا ربي تتغير الوضعية فيها باش وليداتنا يحبوا بلادهم أكثر، يعيشوا في بلادهم لأنهم يلقاوا ظروف تحفظ كرامتهم وتخليهم ينجموا يحققوا طموحاتهم وأحلامهم. هذا النغم الأول، هدية لكم الكل، وبعد إن شاء الله نبدأ بفقراتنا. مرحبا.

0: واصلين معكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج الموجة ورا الموجة. فقرتنا الأولى كما تعودت يقدمها الأستاذ جلال بن سعد، واليوم باش يحكي لنا على باب الشرفيين بالكيف من خلال ركننا الأول كما العادة حل البيبان.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. الباب اللي باش نشوفوه اليوم هو باب الشرفيين بالكاف، هو أحد الأبواب التاريخية العتيقة في أعلى أحياء مدينة الكاف في تونس. ويقترن باب الشرفيين بالكاف بوجود معالم دينية وأثرية هامة مثل جامع وزاوية القادرية. وهذه الزاوية اللي تقع عند باب الشرفيين بصومعتها الأنيقة في الحقيقة تأسست سنة 1833 على يد شيخ الطريقة الحاج محمد المزوني المغربي، وهو من أسس أيضا الزاوية القادرية بنهج الديوان بالعاصمة سنة 1850. وتعرض باب الشرفيين هذا الباب التاريخي إلى عمليات تغيير وهدم جزئي سنة 1958، إلا أن المنطقة ما زالت تحتفظ باسمه ورمزيته لدى أهالي الكاف، وفعلا عنده رمزية كبيرة جدا. واعتمدت في حديثي عن هذا الباب على معلومات قدمها الدكتور حمادي تليلي المختص في التراث للزميلة إيمان مرعي. يقول إلا مدينة الكاف كانت مدينة محصنة، والأسوار اللي تتخللها وتحيط بها بدأت من القرن 17 مع الفترة العثمانية خاصة، ولو أن هناك ما هو أقدم بكثير. وباب الشرفيين مربوط أيضا بحي الشرفيين، وجاي من كلمة شرف، أي بمعنى يشرف، بمعنى مكان عالي يشرف. باب الشرفيين أي عالي يشرف على المدينة، وهذا نلقوه خاصة عند الأندلسيين. وأهم ميز هذه الفترة هو وجود حارة اليهود وحرف وصناعات وتجارة. والباب هذا هيكل المدينة ويفتح على العديد من الاتجاهات كتونس وعنابة، وكأنه باب الحي الطرقي بالمدينة. هذا باب الشرفيين بالكاف، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مواصلين معكم ديما في الموجة ورا الموجة. الآن كما العادة الركن الثاني اسمهم بعضنا.
1: حدث ولا حرج.
0: حدث ولا حرج وما أكثرش من المسرح أنه يحكي دون حرج كان صحة العبارة. اليوم باش تحكي لنا في موضوع مهم برشا وكنا حتى في المقدمة عرجنا عليه ويظل هو حديث الساعة للناس الكل وبالطبيعة معناه بكل ألم وبكل حسرة نقوله الكلام هذا لأنه كما قلت في المقدمة رغم هذوما وليداتنا ثم برشا ناس تنظر على الفيسبوك للأسف وبرشا ناس معناه تعطي في أحكام رغم ما تنجمش تحكم على إنسان وأنت ما عشتش حياته وما تنجمش تفسر هو علاش عمل هكاكا إلا ما أنت تكون عايشة حياته فقط هي ملاحظة باش نتعديوها. اليوم باش نحكيو على الحرقة مع كيما العادة رفيقتنا في هالفقرة هذية ضحى السالمي الأستاذة المسرحية. مرحبا بك مدام ضحى.
2: مرحبا بك مدام عواطف وبكيفة مستمعين إذاعة المنستير اليوم.
0: نعم
2: مرحبا بك وبكيفة مستمعين يعيشك شكرا. دونك اليوم باش نحكيو على الحرقة وباش نطرحوا برشا تساؤلات الحقيقة.
0: اختيار موفق وفي وقته. خلي لك الكلمة تفضل.
2: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين العين عمرها ما تعلى على الحاجب واليوم فاضل كيس وفي حدث ولا حرج فما برشا هرج ومرج واليوم نحكي لكم على مدينة حزينة رئيسها باع وبحرها شراء وعلى ظهر فلوكة شبابها شق لخلي خلى ذكريات الصغر والحومة شيقق الموجة يحلم بروما خلى فرش الديفي ومحبة أمه من القلب الصافي والوافي والحكاية صعيبة على شباب حس بالغربة في بلاده بين أهله أصحابه أحبابه شباب قرا وكتب بشقا وتعب وضربته البطالة والحيوت لينفد وحيل وتهد دق بين المؤسسات والشركات وفي كل دارات حد سيفيات وشهيد المؤهلات كثرت عليه الأوراق مشي وهو جيبوه سقيها حفيت مخو تعب من التخميم يحلم بحلمة وردية أما الواقع أوهام خدم عند الخواص بعد ما بتاع عليه الكباس يخلصوا فيه في 500 دينار تونسية في بلاد الأسعار شاعلة فيها النار النهار يجيبو والليل يهزو والليل يهزو والنهار يجيبو الرحلة في بلاده طويلة وفي ليلة غابت نجومها وقمرتها وقص الضوء على منارتها سلم في بنقردين وبلاده سلم في بلاده وعيشتها هز معاه تبديلة وفولارة أمه لحنينة وركب الموجة حارق من بلاده خارج كالسارق ودع الحومة كينه للدنيا مفارق والفريق صعيب والغربة مرة والموج عنيد وفي لحظة في لحظة على ظهر فلوكة رئيسها سمسار قتال طلعت مثل مواج والبحر غدار غرقت الفلوكة الدم تجمد في العروق والغارق الحارق شاف الموت وشريط حياته تعدى بين عينيه يسمع في صوت خوه يقول يا وخي هذا خويا ولد امي وبويا كلاه الحوت يا وخي هذا ولد امي وبويا يا وخي هذا خويا اللعبه ملعوبه والحسبه محسوبه المعادله واضحه علاش الشباب في البحر كلاه الحوت خاطر في بلاده كلاه الفقر والتهميش والبطاله وما قدرش في وسطهم يعيش حوتيك الحوت وقليل الجهد يموت وقديش يا بحر ما زلت باش تاكل بشر وقديش يا بلاد ما زلت باش تهمش عبيد وقديش وقديش وقديش والوقتاش.
0: شنو باش نقول لك معني حيرت المواجع والله حيرت المواجع شفتك الجملة هذيك يا وخي يا وخي
2: فيت
0: بكيتنا هي
2: بكيتنا نس الكل وقلمة قلوب أو أمهات التوينسة الكل لأنه الحقيقة حدث معنيها اللي صار أنه بين قردين فقدت 13 شخص في يوم واحد، منهم أشخاص، أربع أشخاص من عائلة
0: واحدة.
2: معنيها شنو إحساس أمه؟ ما نجموش نعبروا عن إحساسها وعن مأساتها مهما كتبنا ومهما قلنا ومهما عبرنا ومهما حكينا. اليوم احنا نقفوا حقيقة عاجزين كدولة وكمجتمع أمام إيقاف نزيف الحرقة اللي هو موضوع الهجرة السرية اللي وليت الحقيقة حقيقة راهي معناها عنا شباب قاعد يموت نهار بعد نهار. إذا كان ملقيناش حلول لهالناس يذوما راهم قاعدين يختاروا في حلول بديلة ويراهنوا بحياتهم، وكما نقولوا احنا قاعدين يلقيوا بأنفسهم للتهلكة للموت، ما عادش يخمم يقول لك اين بدل الواقع،
0: لان تساوى عنده عنده الموت والحياة،
2: انه يحس في روحه هو معناها في لحظة من اليأس والعدم يحس في روحه هو معناها ميت جثة في حالة حياة. دونك يقول لك نمشي نبدل ونشوف ونجرب، لكن النهاية شفناها الناس الكل كانت نهاية مأساوية، نهاية خايبة الحقيقة.
0: نقول لك أنه منه غدوة خرج مركب آخر
2: أي.
0: في مجموعة أخرى من الشباب من نفس المنطقة اللي هما صغار كبار في العمر، ما مش كبار معني شبين كلهم بنات وأولاد مخلطين، وخرجوا ومشيوا في نفس الثنية، وصلوا ما وصلوش الله أعلم. لكن حبيت نقول لك أنه ريت هاك المأساة هذيك اللي ثم البعض يقول لك طوي يشوف شكون توفى معاش يمشي، الناس راه ولت عندها كيف كيف
2: ولت الموت متسامح.

0: نجاحه يخدم نفس الوضعية. نفس الوضعية
1: هو كيفاش تحبه يقرأ ويكمل وقت اللي هو يشوف اللي مقرأ اللي قرأ قبله قاعد يخدم وكان خدم وكان خدم راه ويخو في زوز مليمات اللي ما يعيشوش
0: اللي ما عادش يعيشو فما تضخم كبير فما معنيها ملف كبير معنيها راهم اصحاب حاملين الشهائد العليا راهم فيهم دكاتره فيهم شكون متحصلين على ماجستير فيهم شكون متحصلين على اجازه وراهم عاجزين عن إجازة عمل
1: ونفترضوا انك انت تجاوزت المرحله هذيك وقلت خليني نعمل على روحي ونعمل مشروع فبرا تدخل في البيروقراطيه المقيته
0: احنا ديجا في
1: يعطيك الصحه تدخل الاوراق والمشي والجاي
0: ويثقلوا يثقلوا الكاهن نتاعو بالاجراءات لين يفد ويقيس من الحلمه نتاعو ويتخلى على بلاده بربي شنو مع احساسكم اليوم نحب نقول حتى كان فما عائله تونسيه ربي بقي علينا ستر وعلى شبابنا وعلى وليداتنا الكل شنو احساسكم كي تسمعوا فجعه اليمه صارت كيما هيبي معناها هل معناها راهو ينجم يكون انا لا يقدر اليوم عند العائله ذيك تنجم نجم نعيشوا احنا معناها
1: كلهم
0: نفقدوا في وليداتنا نفقدوا في شبابنا نخسروا في معناها ثروه مهمه اللي هي باش تقدم بالبلاد اللي هي باش تعطي للبلاد راهو البلاد اللي يموت فيها شبابها لا خير فيها معناها ما عادش يحلو او يطيبوا فيها العيش كيفاش شباب في عمر الزهور في معناها وقت العطاء نتاعو وقت الانتاج نتاعو يغادر من بلاده لانه الحقيقه الاوضاع
1: سايبه برشا واكثر من هذا غدوه شكون باش يبقى لنا في بالك اللي وليداتنا الكل هاجروا خلينا من اللي حرقوا للناس الكل ما يروحوا للبحر يستاهل بين ظفرينا لما الناس تحكي هكا نقول لك حاجة ضحى جوست باش نوضح الفكرة هذه الناس الكل خارجة اللي عنده شهادة خارج بشهادته
0: واللي
1: عنده عقد عمل خارج بفلوسه واللي ما عندوش خارج في شقف
0: اي فوالا
1: يلزم السؤال يكون علاش الناس الكل هذه حابه تخرج ولو كان نعملوا استفتاء وفما شكون زاد عبر على هذه حتى في بعض الاستطلاعات الراي انه الرغبه حتى عائليه ولات انهم هما
0: يهاجروا
1: الكل يهاجروا وصارت عائلات بيتم طميمه كلها خرجت صارت اللي عرش هز روحه ورمي روحه وكل ما بعضهم خرجوا فاليوم السؤال اللي تسال مش شبيه هذا هو يعطيو فيه امه تمشي تعطي ذهبها ونعرف شنو باش هو باهي واللي ما عطاتوش امه ذهبها مشى بشهادته واللي مشاش بشهادته مشى بعقد عمل
0: معنى هجره ادمغه فما معني كما قلت الكل فما رغبه كبيره
1: خلينا نشوفوا قداش عندنا نحن حتى احصائيات شوف لي قداش انت من الالاف اللي خرجت مهندسين من الدكاترة
0: الأطباء الكفاءات الكل معناها المهمة اللي مفروض تقعد معني فما أزمة فما حاجة من
1: في هذيك علاش اليوم ما يلزمناش نحصروها لأنه الناس هذوما والله هاو ما عنده حد شيء في حياته يعمل فيه فعطوه أمه عطته فلوس فيمشي حرق لي راهي الأزمة أكبر من هكا برشا
0: أكبر من هكا والملف أكبر من هكا لأنه راهو حتى اللي كما قلت أنت مادام اللي ما عندوش يحرق في شقف لكن حتى اللي عنده واللي مثقف والقاري الكل قاعدين يهاجروا من البلاد قاعدين نخسروا في طاقة شبابية كبيرة راهو معناها
1: لهنا اليوم
0: نقص خطر
1: يعطيك الصحة
0: يلزمنا نقفوا عنده
1: يظهر لي وخرنا برشا
0: وخرنا
1: باش نعالجوا الملف هذايا من النواحي الكل اللي هو الحقيقة ملف من الداخل فيه الأمني فيه الاجتماعي فيه الاقتصادي لكن الأساس وديما نرجع انه العمود الاساسي هو الاقتصاد اذا كان اقتصادك لاباس واذا كان الناس هذوما لقاو كيفاش يعيشوا وتفرط لهم ظروف عمل لائقه تليق باحلامهم بكرامتهم
0: طموحاتهم
1: فاكيد انهم مش باش يخليوا بلادهم يمشيوا ويرميوا رويحهم للغربه والا يقمروا بحياتهم ويرميوا رويحهم في البحر فاليوم يظهر لي ما نجموش نلقيو عليهم كل معنى المسؤوليه لانه الكلنا نتقاسموا المسؤوليه هذه واولها الدوله اللي انت تعيش فيها اللي من المفروض تكون الدوله اللي توفر لك الظروف الأفضل باش تعيش وحتى كان إذا كان ربما كان الرزق قليل متفاهمين لكن يحفظ الكرامة ناس جاعت ناس تعريت ناس بشهيدهم في الشارع ما عندهمش دينار ولا 100 فرنك في جيبه معناها انت
0: حامل او تلقاه حامل لشهاده علميه عليا وتلقاه ياخذ في اجر معناها ما يخدمش في اختصاص ويخدم في اختصاصات اخرى وياخذ في اجر زايد اللي هو ما يكفيش احنا نعرفوا برشا
1: ما يعيشوش
0: نعرفوا برشا معناها يمشيوا يكريوا ويخدموا يلوجوا على لقمه العيش كما نقولوا كوا يمشي يكري ياخذ في 700 ولا 600 باش يخلص منهم كري ولا مي ولا ضو ولا
1: هو ما ينجمش حتى يكري له
0: ما ينجمش معناها بالحق راه يلزمنا نراجعوا الاقتصاد بصراحه كان يلزمنا نحسنوا اقتصادنا واهم شيء نحترموا الذات البشريه معناها كي باش نعملوا سميك في بلاد 500 دينار راه يلزمنا معناها نراجعوا رواحنا راهو بلادنا المعيشه فيها غاليه دونك يلزمنا نحترموا الذات البشريه ونعطيوها قيمتها وقدرها وحقوقها تو هكاك ما عادش نراو هجره الادمغه ولا الهجره الغير نظاميه تو العباد الكل تشبث

0: بلادها وتحبها وتحب تعيش. راهو التونسي ما يخرج خاطر فد من بلاد، بالعكس يحب بلاد ويحب تراب بلاد ويحب ريحة تونس ويحب العائلة ويحب جو تونس. وتونس راهي أحلى بلاد لو السحرية دي ما نقوله، لو كانت تحترم الذات البشرية وتعطيها حقوقها وكرامتها. اللي هاجر كان لقى قيمته وقدره ولقى معناها احترام لذاته البشرية،
1: وعلاش هما كيمشيو ما يرجعوش؟ لأن يلقاو هذا اللي تحكي فيه،
0: يلقاو في بلدان تحترم حقوق الحيوان، ما وصلناش لمرتبة الإنسان معناها. دونك الوقت ايش يا بلادي باش تقعد تهمش في شبابك؟ نداء عاجل. أنا اليوم الحقيقة نعجز باش نناقش ولا باش نتعلم، خاطر تقول لي ألم وحسرة.
1: ألم وحسرة والدموع هي اللي تعبر على كل شيء، ثم حسرة كبيرة في قلوبنا. إن شاء الله بلادنا القادم يكون أفضل فيها، لكن ما يتغيرش هذية كان ما نتغير ونحن، كان ما نبني ونحن بالحق بلادنا. الحاجة الثانية اللي حبيت نقولها ونختم ربما بهذية مدام زحاء، أنه اليوم به أنه نهار يخرج لنا مسؤول ويعتذر لها الشباب هذية اللي مشي، يعتذر لها الأهالي والأمهات هذية اللي تقعد عمرها كامل محروقة، يحكي على سياسات فاشلة أديت لهالوضع هذية، يحكي على اقتصاد ما خليش الناس هذوما تعيش، يحكي على منظومة كاملة خليت الناس هذوما، سواء كان نبدأ بالتربية وبالمنظومة التربوية بدايتها اللي خليت الصغار هذوما عنا كل عام أكثر من 100,000 صغير قاعد يخرج من الدراسة، وين يمشيوا الناس هذوما؟ منظومة التكوين باهتة، ما تنجمش توفر حتى شيء للصغيرات هذوما، ما تعطيهمش أمل ربما، ويقولوا في كلام وكلام وحتى في الأعلام يقولوا الكلام هذا، لكن على أرض الواقع احنا قاعدين نشوف شنو اللي قاعد يمشي في الصغار هذوما، فين يمشيوا؟ فيش قاعدين باش يخموا؟ وينو الأمل نتاعهم في هالحياة هذية؟ وينو المستقبل اللي راهو فيه؟ مادام ما عندهم حتى أمل وحتى مستقبل، إذا كان أنت ما تراجعش منظومتك التربوية والتكوينية، ما تراجعش غدوة سياستك أنك الناس هذا كيفاش تخدمه، هو دكتور ولا أستاذ ولا عد عمره، هو أفنى شباب وهو يقرأ، تمدله أنت 700 دينار ما يكريولوش شقة في عمارة، فتنتظر منه أنه يستنيك أنت معناها حتى يمر عمره باش تنظم له أنت معناها تغير له البلاد، واستنى حتى الساعة البلاد هذه طلعت، إلى متى؟ قديش باش تقعد ويستناه؟ والعمر هيك الانتظار هو عمره، هو نحن هو قاعدين نكبروا، هو قاعدين نمشيوا، ولادنا ثم شباب مش قادر انه يتزوج، مش قادر انه يعمل عائله، مش قادر
0: انه نجمه مدام
1: ما عادش نجم يعمل حد شيء.
0: يقول لك نسبه العنوسه، لانه بالحق راهو امام معنيه عجز، معنيه يلقى روحه ويخو في سلير ما يحفظلوش
1: حتى يكفيه هو باش يزيد يجيب عائله يقضي عليها،
0: معنيه ساعات ما يكفيش كما قلت لك احتياجاته، معنيه هو التونسي ما عادش عنده الحق باش يحلم انه في حقه في الترفيه في السفر في الفرحه.
1: لا ما وصلنيش هذا، ما وصلناش
0: هذا، انعدم
1: توا الناس ترقد تونس. ترقد تخمم الصباح، عندها باش تاكل، عندها باش تقيد اولادها في المدرسه، عندها باش تتنقل في الترانسبور، ما عندك حتى شيء ماشي في البلاد، حتى شيء ما عندك، معناها كل شيء يخليك تفكر باحباط. مانيش نحن محبطين، نحن ناس العكس متفائلين، نحبوا الحياه، نحبوا بلادنا، نحبوا نعيشوا كيما الناس، عندنا افكار، عندنا احلام، عندنا طموحات، نحبوا نعيشوا في رخاء بالحق، مش كيما نتمنى سامحني بين ظفرين ولا نكتبوا هكاك على الفيسبوك، نحبوا نعيشوا الفرحه هذه،
0: لكن الاوضاع نعيشه. هي
1: لكن نلقاو الواقع، نلقاو الواقع بعيد برشا على طموحاتنا، بعيد برشا على ايماننا ولا احلامنا، نلقاو كل شيء عكسنا. الناس هذوما اللي هما رموا رويحهم في البحر مش اختيار منهم، مش قاعدين يختاروا في هذا، ثم ظروف لزتهم لهذايا. مانيش ندافعوا على الحرقه، رانا ندافعوا على بلادنا، ندافعوا على اولادنا،
0: على شبابنا اللي يمشي ويخسرنا. احنا نعالجوا ونشوفوا شنو الاسباب، راهو الاسباب كبيره ومتراكمه وباش تزيد تتراكم لو كاين ما لقاوش الحلول.
1: واللي يغيدك اكثر من هذا الكل هو انه طولنا برشا قلوبنا مليانه، اللي يغيدك من هذا الكل انه ولا مجلس ينعقد، ولا مسؤول يخرج يتكلم، ولا واحد يمشي يقبل حشيك العزاء، ولا واحد يعتذر من السياسات الفاشلة اللي أدت بينا للألاف من ولادنا اللي كليهم الحوت. الناس الكل تتفرج أرقام ملفات تطوي ونكملوا حياتنا اللي هي مش حياة بين ظفرين. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة، علاش قلت لك حيرت المواجهة؟ ربي يهديك.
0: مشكورة من دمع عواد،
1: ربي يهديك. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة. منجم يكون المسرح كان هكا ملتصق بألام الناس والشعب نتاعو. مازلنا مواصلين معاكم ديما في الموجة ورا الموجة.
2: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها، هي نافذة مليانة بحب تونس. تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. مهرجان نسمات المتوسط بحلق الوادي موضوعنا اليوم، اللي يعتبر نموذج مميز للتظاهرات الثقافية الصيفية اللي خرجت من قلب الفضاء العام وجات بس تستجيب لذوق الجمهور الواسع وتفتح قدامه أبواب مختلفة للفن والثقافة بطريقة عفوية وقريبة من الناس. الحكاية متاع المهرجان بدأت في صيف 2021، وين جات الفكرة كمنصة بديلة باش تعاود تحرك المشهد الفني وترجع الحلق الوادي نبضها الثقافي والساحلي، خاصة في الفترة اللي كانت فيها الجائحة مقيدة برشا من الأنشطة والتظاهرات، وكانت وراء المشروع طبعا رؤية إدارية وفنية يقودها ابن الجهة الفنان صلاح مصدق. ومن أهم الحاجات اللي تميز المهرجان إنه العروض متاعه مجانية ومفتوحة للناس الكل، يعني الجمهور ما يحتاجش تذاكر ولا إجراءات خاصة، يلقى الفن قدامه في الساحات والشوارع والشواطئ، وهكا ولات فضاءات كيف الباب الإسباني، ساحة النصر، ساحة قصر الثراء، شاطئ حلق الوادي المعروف بالكازينو، مثابة الركح المفتوح اللي يقرب الثقافة من العائلات والمصطفين والمارة ويخرجها من القاعات المغلقة. وفي صيف 2026 كمل المهرجان دورته الخامسة بنجاح، واللي انتظمت من 28 جويلية ل 13 أوت 2026، والبرنامج كان متنوع بين العروض الفرجوية والفلكلورية الكبرى كيف عرض نوبة والتخميرة، وبين السهرات الموسيقية اللي أحياها عدد من نجوم الأغنية التونسية كيف نصر علي، ريان يوسف وسفيان صفتة. والمهرجان عنده زاد حكايات وطرفة خاصة به بحكم انه يتنظم في فضاءات مفتوحه وعلى خط الشاطئ، ومن اشهر المفارقات اللي تتعاود في اجواء المهرجان حكايه ريحه المشوي، خاطر السهرات الموسيقيه كانت تتزامن احيانا مع مهرجان عيد الحوت، وهكا الجمهور والفنانين يلقاو رواحهم بين الموسيقى والانغام من جهه، وريحه السردينه والمأكولات البحريه المشويه من جهه اخرى. ومن اللقطات الطريفه جمهور الكراسي البحرية كما سميناه، اللي تلقاه ساعات جاي من كافة المناطق المجاورة للمنطقة، من عائلات قاعدة على كراسي بلاستيكية تتابع السهرة، في نفس الوقت يمثلوا هما مصطفين وشباب بملابس البحر قاعدين على شاطئ البحر يتفرجوا في الأوركسترا والعروض الموسيقية تحت أضواء الركع. وزيد على هذا الكل كانت طيور النورس حاضرة في بعض السهرات بطريقة عفوية، حيث أن الأضواء القوية كانت تجذبها للركع، فتلقى النوارس تحوم فوق الفنانين وتطلق أصواتها في وسط بعض المقاطع الموسيقية، كينه ولات فجأة كورال طبيعي يشارك في العرض ويزيد نكهة متوسطية خاصة.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

اليمي جنى يمي جنى ويا مي جنى ويا مي جنى.

عمال يدلوا يدلوا اللي بيتمرجل يدلوا اللي بيتمرجل عمرته ولغيره بدبدب عركاه

مواصلين معكم في برنامج الموجة ورا الموجة بعد إن شاء الله موجز الأخبار باش نرجعوا مع زوز أركان أو ثلاثة هما الحقيقة زوز أركان مباشرة وركن مسجل ديما القدام إن شاء الله مع آية رويني باش نحكيوا على اللسانيات العصبية. المجال هذا مجالات ربما اللي مش معروفة برشا لكنها مهمة على غاية كبرى من الأهمية. ثم مسابقة تنعطيكم التفاصيل متاحة بعد شوية نحكيوا فيها إن شاء الله في ركن ديما القدام. أيضا عنا ركن مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار كيما العادة, وبعده هو باش نختمه بركن على الخط اللي فيه استضافة زادة لكهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم باش نحكيه على ليلة النجوم في دورتها 23. هذي الكل يستنى فيكم بعد الأخبار, اقعدوا معنا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم في موجز الرابعة بعد زوال. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات البلاد باستثناء القصرين في درجة إنذار كبيرة خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث يتميز الوضع الجوي بطقس حار مع ظهور الشهيلي وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار، ويكون الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك لمستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة. المنظمة حثت على الاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. الديوان أوضح أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني، وبالنسبة للطلبة الجدد ينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الدولة في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد يوم 27 أوت بالسعودية، والذي سيتناول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية ومواصلة سلطات الاحتلال سياساته القمعية في القدس الشريف. كما سيتم أيضا خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المونستير. اليوم صارت ندوة صحفية للمعين الشعباني المدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. معين الشعباني أكد فخره بتدريب المنتخب التونسي وقال المهمة ليست سهلة لكن يدخلها بحماس وتفكير إيجابي. بالنسبة للمشروع الرياضي أهم من الجانب المالي بالنسبة ليه. أوضح أن قبول تدريب المنتخب جاء على أساس وجود مشروع وأهداف واضحة. أيضا شدد على ضرورة الصبر والعمل والتواضع والتحضير الجيد لتحقيق النجاح مع المنتخب. بالنسبة أيضا تحدث على ضرورة إعادة المنتخب لمكانته والعمل على بناء منتخب قادر على المنافسة في ظل الوضع الصعب اللي تمر به الكرة التونسية. من أبرز التصريحات في النادي الصحفية لا أحد يملك الجرأة على التدخل في الأمور الفنية للمنتخب في إشارة واضحة إلى تمسكه باستقلالية قراراته الفنية. وأكيد المنتخب الوطني التونسي إلى جانب معين الشعباني باش يكون مراد المالكي سيفلا حسني كزوز مدربين مساعدين خالد مغزاوي مدرب حراس حاتم بوليلة معد بدني وسام صفوت في المحلل الأداء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أكبر. نحكي على المنتخب الوطني التونسي الموجود في الألعاب المتوسطية. واليوم المنتخب الوطني التونسي حقق انتصار 8 على المنتخب التركي بنتيجة 2-2 ضمن منافسات دورة ألعاب الأباحة أبيض المتوسط. سجل هدفي منتخبنا كل مريان علنان لعب النجم الساحلي مدافع المنتخب التركي بالخطأ ضد مرماه. وهيك بعد الانتصار يتصدر المنتخب الوطني التونسي المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تحقيق 2 انتصارات تعادل باش يضمن تأهله للمربع الذهبي. أيضا نقول ألف مبروك أيضا لملكة بن ملكة بن مبروك اللي توجت اليوم بالبرونزية في منافسات الملاكمة اللي وصلت للرياضة التونسية تعزيز رصيدها في الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تورونتو الإيطالية. إضافة ميدالية برونزية جديدة عن طريق الملاكمة. ملكة بن مبروك في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام. توقفت مسيرة بن مبروك في الدور النصف النهائي بعد هزيمتها صباح اليوم المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2 تكتفي بالمركز الثالث وتضمن بذلك الميدالية البرونزية. وبعد النتيجة هذه حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية وصلت 13 ميدالية موزعين 2 ذهبية وفضيتين و9 ميداليات برونزية. نعطيكم فكرة على حصيلة نتائج المشاركة التونسية في رياضة السباحة بالزعانف. تأهل البطلة آمنة بن حسونة للدور النهائي في سباق 50 متر بياف. الدور النهائي بشقام الساعة 5:05. تأهل البطلة آمنة بن حسونة في الدور النهائي في سباق 200 متر بياف. الدور النهائي بشقام الساعة 5:53. أيضا تأهل البطلة سارة بن أحمد للدور النهائي في سباق 200 متر بياف. الدور النهائي بشكون الساعة 5:53. تأهل البطل نذير المعلاوي للدور النهائي في سباق 400 متر SF. الدور النهائي بشكون الساعة 6:05. في المقابل لم تتمكن البطل تسنيم الجبالي من تأهل الدور النهائي في سباق 200 متر SF. أيضا البطل محمد أمين العلوي ما تمكنش من تأهل الدور النهائي في سباق 400 متر SF. والبطل يوسف بن حاج حسين ما تمكنش من تأهل الدور النهائي في سباق 400 متر BF. نحطة نهاية سبرانفو. إلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربع وربع على موجة إذاعة المونستير، أنتم في الاستماع إلى الجزء الثاني من برنامج الموجة وراء الموجة.
1: ديما القدام،
2: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
1: ديما القدام.
0: ديما القدام الركن هذايا كما تعودتوا بيه نحاولوا ناخذوا فيه قصص نتاع ناس نجحت. طبعا النجاح ما ينجمش يكون من فراغ، اكيد ثم صعوبات ثم برشا تحديات، لكن احنا كل جمعه ناخذوا قصه ملهمه بين ظفرين ونحاولوا من خلالها هي ناخذوا برشا عبر اكيد، وتكون هي مثال للناس اللي ربما ترغب في سير في الطريق هذايا. فاليوم باش نمشيو في طريق نجم نقول مش من الطرق المستهلكة والمعروفة. اليوم مش نحكيه على مسابقة مهمة برشا، هي مسابقة دولية. الضيفة متاعنا باش تضيفها بعد شوية كما العادة معناها المشرف على هذا الركن كان صحة العبارة. لكن قبل هذا نحب نقول انه المجال هذا وتو هي بعد شوية تعطينا فكرة عليه، هو مجال اللسانيات العصبية، والمجال اللي تخدم فيه الضيفة اليوم من أهم المجالات اللي هي كما قلت مش معروفة برشا لكن على غاية كبرى من الأهمية. هذيك علاش ماذا بيا آية رويني بعد ما نرحب بها قلها بالله تحكي لنا شوية على المجال هذا مع ضيفتها الكريمة. مرحبا أيوتا.
3: مساء النور مدام عواطف، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المنستير. اليوم باش نحكيو على الدكتورة داليا العش المترشحة في التوب 10 ضمن كاتيجوري أكاديميك ليدرشيب. هي أكاديمية مختصة في دراسة علوم الأعصاب وعلوم الدماغ واضطرابات اللغة المتعلقة بالأمراض العصبية والنفسية، وتحصلت مؤخرا على جائزة رايزنج ستار أورد يعطيوها الباحثين في مجال علوم الأعصاب والزهايمر. مؤخرا زادت حصلت على جائزة فلوشيب أورد من مؤتمر في واشنطن، وتكرمت من عديد الجمعيات العالمية. واليوم الدكتورة داليا حاضرة معنا بالهاتف، ونقول له عسلامة. عسلامة مدام
4: دكتورة، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، نورتنا. كفاءة علمية نفتخروا بها، مرحبا.
4: بارك الله فيكم، ميرسي بوكو على الاستضافة، فخورة لي أنا معكم اليوم.
3: يعطيك الصحة، مبروك مبروك الوصول للتوب 10 في المرحلة هذه، يعطيكم الصحة.
4: توب 20 مازلنا ما توب 10 لتو، لا لا صار بعد النوميناسيون وبعد لي فوت، دونك لي فوت ان كور اليوم اخر نهار.
3: مازال محلول التصويت؟
4: مازال 26 اليوم، وان شاء الله معناتها في سبتمبر يخرجوا الريزلتا. ان شاء الله بوكو با توب 10 ان شاء الله. دونك حاجه جديده هذه الجي سي الحقيقه بارابور للي كنت تخدم فيه قبل والاستراتيجيات نتاع قبل. جي سي تويب 10 outstanding young persons، وتجربه مختلفه على المسار الاكاديمي وعلى البحث اللي كنت اعمل فيه. مي فيها كوتي تري انتريسون و تري امبورطون اللي هو يظهر الاهميه نتاع انه الباحث ما يلزموش يقعد حد وحد الجامعة والمخبر واللابو اللي يخدم فيه، انه البحث العلمي راهو يلزمه يخرج المجتمع، معناتها يلزم الناس تعرف وتفهم علاش البحث مهم وفي شنو بالضبط ينجم يغير حياة العباد ويغير في المجتمع.
3: ثم توينس اخوين مشاركين معاكم في التايب 2020؟
4: أي ثم برشا تونس، والحمد لله ستة ديجا parmi les 20 ستة نوميني للتوب 10. إن شاء الله ربي يوفقهم جدا، ونفرحوا برشا كي نلقاو كفاءات في جميع الاختصاصات، وهذا موش جديد على التوانسة برجالهم ونسيهم اللي نسمعوا بالإنجازات نتاعهم تخطو في العالم. حاجة بيه حاجة تشرف.
3: لو كنت تحكي لنا مع الدكتورة داليا على معايير ترشح من مرحلة التصفيات للمرحلة النهائية.
4: معايير الترشح ولا معايير اللي يختاروا بيهم شكون ينجح؟
3: ايه اكزاكتومون.
4: الترشح انا مترشحه من جي سي سوس.
3: الغرفه الفتيه الاقتصاديه بسوسه،
4: الغرفه بسوسه هما اللي كونتاكتوني ورشحوا اسمي. معناتها لي زارتيكل اللي عندي واللي شافوها معناتها في الخدمه نتاعي. بالنسبه للجي سي تويب، دونك الكاتيجوري اللي انا فيها تسمى اكاديميك ليدرشيب اند اور اكامبليشمنت، اللي هي كاتيجوري من 10 وما 10 معناتها لي كاتيجوري 10 واحده منهم الاكاديميك ليدرشيب. دونك الريكومبونس تاعتها للي جون انتر 18 و 40 ans اللي عملوا حاجه تتسمى معناتها اكسيبسيونيل في الاكسيلونس universitaire تبدأ exceptionnel حاجة جديدة scientifique novatrice حاجة فيها leadership في المجال اللي يخدموا فيه. دونك السيليكسيون تاع لي لوريا فيها جوري من الاول ثم معناتها سيليكسيون تونسيه انا كنت في ال 30 توب توينسا وفما الانترناسيونال كيف كيف انترناسيونال يبداو ب 30 وبعديك 20 وبعديك بالغوت يوليو 10 دونك السيليكسيون تاع لي لوريا هذه تكون بار ان جوري ديكسبير il évalue donc les dossiers ou un grille strict fiha l'impact fiha l'initiative fiha leadership fiha barsha barsha hajet li hiya dhahar l'aspect nta le candidat inspiré l'abid l'okhri معناتها مش juste هكا انسان باهي في الخدمه نتاعو وشاف اللي يعمل فيه مي راهو فيها كوتي معناتها l'ouverture à la société ou quoi
3: donc يعطيك الصحه donc délibération باش تكون في سبتمبر
4: بإذن الله إن شاء الله
3: وإحنا من منبرنا هذي دعوة للمستمعين باش منا نوصل ليل هكا ولا منا نوصل ليل تسكر التصويت
4: التصويت إن شاء الله هاي
3: منا نوصل ليل نصوتوا الدكتورة داليا بالحق كي نشوفوا شبان وشابات تونسيات قاعدين يشاركوا في في في مسابقات عالمية إحنا ما نجمو كنا نشجعوها يعطيكم الصحة
0: أكيد حبيت نفهم شوية إيه والدكتورة لو تسمح المسابقة في حد ذاتها فيش تتمثل بالضبط يعني شنو بالضبط المسابقة اللي طارحينها بالنسبة للعرش خاص باللغة واللسانيات ولا خاصة بحاجة أخرى حبيت نعرف أو فقط أنه كل الاختصاصات موجودة
4: جميع الاختصاصات موجودين في جي سي اي اللسانيات هي كحاجة أنا مختصة فيها مي الأكاديميك ليدرشيب ما فيهاش كان لسانيات معناتها فيها أي حاجة أونيفرسيتير حاجة فيها ريشيرش سيانتيفيك
3: أكاديمية يعني
4: كانوا بري نوميني الكانديدا الأخرين من مجالات مختلفة فما بيولوجي فما قديش معناتها جميع المجالات
0: يعني هما باش تصير عملية انتقاء نعم
4: انتقاء مش بالمجال معناتها مش أيوة. بالمجال اللي تخدم عليها مي بالامباكت اللي عملته بالغشاش اللي تخدم فيها
0: نعم يعني باش يشوفوا البحث ربما اللي عنده اقوى تاثير او اللي هو قام ينجم يقوم بتغيير في في الوسط نتاعه او في المجال
3: نتاعه
0: نعم باش يقع الاختيار على على اساس الشروط هذه ممتاز نعم
3: أكيد دكتورة داليا الوصول منافسات علمية دولية أكيد ما يجيش بالصدفة خاصة مؤخرا حصلت على فيلوشيب أورد من مؤتمر في واشنطن شنو العوامل اللي ساعدتك باش تكون ضمن نخبة من المواهب العلمية ما نحكيوش فقط في تونس وإنما مادة دوليا
4: سؤال هذا تريز انتريسون مي كومبليكي فرد وقت كيفاش معناتها
3: شنو العوامل اللي خليتك معناها تكون في العالمية معناها نحكيو تو ما عندكش برشا ملي خديت جايزة رايزينغ
4: العالمية إنساني أمن القدرات اللي نجم يخدم اللي نجم يلقى اللي ما يطلبش على أي صعوبة تجيه في حياته راه مش سهلة الغشاش وأي حاجة راه ما توصلش للانترناسيونال في نهار راه خدمة تعليمية سنين وسنين وتعقيدات ساعات وسورتو كي تخدم على حاجة جديدة معناتها
3: لينوفاسيون
4: مش باش تكون فاسيل أنت تحكي على حاجة مش موجودة عادة الرياكسيون إيميديات تكون لغجي لازم الواحد يعرف كيفاش باش يعرف بالغشيخ بالخدمة تزيد تلوج توا ما شاء الله عنا تطور علمي كبير معناتها أكسي فاسيل للمعلومة لازم الإنسان يخدم على حاجة هو متأكد إنه هيك حاجة يحبها اللي فيها أسبي إمام معناتها فيها بلوس للغيرك مش بحث ليلك أنت بشيء مشاهدة
0: يعمل قيمة مضافة نعم.
4: عندك ماستيغ ولا عندك دكتوراه سيبا فاما هوش هذا الباحث الحقيقي إنسان يبحث على مشكلة موجودة في المجتمع متاعه ولا عالميا فيها بلوس فيها فالور أجوتي وهذا هو اللي نوصله كأستاذة مساعدة للطلبة متاعي واللي نأثر فيهم إنه حتى كي تختار الشواء متاع السوجي مش سوجي أو كختمت شي خدمت أو كفي ساعة في ساعة وستة شهور ونكمل راو سيبا سا يفيدة في شنو الإضافة اللي عملتها شنو الإضافة للعلم اللي زدتها بالغشاش
3: احنا نقولولها إيبوتيزة
4: إيبوتيز
3: ولا
4: أي هي الإيبوتيز هو التوبيك اللي باش تخدم عليه هي الميثودولوجي وسي معناتها مش مثلا كنقول أنا خدمت على سكيزوفريني الساعة قلتوا لي الديسكورس سايكوسيس الجايزة هذيك على سكيزوفريني الفيلوشيب أورد هي اللي على الألزايمر هذيك السكيزوفريني راني بديت نخدم عليها من 2016 معناتها ملي أنا معناتها نقرا
3: ديجا خدمة سنين معناها
4: خدمة على مر سنين خدمة على مر سنين وبلوزيور ابروش بلوزيور ميثودولوجي وتقعد تقرا لها معناتها انا كي قريت لسانيات وبعد لسانيات عصبية وعملت دي فورماسيون بارتو في العالم كيما نفلت حتى فرصة نتاع اي درس مهما كانت البلاتفورم نتاعو ولا المويان نتاعو اني نقرا باللي مويان اللي عندنا في تونس رانا نجمو نتحصلوا على المعلومة وبلي
3: في أي شكل من الأشكال
4: وتلوش تلقى حل ما تهيرش يزمك ما تهيرش

0: رسمت سي بون نقعد. راهو انسان لازم يكون ديما حارس انه ما يفلت حتى فرصه باش يزيد يتعلم حاجه جديده. شفتوا في لي كونفرنس وفي لي دومين هذوما راهو كل يوم يخرجوا اكتشافات جديده. معناتها انا عامله فولو لي جورنو يهبطوا ارتيكل تجيني نوتيفيكاسيون. هذه حاجه من الحاجات
1: خاطر رجع نقول لك لي زارتيكل سيانتيفيك هذوك هما اللي يعاونوا راهو الباحث خليني نقول هما اللي باش يقوي باش يقوي معناها الفكره نتاعو.
0: بيان سور تبدا اجور مع اجدد حاجات وشنو اللي قاعد صاير في العالم وشنو المعلومات اللي وصولهم منهم. هما يجيبوا لك افكار جديده يجيبوا لك هكا وتبدا اجور كيما عندك ابديت ديما على اي حاجه جديده صارت باش تعرف المجال هذاك وين وصل واش مازال ناقص فيه. هذا الريسيرش نتاع الكاب اللي تساعدك باش تعرف على شنو تخدم. ما تبداش هذا تبدا بحث هو ديجا الاجابه نتاعو موجوده تلقى روحك تتعب تتعب تتعب باش تعطي ريزلتا ديجا موجود ديجا يعرفوه معناتها ما فماش اضافه.
1: يعطيك الصحة. دونك في رأيك شنو أهم مهارة لازم يمتلكها الباحث الشاب خليني نقول يعني المعرفة العلمية والقدرة على الابتكار والمثابرة وإلا القدرة على تحويل الفكرة لمشروع قابل للتطبيق في حد ذاته معناه. دونك
0: مثلنا احنا الناس الكل اللي تكون عندنا القدره هكا عصا سحريه الفكره فجاه تولي بروجي
1: نحكي ولا مر السنين احنا ما نحكيوش معناه يكون في يكون
0: لا نحكي معناتها باش نكونوا رياليست صحيح زعما نغزروا لبعيد ونكونوا عندنا طموحات ايليميتي مي انك كل يوم تخدم كل يوم ثم وقت تخدم فيه. انا نقوم الصباح بكري من الخمسة للثمانية متاع الصباح راهو مهما كان عطلة مش عطلة مهما كانت النهار ومهما كان الشهر والخمسة سي بون تقوم الوقت هذاك الانترفال هذاك متاع الوقت ثلاثة أربعة سوية نجم نركز فيها ونجم نقرأ ونجم نخدم بالباهي ديرون للجورني نكمل معناتها ليزاكتيفيتي متاعي بطريقة عادية. ما لقيت اللي هدية حاجة بيرسونيل من ناس بتني وناس بالريتم دو في متاعي نجم نقدم بها. راهو اللي يخدم مرة في الشهر ولا مرة يحرق روحه كما يقولوها يجي قبل ليكزاما ويقعد نهارين ما يرقدش راهو ريالمون ما يوصلش الريزلتا على خاطر ما فماش كونسيستنسي ما فماش حاجة هكا معناتها ديما متواصلة ما فماش سستينابيلتي متاع ليفور اللي يعمل فيه. راك تتعب يزم تكون تقسم التعب نتاعك مي بطريقه تبدا معناتها دوريه وتولي روتين في حياتك تولي كيما تعمليش فما حاجه مش عاديه فما حاجه بيزار في نهارك تخليك انت يزمك معناتها تكمل في الحاجه.
1: جوستمون كيما قلت برشا ضغط مسؤوليه كبيره خاصه انك اليوم تمثل تونس في برنامج عالمي بهذا الحجم. كيف نجم تتوافق بين العمل الاكاديمي والانخراط الجمعياتي وانت اليوم كممثله للغرفه الفتيه الاقتصاديه بسوسا؟ برشا ضغط مسؤولية كبيرة.
0: هي مسؤولية كبيرة بيان سور وإن شاء الله نكونوا مثلنا تونس بأحسن طريقة وهذا فخر معناتها أكثر منه مسؤولية نتاع عبء. لا بالعكس هذه حاجة تفرح وإنسان فخور إنه وصلنا المرحلة هذه
1: وإحنا زاد فخورين بك برشا بالحق.
0: يعيشك يعيشك شكرا جزيلا. كما قلت لك راهو كي تبدا تحب الحاجة اللي تخدم عليها وتعرف اللي فما بلوس للمجتمع وللعباد وللمرضى وراهم لا امراض برشا معناتها انا الجواز ما خديتش على لي دومين اللي نخدم عليهم الكل مي راهم برشا الامراض مع فما تي دي اتش فما الاوتيزم فما اضطرابات التعلم ديسلكسي ديسكالكوليا الاحتياجات التربويه الخاصه الاضطرابات النفسيه والعصبيه راهو ليست طويله وعريضه نتاع امراض تاثر على اللغه وتاثر على الكوميونيكاسيون وتاثر على الكاليتي دو في. هذوما كلهم رغم معناتها يلزمنا نركزوا فيهم ونعرفوا كيفاش نجموا نتعاملوا مع المرضى هذوما وهذا حسبي ان شاء الله يكون متطور في تونس قريبا. قاعده نخدم على الدومين هذا اللغو لينغويستيك والكوتي كلينيك ان شاء الله رب السهل وبتظافر الجهود كما يقولوا
2: كل التوفيق
0: واحد وحده ما ينجمش. ان شاء الله ان شاء الله الدومين هذا واللي معناتها مستقل بذاته خاطر ماهوش سان في با بارتي دو لا لينغويستيك العاديه ماهوش جزء من اللسانيات العاديه خاطر فيها كيما قلت لك كوتي سيانتيفيك كوتي ميديكال لازم ثم انسان يبدا متمكن منهم باش ينجم يعطي التفسير العلمي للظواهر هذه اللي صايره في اللغه.
1: اليوم انت في قائمه افضل 10 شخصيات شابه في العالم شنو الرساله تحب توصلها للطلبه والباحثين اللي يحلموا يخلقوا تاثير اكاديمي حقيقي؟
0: اللي الجوائز والتتويجات والتكريمات ما هيش هي الهدف معناتها مش انه ظهروا صورتنا وكخذينا جائزه وجينا لولينيين ولا توب في الشيء اللي نعملوا فيه راهو وسيله باش تعطينا فيزيبيليتي كبيره صحيح مي تخليك توصل الفكره انه غيلمون الغوشيرش والشيء اللي تعمل فيه راهو فيه بلوس للعالم فيه بلوس مش كان الروح التشرشور مش كان لبلادك راهو بلوس للعالم وركونيسانس عالمية ما تجم تكون كان تفيدك انت وتفيد البحث العلمي.

0: جينيرال، وهذا هو اللي نتمنى الناس الكل تكون عندها المونتاليتي هذيا، اللي كي تعمل لي فور ما تستناش ريكومبونس ديريكت لك وحدك، مي حاول انت وانت قاعد تتعب خمم زيادة في المجتمع وخمم في غيرك وفما خمم في اللي بالحق مستحقين المعلومه هذيا ومستحقين الدومين هذا.
1: ولا يعطيك الصحة الدكتورة داليا العش. النجاح كما قلت ما يجيش بالصدفة، هو نتيجة لطموح عمل وإصرار، خدمة كبيرة تعديت بها، وصول اسم تونسي ضمن أفضل 20 شخص شاب في العالم في تايب 2026 ما هوش سهل. هو قبل كل شيء رسالة أمل للشباب، الحلم ينجم يبدأ بفكرة صغيرة، أما بالإرادة والعمل هي اللي تخليك توصل للعالمية. إن شاء الله بالنجاح دكتورة داليا العش، ونشوفوك ديما القدام، وإن شاء الله تكون من من من, من, من أفضل الشخصيات، وتجي حدنا الاستوديو هنا ونكرموك
0: إن شاء الله.
1: علاش ليه؟
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة دكتورة، يعطيك الصحة يا رويني، مشكورة برشا. بعد شوية نحن باش نمشيو لركن مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار، أخذوا معنا.

0: محجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
4: مسيكم بالخير وبركة سيدنا. لا عدت فهم روحي أنا اللي برج من عقلي طار ولا الأخرين. نحب نثبت أنا قد ولا قد غير شتر. بديت نهلوس ساعات نقوم مفجوع في الليل نحلم اللي مخي زرته من بقعته. نرمي يدي على دماغي من كثر ما الواحد يشوف أشياء يخور منها البقر. دخلني الشك وقعلي كيف ما اللي يبدأ يصلح في إنشاء يلقى نفس الغلطة تتعاود في الأوراق الكل. تتخلخل معلوماته ترسيله يراجع في اللي قراه وطول عمره يقري فيه. وزاد كمل عليا الخبر اللي قريته في الفيسبوك يقول اللي احنا متحصلين على المرتبة الأولى عربيا في الأمراض العقلية والرابعة عالميا. لا ما صدقتش وما نيش حابب نصدق، رغم اللي لوجت على المعلومة في مصدر موثوق نلقى الدكتور المختص يأكد اللي إحنا بالفعل نحتل الرتبة الأولى في التبليغ على الحالات النفسية واللي الاكتئاب مس 13%. وهذا مش حلو بالكل. بجد الرقم هذا زاد كمل عليها يا ولدي بجدك عليش إش عملنا لك؟ قالك ما وبعد الثورة الأسباب الكل هبطت مع بعضها. الجينية ولو أنها قليلة في تونس مش كيف في شمال الكرة الأرضية، والضغوطات الاقتصادية والأزمات المالية اللي تضرب في العائلة، وهات قتلوا في قلبي زيدهم هاك النسبة متاع اللي تحت خط الفقر واللي تحوس في 30%، زيدهم نسبة 27% في حالة هشاشة ومهددين بالفقر، وزيدها نسبة الانقطاع على الدراسة توصل لمئة ألف منقطع في العام، وزيدهم أني مثلا عندي مشكلة مع القهوة وقت تقص عليا يولي راسي سطر وقريب نخش. الحاصل وقت تبلوكيت حكيت لحبيب قال لي عادي صار لي كيفك من ضيق الدنيا وكبسها وهمها وغصرتها وعوج أهلها وتوه لبس. قلت له وش عملت؟ قال لي أعملت صاروخ. شو الصاروخ خويا؟ قصيت تسكر الزحل ثم رحلات عايش خويا فين يقصوا؟ قال لي الزحل حكاية فارغة، الصاروخ هذا يحوس بيك في المجرات الكل. بربي فهمني عايش خويا اش تقصد. قال لي تي عملت شنية لا هذي كلمني كيف العباد. قال لي تبدأ تكشتل. شو انكشتل؟ الدويخة هاي عندي انواع واشكال اختار. قلت له ربي يعفو بي يا خويا خاطيني، تياني المونك متاع التاي الأحمر قريب يهبلني، ما نرتاح كان كيف ندبر وقية باش تبليني بهذا. خليني بشتر مخير متستكونة فارغة. الله يخفف كربه مسكين، هاوكا صاروخ مسوارخ عمل بيه كارثة في مرته وولاده. ذكرني بهاك اللي صدموا على امرأة كبيرة اغتصبوها وسرقوها وقتلوها وقامت الدنيا ما قعدت. قالك البلاد الكل تحيرت وفزعت، وهذه ما هي اجتماعات وندوات ومفكرين وباحثين يحلوا ويناقشوا علاش هالرقم المهول من الأمراض النفسية والجرائم الصادمة والمرعبة. وتحطت برامج توعوية وتثقيفية ونفسية في الحوم والأحياء، والمؤسسات التعليمية رجعت لمهمتها الأساسية اللي هي التربية بالأساس، والمؤسسة الثقافية ما عادش أولوياتها الموازنة المالية. لعنة الشيطان وستينفت ورجعت لمهمتها الأصلية اللي هي تخصيب تربة الإبداع وحلة الباب اللي تسكر قدام المبدع وهياكل الإنتاج المسرحي والأدبي، وبطلة توظف عليهم الرسوم والأتوات. قالت لهم هاي الفضاءات غير ابدعوا وانجوا وأطروا وعطيونا شعب عظيم كيف ما قال شكسبير. اي نعم اي نعم. قال لك الفلوس اللي كانت ماشية للشامي وإيهاب وإليسا انتهى، ولات ماشى التنمية المواهب والإبداعات عند صغيراتنا، وإحاطة الفئات الهشة بالرعاية النفسية والاجتماعية، وبعث مراكز تأهيل وعلاج وبرامج وقاية نفسية. اي نعم ملا. شبيك تغزر العباد لباس؟
3: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع الصادق عمار. موش صحيح.

0: مرحبا بكم، ما زلت ربع ساعه في عمر اليوم ليله النجوم، في عمر الموجه والموج باش نمشيو ليله النجوم في دورتها 23 ب طبعا مدينه العلوم. تعودتوا بها عاد ليله النجوم، وكل عام نحاول نحكيوا في كل مناسبه نعاودوا نحكيوا عليها. طبعا من ربما المناسبات الهامه خاصه كي تتزامن مع العطل، وديما تحرص مدينه العلوم على ذلك، في الصغيرات والكبار تكون عندهم رفقه طيبه ويمشيوا طلعوا على العلوم هذه اللي هي طبعا الحقيقة نجم نقول من أكثر العلوم اللي صغيراتنا يحبوها ربما أو تجلبهم أو ديما يسألوا عليها. وهذا طبعا علاش اليوم حبينا نحكيه في الموضوع هذا ونعرفه بليلة النجوم في دورتها كما قلت 23 من خلال استضافة سينوفل معاوية كهية مدير الفضاءات العلمية. سينوفل مرحبا، مساء النور.
1: الخط
0: تحية
2: ليك.
0: مرحبا، نورتنا.
2: تحية عايشك، بارك الله فيك. تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات مسير، وشكرا على المقدمة وشكرا على الاستضافة، بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا
2: على اهتمامكم خاصة بأنشطة مدينة العلوم وبنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية، وخاصة كما قلت هو في الحقيقة هي ليلة نجوم وموعد سنوي للعائلات. نلقاو التلميذ، نلقاو الطالب، نلقاو الأولياء. فالعلم هذا هو علم الفضاء، علم الفلك، علم النجوم، يستهوي في الحقيقة العديد والعديد من الزوار،
0: خاصة أنكم تقدموه بطريقة ممتعة الحقيقة وجذابة وفيها برشة تظاهرات، وطبعا تخلي الصغيرات العائلات الأطفال كما قلت أنت يعني تستهويهم وتجلبهم نظرا لهالطريقة هذه المهمة برشة، يعني أنك تكتشف العلوم بمتعة إذا كان صحة العبارة، فهذا يبقى حتى في الأذهان ويكبر محبة العلوم هذه في نفوس وقلوب صغيرات. وهذاك علاش نحن ماذا بينا لو كان يكون عنا اهتمام أكبر وأوسع في تونس بعلم الفلك، لأنه الحقيقة على مستوى عالمي هذا من أفضل العلوم. من الناس اليوم أو الباحثين اليوم والعلماء قاعدين يتنافسوا عليها، إن شاء الله يكون عنا نحن جيل من نوع هذا كان صحة العبارة. نعم.
2: هو يعطيك صحة، احنا خاصة في اللقاء هذا في مدينة في ليلة النجوم نحرصوا باش يكون عنا شخصية اللي هي كفاءة علمية عالية تونسية.
0: نعم.
2: واللي هي في الحقيقة خاصة يكونوا موجودين في مؤسسات عالمية مرموقة. إذا هذاك علاش في ليلة النجوم هذه باش يكون يعني الانفيتي برينسيبال كيما نقول، هو
0: نعم الضيف الرئيسي عندكم.
2: الضيف الرئيسي عفوا هو محمد عبيد اللي هو عالم فضاء تونسي.
0: ايوه.
2: قرا في تونس ومشى كمل قرايته في الخارج، ومن بعد ولا توا مهندس ودكتور في وكالة الفضاء الأمريكية نازا.
0: نعم، ومن أفضل ما عنا على مستوى دولي، وطبعا كان حتى على مستوى إذاعة المنسير كانت عندنا استضافات ليه سابقا، فيظهر لي محظوظين الصغيرات والعائلات بهالضيف هذا.
2: والله محظوظين وفي الحقيقة زاد على أحلى على كيف نبربش شوي نلقاو راهو برشا زاد توانسة، يعني في الحقيقة فما العديد من التوانسة اللي بصراحة كفاءات عالية موجودة في المهجر.
0: صحيح.
2: وإن شاء الله كل مرة مثلا نستدعى واحد وإن شاء الله يلبي الدعوة. إذن هي في الحقيقة هي سهرة استثنائية في الحقيقة ليلة النجوم.
0: نعم.
2: يعني فيها المتعة، الاكتشاف العلمي فيها، وخاصة مراقبة يعني السماء من خلال التلسكوبات.
0: أيوة.
2: إذن البرنامج إذا في الحقيقة هو متنوع وثري. هو البرنامج يجمع بين العلم والثقافة، لأنه فيه العلم، فيه المسرح، وفيه الوصلات موسيقية. فإذا سعر بالنسبة للزائر ما هوش باش يقلق بالكل، بالعكس باش يشيخ، لأنه فما العديد من المحطات، وخاصة الليلة هذه راهي باش توصل حتى للفجر.
0: أيوة. هذا شنو حبيت نسألك على التوقيت، من وقتاش تبدأ حتى تقريبا وقتاش؟
2: إذا هي تبدأ من 8:30 حتى تكشي للأربعة تاع الصباح، لأنه في من الأول باش تكون عندنا محاضرة المهندس وعالم الفضاء محمد عبيد اللي هو كما قلنا موكل الفضاء الأمريكي ناسا، دونك باش يحكي على التجربة العلمية نتاعو، وباش نحكي وكذلك على استكشاف الفضاء. هو عنوان المحاضرة متاعه الليلة القمر غدا المريخ، يعني باش نبداو نحكيو على الرحلات المأهوله للقمر. نعم. الناس راهو الى حد الان تشكك في اللي الانسان هبط على القمر.
0: صحيح صحيح.
2: ثم يعني في السنوات القادمه اللي لوكات الفضاء والانسان بصفه عامه يحضر في رحلات مأهوله الى كوكب المريخ، وخاصه هو مختص خاصه في استكشاف يعني جيولوجيا كوكب المريخ.
0: نعم.
2: كيف راه باش يكونوا معنا مهم برشا عديد الجمعيات العلميه من خلال اجنحه فضاء تفاعليه تقدم تجارب علميه وعروض وانشطه للاطفال والشباب والعائلات، يعني باش نلقاو كما الجمعيه التونسيه لعلوم فلك، كما الجمعيه التونسيه للشبان والعلم، جمعيه التونسيه للفضاء، يعني العديد من الجمعيات العلميه. وهوني احنا نحفظ الشباب باش يشاركوا في هالجمعيات العلميه وينخرطوا فيهم، وبالعكس يعني عندهم إضافة كبيرة مع المدرسة مع الدراسة، فعندهم إضافة كبيرة بالنسبة للشباب.
0: أكيد. نعم.
2: المسرح زاد باش يكون حاضر من خلال عرض مسرحي اللي هو باش يرجعنا تقريبا 600 سنة قبل الميلاد. سر النجم البولاريس وهو النجم الفينيقي عند الفينيقيين، بولاريس أو النجم القطبي عند الفينيقيين، وكيفاش كان الإنسان يعني في العصور القديمة يستغل النجم هذا باش نتعرفوا على الاتجاهات، وخاصة في الملاحة وتحديد الاتجاهات، وخاصة عبر الإبحار.
0: نعم.
2: بطبيعة زادة باش إن شاء الله باش نعيشوا تجربة الرصد الفلكي باش نتعرفوا على كل الكوكبات النجمية. الأجرام السماوية يعني غدا باش يكون في بداية الليل فما القمر، ثم بعد يعني في آخر مخر شوية، لأنه احنا الجهه اللي نتفرجوا فيها يعني في مدينه علوم الجهه الشرقيه تقريبا خبي علينا شويه.
0: ايوه.
2: فلانه الرصد باش يبدا يعني بعد 10 ونص تاع الليل يعني قريب ال 11، وباش يتواصل حتى يكشي بعد منتصف الليل حتى يكشي لين يجي خسوف القمر من ماضي ساعتين ونص تاع الليل.
0: يعني هذا باش نذكر نهار الخميس، يعني ليله الجمعه.
2: يعني الخميس حتى يكشي الفجر يوم الجمعه.
0: ايوه.
2: باش نعيشوا ان شاء الله خسوف جزء للقمر. ان شاء الله نشوفوا كل اللون الاحمر اللي خاصه القمر عندما يدخل في ظل الارض.
0: نعم.
2: فيعطيه يعني حله، ويعني باش تكون الشمس والارض والقمر على استقامه واحده، والقمر هوني باش يدخل في ظل الارض. احنا عشنا كسوف للشمس
0: صحيح منذ ايامات. نعم.
2: نهار الاشقوت. نعم. يعني شوفوا دقه الحسابات الفلكيه. بعد اسبوعين يعني هذه كيف نقولوا بعد اسبوعين، يعني احنا نشوفوا يعني قدامنا بعد اسبوعين من 12 اشقوت فهو خسوف للقمر.
0: نعم.
2: إذن في الحقيقة هي ليلة نبدأ رحلتنا من الأرض، نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين، نكتشف أسرار الكون، نواصل السهرة إذن لمتابعة الخسوف. إذن هوني ندعو يعني الزوار باش يكون في الموعد في مدينة العلوم، إذن هي في الحقيقة ليلة استثنائية.
0: نعم.
2: إن شاء الله الطقس يعني هكا هي الليلة كاملة هكا هي سخونة،
0: ميسيرش نسهروا على الأقل نغزروا للنجوم والكواكب ونطلعوا على أشياء جميلة جدا، خاصة ربما التزامن هذايا مع وجود في نفس تقول أنت المقام ربما يكون صحة العبارة وأنت نجم صحح لي أستاذ، يعني بين الشمس بين هكا الشمس والقمر
2: الشمس والأرض والقمر يعني.
0: نعم. بين الشمس والأرض والقمر. نعم. فيظهر لي من أجمل من نجم نتبعه، لأنه مش كل يوم قاعدين نشوفه ربما في الخسوف هذايا. نعطيكم الصحة. نعم.
2: ما ننساوش راهو باش نشاهدوا كوكب زحل، يقول من أجمل ما يمكن باش نشاهدوا في التلسكوب.
0: أيوة.
2: يعني التلسكوب مهم برشا يعني في ليلة النجوم. نعم. لابد خاصة راهو نشوفوا يعني الوقع الفرجة في التلسكوب عند الأطفال راهو مهم برشا.
0: أكيد. باش نخدم معك فقط نذكروهم منين نجموا ناخذوا التذاكر، إذا كان ثم فكرة على الأسعار، يذولي مش غالين الأسعار. نعم.
2: مش غالين الأسعار، أو 5 دينارات للأطفال، 10 دينارات يعني للكهول. التذاكر موجودة، يعني يجي نجم يجي حتى من الصباح. بالنسبة لي
0: ممتاز.
2: دخول مدينة العلوم يعني هو 8:30، هو يبدا العروض باش تبدا 8:30.
0: نعم.
2: ابواب مدينة العلوم باش تكون مفتوحة من 7 تاع العشية. ومرحبا بالجميع، وماذا بينا ما نفوتوش هالفرصة هذه.
0: يعطيكم الصحة، نشكركم برشا لأنه كل سنة تبذلوا مجهودات كبيرة، ومش سهل أنكم تنظموا مثل هذه اللقاءات، وأنكم تستضيفوا ناس بالكاليبر هذا أو بهالوزن هذا كان صحة العبارة الدولي، ثم أنكم يعني تسهروا ليلة كاملة باش توريوا صغيراتنا وحتى عائلاتنا ربما عالم آخر أرحب، ويخليك ترى الأرض نقطة صغيرة ربما، وترى روحك أنت معناها في هالعالم هذايا كائن صغير، فتنظر لعظمة الله من خلال الرب سبحان الله من خلال هالتظاهرات هذه. فنشكركم برشا مدينة العلوم على اللي تقوموا به، يعطيك الصحة.
2: نشكركم زيادة برشا خاصة اللي ذات المنسية.
0: شكرا جزيلا ليك سي نوف المعاوية، كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم. وكما تنسيوش نهار الخميس من 7 متاع العشية أبواب مدينة العلوم مفتوحة ليكم، 5000 للصغيرات 10000 للكبار، حاجة بسيطة معنوية برشا لكن تنجم تربحكم في ربما سنوات أخرى، ولادكم يمشيوا في باب ربما كبير برشا يفتح أمامهم آفاق كبيرة إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل. نشكرك برشا سي نوفل، نوصلوا هكا الختام حصتنا مع تحياتي لكل الفريق، مشكورة برشا علي المنصوري، أيمن يعطيك الصحة، أيمن الشابي من أمام الكونسولات. الكلمة الآن إلى قسم الأخبار، جيكم بعد شوية حاتم بالحوش قدم لكم موجز لأهم الأخبار، موجز الخامسة، مع تحياتي عواطف جبالي، الأعداد العام كان لمحمد وليد الجموسي، إلى اللقاء.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7.

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. أضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. قال سمير المولهي نائب رئيس غرفة صنيعية الكراس المدرسي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفة يوم الخامس من أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. المولهي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها أو يمر بها الكراس المدرسية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يوم غد بمقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية مع مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع أيضا تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، ومشددا على أن التدابير الاقتصادية الإيرانية ستحول دون تحقيق واشنطن ما كسب من ضغوطها الاقتصادية. نهاية الموجز في تمام السادسة، نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. اكيد نسالوا على الحال والاحوال، ان شاء الله تكونوا بالف خير. موجه حر تعيشها بلادنا، نعرفوا تقريبا الظروف اللي يمروا بها التوانسه في الوقت هذايا، مع انقطاع متكرر للكهرباء، انعدام الماء الصالح للشراب، وحتى الماء المعلب. نعرفوا الظروف الصعبه جدا، ونفسيه التونسي في الوقت هذاك. مع ذلك معناها تستمر برامجنا وتستمر الحياة رغم كل هذه الصعوبات. إن شاء الله ربي يعين التونسي على كل هذه الظروف السيئة اللي قاعد يعدي فيها في صيف استثنائي ما عشناش، وإن شاء الله ما يتكررش في حياتنا. درجة الحرارة مرتفعة، هذه حاجة ربي، إن شاء الله ربي يلطف علينا الأجواء، وإن شاء الله هكا مع اقتراب المغيب تهب نسمة صيف تلطف الأجواء إن شاء الله على تونس الكل. محظوظين نحن صراحة، صحيح تنقلنا في طقس حار في درجة حرارة مرتفعة، أما أن نكون في عشوية صيف، مدينة جميلة، مدينة ساحلية، مدينة معروفة بتاريخها الكبير، معروفة بموروثها الكبير، مدينة في المعمار عندها ما تقول، في التراث عندها ما تقول، في الغناء والشعر عندها ما تقول، عندها أسماء كبيرة وعندها تاريخ أكبر. هي الأميرة النائمة على ضفاف المتوسط، هي درة ولاية المهدية في الحقيقة. كي نحكيه على مدينة الشابة العريقة، مدينة الشابة المزيانة، موجودين تحديدا في دار قديمة تقريبا، خليني أقول لكم حسب يعني ملكها، الدار يمكن تتجاوز القرن، لأن الدار هي على ملك سلعربي بن علي فرح، وسلعربي لا يرحب من مواليد 1899، يعني بالتأكيد أن الدار هذه عندها مر عليها أكثر من قرن، وما زالت محافظة، ومحافظين الأبناء والأحفاد على مياسم الدار هذه، باش تقعد تحفة معمارية جميلة تروي حكايات معينة من تاريخ الشابة. مرحبا بكم المستمعين، كل متابعينا، باش نقعدوا في الشابة حتى للسبعة في انتظار زاد انهم يلتحقوا بينا.
1: زاهية حومتنا

0: زاهية حومتنا
1: مع حياة الكوني
0: زاهية حومتنا.

0: العصير تحديدا من مدينة الشابة. نعتذر لكم مستمعينا، أما إن شاء الله فيما تبقى من الوقت نجم نعديو حكاية الشابة المزيانة في عشوية صيف في زاهية حومتنا في دار سي العربي بن علي بن فرح والدار على ملك سعلي على الواجهة المزيانة والدار اللي فيها مكونات محلاها مزيانة كما قلنا إن شاء الله الورثة يحافظوا عليها. كنا نحكي وقبل على صفحتنا موجود حوارنا مع الشخصية الطريفة في الشابة شهيرة جلولسي عبد الجليل بالعايبة، تقريبا متعدد المواهب، يعزف زكرة عنده في الصناعات التقليدية مدام عايدة تقريبا، معناه نحكيه كبارات الحومة، نحكيه من الناس المعروفين في الشابة
1: وعنده معناها موهبة سبحان الله في الصنع اليدوي هذاك اللي يصنع في الزعف، وعنده ضرب الزكر. أنا بنفسي جاني في عرسي وعرس صغاري
0: نزلت العروسات بالرونة قضية متاع الزكرة والناس اللي تمشي في الشارع والله وكل حاجات اللي يهزوهم طويقة شفتها في برشا مناسبات، ولينا نتبعوا في بلدان أخرى هم أقل منا حضارة حاطينه في بلار ولا شنو وهزينه مع الكفاف وقت اللي نحنا كان عندنا كلك نستر والسعف زيادة مغطي وكانت عندنا برشا حاجات مزيانة متاعنا وخصوصياتنا للأسف
1: للأسف اضمحل. احنا توا بالنسبة لعروساتنا اليوم هذاك يوم حطابة هذاك كانت الحطابة شنية يهزوا الصباح بل على كريتة لحطب ويهزوا كارت السميد والعلوش والزيت والكسكسي وجميع الملازم نتاع الكسكسي من الفحات وما في ذلك باش العروسة الطيب العشاء معناها، ومن بعد في العشية مخر يهزوا لها معناها شرطها اللي متكون من حلي وذهب والناس اللي تهزوا هذي على رؤوسهم أطباق فهمتني ووصلوه لدار العروسة فهمت
0: هذي نهار الحطابة توا بطبيعة معناها تبدلت الدنيا
1: تبدلت لكن الطبال والذكرى قعد هو
0: قعد هو هو
1: واللباس التقليدي قعد هو هو توا احنا بناتنا كشباب الكل فما شابية من اللي عمرها 17 سنة فما فوق ما هيش تلبس العربي في فترة ما هذا محل ما نقولكش ما في
0: تراجع أو
1: تراجع شوي. لكن توا ولا بكثافة ما فماش عرس ما هيش شبية ما هيش لبس اللباس التقليدي وهذا نعتز به احنا نعتز به كشوبية انه ما زالت كل دار اقل شيء كل دار تكتسب وتملك اللباس هذا رغم هو مكلف غالي راهو
0: مكلفة
1: مكلف ياسر ياسر ياسر ياسر
0: راهو اكيد راهو فما المقلد زادة مش بكلنا باش نطرزوا بك
1: بالطبع بالطبع علينا بالطبع خاصة الذهب الذهب الكل ولا بالفضة الأكثرية فهمتني الفرملة احنا اللي لبستها البنية هذيك الشابة هذيك فما بالفضة فما بالفضة وفما بالكنتيل معناها حاجة
0: أمها البنية هذية ميساج خليها تعدى معنا تتصور ايجا بحذان انت يا امها موافقه باهي ايجا قد بحذان ايجا قد بحذان يقد بحذان باهي ايجا مدام بحذانه انت نتاع اللبسه الشبيه باش المراه تعطينا فكره على اللبسه بسم الله عليك واحده واحده هذه اللبسه التقليديه اللي يلبسوها في العروسات في الشابه فناليله بالذات يلبسوها
1: ليله الحنه
0: ليله الحنه
1: نتاع العروسه
0: والحنه باش تتعمل
1: شنو باش تعمل كيف
0: يعني شنو ماشطة حزب
1: مزيانية لا لا توا كانت الماشطة وكانت يحنيو للعروسة هكا أما توا كبرت ولات بالعوادة بالفرقة تكبر حنة العروسة وتبدل لابد من اللباس التقليدي
0: تقريبا نجمو نحكي وذيك أكبر ليلة معنى ذيك اللي السهرة اللي
1: هي عندها العروسة توا ولات عندها الحنة الصغيرة والحنة الكبيرة فهمتني والأكثرية العباد ولاو في الحنة الصغيرة يوكلوا يطيبوا العشوات ويوكلوا والحنة الكبيرة أكثرية الناس ولاو يعملوها في الصلاة أما اللبسة التقليدية تلبسها ليلة الحنة الصغيرة فهمتي توا بما حكم من بدلت الظروف وتغيرت ولاو يلبسوا معناها لباس توا معناها جديده جايه كل من طريون من كابوس غارق من فوطه بلوزه كل واحده وكيفاه تلبس لباسها معناها اللي تختاره هي. بالنسبه للذهب احنا متاعنا هو اللي توا قعد هو معناها احنا ما قلدناش، احنا ذهبنا هو. قعد الجبين، قعدت سلسلة الوجه هذيك اللي لبسته لدموزيل هذاك المجمع، اي المجمع، فما المقياس وفما الخلخاء وشركة الحجر والخلاء.
0: هذايا مزي
1: وذهب؟ لا
0: خاطر تقول ذهب
1: فما لا نساء قبل فما توا
0: وصل ل 500
1: اي لا لا هو فضة توا حاليا، اما فما ناس قبل انا شخصيا انا مازال عندي الذهب معناها خلفته لي امي الله يرحمها
0: ما شاء الله،
1: معناها مازال عندي كل شيء بالذهب. لكني توا ما عادش قادرين الناس
0: ظروف الحياة
1: ظروف الحياة ما عادش ما ينجمش تعرف توا الخلخال من 15 مليون وانت طالعة معناها ما عادش ينجم
0: الانسان ولا اكثر من 500
1: جرام راهو اي ذوق 9 مش ذوق 18
0: مكلف على الشباب توا مكلف
1: لا
0: ومكلف جدا هو باهي انه تخلصنا كشباب من برشا عادات مكلفه اما العادات اللي فيها عاداتنا وتقاليدنا واصلنا نتمناو ان نتشبهوا قبل كان الحمام غير مكلف توا ولا مصروف ولا مكلف شكون ساعات فما حاجات كانت هينه نحن صعبناها وفما حاجات اللي كانت صعيبه مثلا بصراحه برشا تخلاو عليها خاطر مكلفه وتوا شباب توا وميزانيته لا هو قادر انه
1: لا مش قادر
0: يوفر مصاريف
1: توا اسمع فما
0: الناس
1: اي فما حوايج اخرين اكثر من كامل انسان باش يعمل حمام وباش يصرف عليه هاك الحمام هذاك 5-6 ملايين نراها استهتار معناها ايه. ولهذا الانسان
0: كل حد ايه اللي عنده امكانيات
1: اللي عنده امكانيات ربي يزيده اما اللي ما عندوش راه
0: ما يكلفش روحه
1: ما يكلفش روحه.
0: نحكيو على الحومه على تضامن الحومه على الحومة اللي منفتحة على بعضها اللي نجم يكونوا هكا وكل حد يدز الباب يقول اش فما ويسألوا على بعضهم
1: والله
0: مازال
1: بدا يضمحل شوي ما عادش كيما قبل مي كمان فما لحمة تبدا عرش واحد تو كيما احنا لهنا عرش كامل لكني ما عادش نشوفوا بعضنا كل انسان
0: منكم تقربوا لبعضكم
1: كل عائلتي هذوما عائلتي العيادة الكل مع عائلتي انا هاني نسكن من هنا من ناجلخ جدودنا الاولانيين كانوا هاهم بحذا دار الثقافه انا اب جد على اب عن جد معناها دارهم بحذا دار الثقافه الاولانيه
0: قلتك
1: ما عادتش
0: قلتك الخلطه برشا
1: انا تو نحكي لك اسمعني من 1850 أنا تاريخ جدودي نعرفه من 1820
0: هذه ذاكرة محفوظة
1: أي عندي بالأوراق وبما يثبت
0: نعرفوا لي نحن في بلاد كبيرة وبلاد ثرية وبلاد عندها تاريخ وعندها عاداتها وعندها تقاليدها
1: احنا مازلنا في الشابة اسمها على جسمها
0: شابة وما زالت شابة بإذن الله
1: إن شاء الله
0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا ومع ضيوفنا الجميلة هذه اللي لبست خصيصا لإذاعة المنثير وهي منورة صفحتنا محلاك شنو اسمك أنت؟
2: زينب
0: محلاك يا زينب تو نرجعوا زينب نحكيو شوي باهي باش نرجعوا عندنا نشره اخباريه من اذاعه المنسير لنا عوده للشابه.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: حجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
4: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
3: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات البلاد باستثناء القصرين في درجة إنذار كبيرة بسبب شدة الحرارة. غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. ونقابة أو جامعة النفط تنفي وجود أي إضراب في قطاع نقل المحروقات إلى حد الآن. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات البلاد باستثناء ولاية القصرين في درجة إنذار كبيرة خلال اليوم وغد الخميس. ويتميز الوضع الجوي في هذه الحالة بطقس حار مع ظهور الشيلي وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وفقا لما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبي يومي الجمعة والسبت بالشمال وبالمناطق الساحلية، ويكون الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
5: كنا أسند اللون البرتقالي ل 23 ولاية من أصل 24 إلا ولاية القصرين، كنا أسندينها اللون الأصفر، ما جوزت فيها درجة الحرارة 42 درجة. ببقية المناطق أسندنا اللون البرتقالي، يعني درجة انذار يعني عالية تتطلب يعني يقظة، خاصة يعني ندو بين مسخانة، وخاصة صغار السن وكبار السن أيضا جنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة الحرارية بين 11 و4. كنا سجلنا 48 درجة بكل من بيجة وزغوين، سجلنا 49 درجة بالقيروان، 47 درجة بصفاقس، يعني 43 درجة بالمنستير. يعني تتواصل هذه النسق يعني في درجة الحرارة مرتفعة حتى يكشف يوم الغد. من المنتظر أن نسجل تراجع نسبي يوم الجمعة والسبت خاصة بالشمال والمناطق الساحلية.
3: أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن طاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة كليا حاليا وبأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأضافت في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة زارته اليوم، أضافت أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة ووزارة التجارة والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. في سياق ذاته أكدت النائب بمجلس نواب الشعب هالة جبلة وجود تضارب وصفته بالكبير في أقوال المسؤولين بخصوص محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد. وأشارت إلى أن وقع التنسيس في مخطط التنمية 2026-2030 على دخول المحطة حيز الاستغلال نهاية السنة الحالية، والأقوال تختلف بين المسؤولين والمهندسين ومدير المشروع وفق تعبيرها.
6: اليوم تونس تعاني من أزمة شح مائي وخاصة في ولايات الساحل، ومما زاد في الأزمة هذه هو ندرة المياه المعلبة وتأخر بعض المشاريع العمومية كما محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد. دورنا كنواب ما يقتصرش على رفع شكاوى المواطنين، يوميا نتواصلوا مع السادة المديرين الجهويين، حاولوا نلقاو حلول في الجهات، لكن زاد دورنا ينتقل إلى المراقبة والمسائلة عن أسباب انقطاع المياه، عن أسباب عدم توفر المياه المعلبة، مسائلة والحث على مراقبة مسالك التوزيع، كيف أسباب تعطل المشاريع العمومية. للأسف نشوفه في برشة تضارب معناه في الإجابات ما بين تصريح المسؤولين، ما بين الإجابات على الأسئلة الكتابية، وما بين اللي كان موجود في مخطط التنمية. كذلك زاد دورنا ينتقل إلى الجانب التشريعي وإيجاد حلول تشريعية، الحث على المصادقة على مجلة المياه، كيف سن نصوص تشريعية تخص التغيرات المناخية واللي تمس العالم الكل وتونس مش في منأى عنه.
3: نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، وأكد أن الجامعة لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع، وأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بإضراب. من جهة أخرى، تواصل الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عقد جلستها مع نقابات شركات نقل المحروقات لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيه في ظل غياب قنوات التواصل مع وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية.
7: نوضح للرأي العام والناس كل أنه ما فماش إضرابات فجئية، خاطر قاعدين نسمعوا في إشاعات على أنه كل يوم يقولوا راهو غدوة فما إضراب، راهو فما غدوة إضراب فجئي. نطمنوا التوانسة أنه ما فماش حتى إضراب فجئي. احنا توا في جلسة مع النقابات، جلسة سيدة نفسها ما عرفوش مخرجاتها، مازلنا قاعدين نحاول. اللي نحب نقوله أنه حتى لصورة أنه تخذي قرار بالإضراب والحاجة بشي تبع الإجراءات العادية والقانونية اللي هي يلزم تخرج برقية تنبيه بالإضراب، وبعدها هي على الأقل 10 أيام بشي تنفذ الإضراب، اللي هي نخليو فيها لرواحنا مساحة طرف الإداري اللي باش نتفاوض ونلقاو بعض الحلول ولا نلقاو الحلول. لأنه الحقيقة احنا توا نحكيو على اتفاقات سابقة ونحكيو على مساهمات الصندوق الاجتماعية اللي هي مقصوصة من شهري الخدامة وقعدت عند العروفات ما تثبتش في الصناديق الاجتماعية، واللي هي جراء هذاك يقعد الكارني تاع العلاج معلق. وكل الصناديق الاجتماعية هذه هي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، صمت هذا الحقيقة غريب معناتها.
3: قال سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء منذ 5 أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية.
8: الكمية ما نجموش نصنعها في 20 يوم وفي شهر وفي شهر، هذه بتطلب على الأقل 2.5 شهر. المعمل إنتاج متاعه 1500 طن في الشهر، وهو بدأ في شهر أوت. معناها احنا باش نقعد ونستناه نخدموا اللي يعطيونا نخدموهم حتى لين يكمل يزيد. وزارة التجارة العام اللي فات فهمت المسألة هذه وكيفاش فادته زادت 25% من الكراس المدرسي، كان في حدود 16 مليون زادت. علاش زادت؟ باش تخلي للسوق بعد الموسم الدراسي بعد ما العودة يكون السوق موجود. السنة نفس العدد عملته وزارة التجارة، خليت 25% زيادة، يعني صحيح باش يكون يقولوا الناس باش يكون ناقص شوية سي بوسيبل، أما راهو نسق تصاعدي كل يوم نوزعوا كل يوم نزيدوا.
3: المولهي أكد أيضا أن أسعار الكراس لم تتغير منذ 8 سنوات، وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عام، وأوضح أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها الكراس المدرسي.
8: الأسعار منذ 8 سنين ما تغيروش، هامش الربح بالنسبة لنا احنا كمصنعين عنده 15 سنة ما زادش، بريسك نخدموا فيها يعني بواجب وطني، معناها ما فيش ربح. معناها تشوف الكراسة انت توا 24 تتباع ب 430، فيها 20% ربح للكتباجي، فيها 5% للتاجر جملة، فيها 7% تيفيا، فيها فوديك 1%. معناها احنا كي نخرجوها الكراسة نخرجوها معناها تكلفة الكراسات كلها تراقبها وزارة التجارة، ما فماش كراس ما تراقبوش، تراقب الكمية وتراقب قديش الكمية اللي خذاها المنتج، قديش تخرج من كل نوع، وتراقب التوزيع للتجار الجملة.
3: بتكليف من رئيس الدولة يشارك وزير شؤون الخارجية في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد في 27 من أوت بمقر الأمانة العامة في جدة بالسعودية. هذا الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية مع مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. معهد الرصد الجوي يضع جميع ولايات البلاد باستثناء القصرين في درجة إنذار كبيرة بسبب شدة الحرارة. غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وجامعة النفط تنفي وجود أي إضراب في قطاع نقل المحروقات. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
11: ليام مع
10: ليام مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة
12: زاهية حب.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم من الشابة من مدينة تونس الكل، من انقطاعات متكررة للماء وللكهرباء، يعني في ظروف صعبة جدا. مع ذلك إن شاء الله نعدي وحصة مزيانة على مدينة الشابة، وتحياتنا لكل مستمعين يسمعوا فينا في الشابة، الكل أصيل الشابة، ونعرف الشبابية قديش يحبوا بلادهم وقديش يعشقوا حكاية الشابة. وزميلنا مخرج حصتنا أيمن الشابي من الشابة، واللي برشا يا أيمن شبابية لهنا يبلغوا لك الكثير الكثير من السلام ونعمة ما أنجبت الشابة. مرحبا بك أيمن الشابي، كل الفريق البشيء من هذا اللقاء، حمدي النقبي ومحمد المزري القريشي معكم حياة الكوني حتى للسبعة، والشكر موصول لسعلي العربي اللي نحن موجودين في المنزل متاعه في التحفة المعمارية. المنزل هذايا القديم اللي تقريبا نحكيه أكثر من قرن على المنزل هذايا، مشكور جدا. تمنينا انه باش يكون معنا الدكتور الزاهي، لانه كان باش يحكي لنا على هالمعمار الجميل، وباش يحكي لنا على تفاصيل فن العماره في الشابه لظروف ما مش موجود. ان شاء الله في المره الجايه زياره اخرى للشابه يكون موجود معنا. ضيوفنا مازالوا موجودين، شكرا انهم التزموا بتوقيت حصتنا وحاضرين معنا. باش نبداو خليني نقول راسمه الجمال وباعثه الفرحه لفاتن الكفاف. مرحبا بك لفات الكفاف، مرحبا بك فاتن، اهلا وسهلا، مرحبا بك رغم انه الطقس سخونه، ما جيتنا باللبسه التقليديه الجميله. شكرا لك، مرحبا بك، ان شاء الله ديما حافله وزاهيه. كي نحكيو على لبسه تقليديه نحكيو على صنعه التورس هكا ولا ورثتها انت؟
1: أنا معناها أخصائية شعر وتجميل، عندي صالون دو كوافير صافي 17 عام، وتوكية زدت معناها طورت اللوكاسيون تاع الدبش العربي.
0: ومنين أخذيتوا الدبش العربي؟ يعني مازالوا يطرزوا فيه النساء هنا في الشابة؟
1: ديجا ورثناها احنا من الميمة الله يرحمها
0: تعيش،
1: قبل معناها كانت هي اللي تعمل معناها تطرز الكوافي الشابية، تطرز النفرة، عمل تنور الشمالي، تلظم هذوما الجبينات
0: شعر
1: كل شيء.
0: ومازالوا البنات الصغار
1: بالطبيعه توا رجعوا بقوه معناها للحاجات العربي، برشا عجبتهم الحاجات العربي ورجعوا بقوه في الحنه الصغيره تتزين معناها العروسه بالعربي واصحابها صاحباتها واهلها وكل رجعوا.
0: وتوا حتى الحمام ولا عنده لبسه معينه، والحنه الصغيره والحنه الكبيره باهي، هو راه مهم ان نرجعوا عوده قويه لبستنا التقليديه.
1: اكيد اكيد، هو تراثنا معناها بلادنا ولبستنا برشا مزيانه بيه نتاع يعني ولايه المهديه بالاخص هذه الشابه وهي معناها تتركب من برشا حاجات اللبسه هذه تسمى نص لبسة متاع العربي، تحب تكمل يولي يتبعها الأحرام والشملة والذهب اللي ما فيه معناها السلاسل اللي على الوجه، القفية، المعاجر، كل شيء برشا حاجات في لبستنا معناها العربي.
0: وتقريبا الأعمار الكل تلبسها اللبسة هذه،
1: وأني اختصيت بالحاجة هذه معناها
0: العروسة ما عندهاش لبسة معينة،
1: لا هذه هي لبستنا متاع العربي تلبس هكا العروسة مثلا، تلبس في العادة تلبس البنات وإلا النساء سادة يلبسوا هكاية يبدأوا يحبوا نص لبسها، والعروسة تلبس كيف هكا وتزيد الحرام وتزيد الذهب تتجلى بيه وكل أنا نتاعنا عروستنا شابية.
0: والحنة كيفاش تصير؟ باش تصير شو
1: تصير بطبل الدوار وإلا مثلا
0: مازال

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3.
2: إذاعة المنستير
4: 97.3.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مثمانية للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: اسمع إذاعة المنستير
1: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر إثر اجتماعنا اليوم مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و24 من سبتمبر، وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. قال نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي قال أنه سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية، وأضاف بأن أسعار الكراس لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنح الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر، وأوضح الديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني. يتميز طقس آخر نهار اليوم وبداية الليل بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية، وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 32 و 38 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بالجميع، اخر موعد رياضي لموجات اذاعه المنستير. بعد شوي نحكيو على مراسلة النجم الساحلي للرابطة الاعتراض على مشاركة يوسف البليلي، لكن البداية بالندوة الصحفية اللي عقدها اليوم معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أكد من خلال الجاهزية البدنية والحضور الذهني هو أبرز المقاييس اللي باش يعتمدها الإطار الفني في توجيه الدعوة للاعبين خلال المرحلة القادمة في قدرتها كأس أمم أفريقيا 27 باش تنطلق الشهر القادم، باش يواجه نسور كارتاج منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي برادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر في ملعب الجابون حساب الجولة الأولى والثانية منافسة المجموعة الثامنة. وجاء من خلال ندوة صحفية عقدها المدرب معين الشعباني بأحد نزل مدينة تونس، أوضح المدير الفني أن مهمة التدريب المنتخب الوطني التونسي لن تكون سهلة في ظل الظرف الصعب اللي يعيشه كرة القدم التونسية، مبرز إرجاع هيبة المنتخب الوطني التونسي على الصعيد الإفريقي وتجاوز أكيد وصفة التشائم المفرط بعد المشاركة في كأس العالم 26. وصفت النظر المرحلة القادمة بتستوجب تضافر جهود الجميع الأطراف المتداخلة من أجل النهوض بالمنتخب الوطني التونسي وإعادة فريقه من أجل النهوض بالمنتخب. كما قلت في المقابل قال أن المنتخب الوطني التونسي بيكون مطالب بداية المشاعر القادم بتعبيد طرق الترشح لنهائيات كأس أمم أفريقيا 27، وأيضا أبرز مسؤولية النجاح والأخفاق للمنتخب الوطني التونسي بتكون مشتركة هيتحملها المدرب وحده، ملاحظا في هذا السياق أن عودة نشاط البطولة الرابطة المحترفة الأولى بتوضح للناخب الوطني الجاهزية البدنية والقيمة الفنية والتكتيكية اللاعبين المحليين موجودين في القائمة الموسعة للمنتخب. في المقابل المعز المستيري عبر عن موقع اعتذاره للمكتب الجامعي للجمهور التونسي عن المستوى الباهت اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة. وفي السياق نفسه أكد معز المستيري أن الضغط الكبير من الشارع الرياضي ووسائل الإعلام هي كانت من باب الأسباب لاتخاذ القرار ضد سامي طرابلسي مع نسور كارتاج وتم إقالة المدرب سامي طرابلسي. نحكي عن نجم الساحلي راسل الرابطة الوطنية الاعتراض على مشاركة يوسف البليلي صباح اليوم، وقدمت اعتراض حول مشاركة اللاعب يوسف البليلي في لقاء يوم الأحد الماضي بين النجم والترجي. وأكدت إدارة النجم الساحلي في ممارستها أن مشاركة البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائري. أكدت في أكثر من منافسة توقيع البليلي مع اللاعب يوسف البليلي. قولوا ألف مبروك لتونس إحرازها ميدالية جديدة عن طريق ملكة بن مبروك لتوج برونزية في منافسات الملاكمة، ورفعت هذه النتيجة حصيلة المشاركة التونسية في العاب المتوسطية 13 ميدالية زوز ذهبية زوز فضية وتسعة ميداليات برونزية. في المقابلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم دون 21 سنة انتصر على المنتخب التركي صباح اليوم نتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. بهذا الانتصار تصدر المنتخب الوطني التونسي المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تحقيق زوز انتصارات وتعادل باش يضمن تأهله للمربع الذهبي. نختم بكرة اليد والألعاب المتوسطية. المنتخب الوطني التونسي للسيدات ينتصر على المنتخب اليوناني 43-11. وصلت نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية طلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر أثر اجتماعاً اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقد المحروقات، تقرر الإضراب بيومين يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. قال نائب رئيس غرفة صانعي كراس المدرسي سمير المولي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعمة والذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. كما أكد المولي أيضا أن أسعار الكراس المدعمة لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها أو يمر بها الكراس المدرسية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و 27 و 2000 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. وأوضح الديوان في بلاغ له اليوم أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وبالنسبة إلى طلب الجدد ينطلق الترشح يوم 7 من سبتمبر القادم ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر 26 و 2000 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 27 و 2000. يتميز طقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 32 و 38 درجة مئوية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مالي.
1: يا مساء النور، مرحبا بيكم. شنو حوالكم؟ شو عاملين مع السخانة؟ ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد جهيدنا. هانا صابرين على برشا حاجات، على معطى ربي ذي توسخانة معنا ما نعملوا فيها، وذي حوال العالم الكل معناها على مستوى الطقس. ربي يعين على قصان الضو والماء، فقدان المياه المعدنية حاصيل وربي جريها على صلاح. وهانا صابرين مرة أخرى معاكم في البلاي ليست من توا حتى العشرة متاع الليل، مع تحيات لطفي المكي. اليوم في الجانب التقني أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية. اختيارات الليلة كيف كل أربعة متنوعة، اليوم باش نبداوها بصوت فريد الأطرش، قلبي ومفتاح. وسلام عليكم من ما عدلتوا الموج على إذاعة المناسير، سواء كنت تسمعوا فينا على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على راديو مناسير فونتين.
2: بلاي ليست

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: يساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: ونرجع نتفكروا من خلال الأغنية هذية واحد من الأعمال السينمائية اللي قدمها فريد مع لبنى عبد العزيز عام 62 فيلم رسالة من امرأة مجهولة. قلبي ومفتاحه كلمات الشاعر فتحي أورا صاحب 4000 أغنية كيف ما يلقبوه اللي قدم برشا أعمال برشا أسماء معنية من عبد الحليم وغيره لكن مع فريد من جملة ما قدم واحدة من أجمل أغاني الأفراح الصالحة لكل زمان ومكان دق المزاهر اللي نحب نهديها ليلى المنعطية بمناسبة زواجها. ألف مبروك منى، ألف مبروك حسين، ربي يتمم عليكم بالهنا والسعادة على طول عمركم مبعثكم في خير إن شاء الله. تهانينا لكم للعائلة الكروذية، هديتنا منا لكم.

0: هيدي الأغنية زيد الكل من يحتفل بمناسبة سعيدة ربي فرح قلوبكم إن شاء الله مهما كانت المناسبة متاعكم خطبة عرس لما إن شاء الله ديما المؤمنين في الخير إن شاء الله في ساعات خير وسعادة. نسلم عليكم مستمعينا الكل، احنا موصين معاكم من إذاعة المنستير. نبدلوا الإيقاع ووقفتنا في الوقت هذية مع فنان فرنسي، فنان شامل، مؤلف ملحن كيف نجبدوا اسمه، منتج فرنسي، فنان فرض روحه في عالم الروك والنيو ويف والفاريتي فرانسيز من سنوات تقريبا 90. باسكال أوبيسبو اللي كان ورا نجاح العديد من الأسماء اللي تعامل معاهم، فلوران باني، نالي بيري دو معناه من أجمل الأغاني اللي خدمهم مع باسكال أوبيسبو، جوني هاليداي، باتريسيا كاس، كان مكتشف ناتاشا سان بيير اللي لا برمجناه في البلاي ليست. وبعد شوية باش خليكم مع ديو متأكدة برشا باش يسمعوا باش تفكروا فترة التسعينات اللي ارتبطت برشا نجاحات، منها أغنية هاو كام هاو لونغ، الديو بين المغني والكاتب بيبي فيس وستيفي وندر، الأغنية اللي حملت مضمون ناقد ونقولوا احنا مندد للعنف الأسري والزوجي. صحيح الأغنية في وقتها عام 97 لهنا نحكيه ما دخلتش في الكلاسمون ماجور في ترتيب الأغاني في أمريكا، لكن وليت مع هذا أن تيوب دو تو لي تان، دليل أنه نسمعوها اليوم واقترنت بالذكريات الموسيقية الجيل كامل. شوية آخر بيبي فيس وستيفي وندر معاكم من إذاعة المنستير، الوقت 8:15.
1: بلاي ليست

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، انت عليهم شامخة يا سمرة، سبحان منه خلقك لحد قبلك في المحاسن سبقك، مهما تجوري الحق ديما حقك. هكا شوية من الكلمات وال نقول وإحنا هالدرة الموسيقية اللي صاغها كأجمل ما يكون على مستوى الكلمات. سي حمادي كيف ما كانوا لقبوه الشاعر حمادي البيجي، لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، سمعتوها من أحد عروض مدينة الثقافة تكريما للراحل مصطفى شرفي، وتحية من الفنانين الشباب اللي نعتزوا بيهم وأصوات جميلة جدا، وسام النابلي اللي كان مؤخرا ضيفنا في المجلس وفراس القلسي. وهنا رجعني لكم الجزء الثاني من لقانا معكم في بلايلي واختياراتنا مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل، واللي يسأل على الوقت تويكا 8:34 دقيقة. إن شاء الله موانسينكم وين ما انتم تسمعوا فينا، اخترتوا في الوقت هذية إذاعة المنستير. بعد شوية باش تكون لنا سفرة مسافرة من خلال الموسيقى في موسيقى من العالم، وربما وجهتنا تنجموا تعرفوها ولا تحاولوا هكا تطلعوها من خلال الإيقاع اللي باش تغني فيه الفنانة اللبنانية حنين الأشقر، الفنانة العربية بروح لاتينية، لكن الأسلوب هذية هو اللي قربها حتى من مستمعين خارج لبنان والوطن العربي. حنين وتجربة السونو كوبانو وتجربة تقدم فيها الأغاني اللبنانية ولا حتى العربية بروح موسيقية كوبية لاتينية كانت تقريبا للناس وحبوها الناس وتعرفت بها خاصة الفنانة اللبنانية حنين.

0: الكونكسيون الاصلي نيه راهو للصبوحه شحروره لما على طريق العين وزيد معناها روح صباح ديما موجوده في الاغاني ذي ريتم جديد فيرسيون مختلفه بصوت حنين ايقاع لاتيني اكثر ووجهتنا الموسيقيه نتصور خاطر قبيله شويه قلت معناها شنو خصوصيه نقول احنا التوزيعات اللي تخدم بها حنين احنا باش نمشي ومن خلال وجهتنا الموسيقيه المنطقه الكاريب ندخلوا مدخل المكسيك هافانا هي عاصمه البلاد اللي ماشيين لها واكبر المدن نتاعها وسانتياغو دي كوبا ثاني اكبر مدنها ونحكيوا لهنا على مساحه 109 اكثر شويه 109 الف كيلومتر مربع تقريب وجهتنا الليله كوبا
1: موسيقى من العالم.

0: نحكي ونسمعكم اليوم الموسيقى الكوبية اللي هي مزيج بين الإيقاعات الإفريقية والألحان اللاتينية الإسبانية، موسيقى تعد من أكثر الموسيقات الشعبية تأثير في العالم. جذورها أساساً تجمع بين تقاليد المستعمرين الإسبان والإيقاعات اللي جيبوها الأفارقة معاهم خلال فترة الاستعمار، والموسيقى هذية ذاع من بعد صيتها بالقدي في القرن 19 وأثرت حتى في أنواع موسيقية عدة، منها السالسا، منها الرومبا، جاز، زيدا التونغو، الكونغا. الموسيقى الكوبية تشمل الغناء لكن زيدا تشمل الرقص، والأشكال هذية اللي تشمل الموسيقى والرقص مع بعضهم جابوها معاهم المهاجرين الأفارقة والأوروبيين المستعبدين وخاصة الإسبان الكوبا. ضمنت الرقصات والموسيقى ما يسمى بالفاندانغو، هو شكل فولكلوري نلقاو زيدا الباسو دوبلي وإلا الريتام بيكو. نفس هؤلاء الأفارقة خلف الرقصة صنعوا أيضا آلاتهم الإيقاعية، وكانت الطبول من أهمها، هذاك علاش نلقاو الميزة هذه موجودة لليوم في الموسيقى الكوبية، ونحكيو تقريب على نوع 50 نوع من الطبول. حضور الجيتار أيضا مهم في الموسيقى الكوبية، وما ننساوش باش نحكيو على الهابانيرا، كيف نجبدو على الثقافة الكوبية ونقصدو بها نوع موسيقي وإيقاع راقص وإيقاع بطيء انشأ في العاصمة هافانا عام 1930، ومن بعد انتقلت الموسيقى هذه لإسبانيا وأمريكا اللاتينية حتى أنه ولاو يستخدموها في الأوبرا، ولعله أوبرا كارمن من أبرزها لأنه ضمت جزء من الهابانيرا كقالب موسيقي في الأغنية اللي نعرفوها الكل لامور إتان وزو روبيل لامور نانانانا. الموسيقى الكوبية الليلة في بلاي ليست
1: موسيقى من العالم.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الانتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسخ تزويد العادي في أقرب الأجل. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات، وذلك على النحو التالي: يوم الأربعاء 26 من أوت الجارية القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة على الساعة 9:15 ليلا. يوم الخميس 27 من أوت القطار الرابط بين محطتي الكف وتونس والمنطلق عادة في حدود 5 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق على الساعة 5:15 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة في حدود 7:20 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة في حدود 10:50. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر إثر اجتماع اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و24 من سبتمبر القادم. وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. قال نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم الخامس من أوت الجاري، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. المولي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات، وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها الكراس المدرسي. دوليا، وفي اليوم 70 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 179 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لنرجع نسلم عليكم. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا، هذه إذاعة المنستير، وإن شاء الله معكم حتى للعشرة متاع الليل في اختيارات البلاي ليست. إن شاء الله حتى لتوا اختيارات كنت على ذوق برشا منكم اللي اختاروا يسمعونا في أمسية الأربعاء، وما زالت اختيارات أخرى في ساعة ثانية. اختيارات نبدأها في الجزء هذية من خلال فقرة الريترو.
1: ريترو

باش نحكيو على موسيقى تعرفت بموسيقى البلوز، بلوز الصحراء. الموسيقى هذه اللي تجمع بين شجن الألحان التقليدية وشجون العزف اللي يعتمد على الجيتار إلكتريك. برشا فرق نشأت على أساس الموسيقى هذه وتولدت من رحم المعاناة والشتات والنزاعات المسلحة على أعقاب ثورة التوارق بعد نهاية الاستعمار الفرنسي لدولة مالي عام 1960. جات وقتها سلسلة من الانتفاضات المسلحة اللي قادها شعب التوارق في منطقة أزواد في شمال مالي وزاد النيجر للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال. بدأت تظهر أصوات حولت السلاح لأنغام باش نجموا وصلوا صوت وقضية أمة، وجات أغاني عكست حب الصحراء والتوق للوطن والحزن زادة في المنفى واللجوء. موسيقى اعتمدت فنون وآلات تقليدية كيف ما التندي اللي هي فن تقليدي، اعتمد الأغاني، اعتمد الطبل زادة المصنوع من الجلد، وجات برشا أسماء وتميزت برشا أسماء بالتندي هذية كيف ما للا بنت سالم من أشهر فنانات التوارق. نحكيه على إمزاد وهي آلة وترية تقليدية ذات وتر واحد تعزفها نساء في العادة وتعد رمز ثقافي رفيع عند التوارق. عموما موسيقى التوارق ولا بلوز الصحراء رمز من رموز الثقافة الصحراوية. ريترو

كاظم الساهر من اختياراتنا ليلة، وتحية للناس اللي يختاروا سهرتهم على الشط على البحر هروبا من السخانة، لأنه حتى البرة ما نحكي لكم مش على السخانة 49 درجة اليوم في القروين، قديش في المونستير درجات، معناها ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد جهدنا، وإن شاء الله ذاك حد الباس، وإن شاء الله اللي جاي يكون أخف إن شاء الله على البلاد وعلى العبادة. فقراتنا واختياراتنا متنوعة في البلاي ليست، ومن جملتهم الربريس. وبريز الليلة الواحدة من روائع نجاة الصغيرة، بين علي حب، اللي كتبها شاعر ورسام الكاريكاتور وعراب سعاد حسني كيف ما يحبوا يقدموه يلقبوه صلاح جهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل. وأول مرة تغنيت فيها الأغنية هذية كان عام 1957، وكان هذا في فيلم غريبة اللي جمع بين نجاة عماد حمدي وأحمد رمزي. نسخة نجاة بين علي حب تعاودت في نسخة ثانية غنيتها الفنانة سعاد مكاوي، لكن بعبارات كوميدية على لحن هو نفس اللحن كمال الطويل. وهذا شنو غنيت سعاد مكاوي.

نرجع للأصل. احنا في ربخيز الليلة للكلمات الأصلية لغنية نجيت تسموها من خلال عرض متميز لمجموعة السنباتي بسوسة، مجموعة راهنت ومزالت تراهن على الاختلاف والأصالة، وهذه واحدة من العروض.

عشاق الطرب بذية هديتنا لكم، مرحبا بكم مستمعينا تسمعونا من إذاعة المنسير، ومازلت هدية أخرى لكل عشاق الأغنية الفرنسية. علاش؟ خاطر ميكس الليلة اخترناه بصوت الفنان والمغني والملحن وعازف الجيتار الفرنسي فرانسيس كابريل، المميز باختياراته والمميز حتى باللاكسان تاعه. هو أصيل الغرب الفرنسي بالتحديد، أجين وين تولد عام 1953 في عائلة بسيطة أصيلة، والعائلة هذية ترجع لمنطقة فريول الإيطالية. اليوم وقت نحب نصنفه فرانسيس كابريل نصنفه في صنف الفولك، لكن ما يمنعش أنه هالفنان اللي أوج الشهرة متاعه، نقول احنا انطلاقته خاطر مازال مشهور معناها وناس تحبه لليوم من أجيال مختلفة، لكن أوج الشهرة متاعه خذيها في السبعينات، تميز على مستوى موسيقى البلوز وحتى البوب، وخلى رصيد لليوم من الناس تحبه في فرنسا وكل عشاقه في العالم، رصيد من بلاد سنتيمنتال. وأول الفنانين اللي تأثر بيهم فرانسيس كابريل كان بوب ديلان، ومن أول الأغاني اللي سمعها له كانت أغنية Like Rolling Stone، ومن غادي بدأ تأثره بالموسيقى والغناء، خاصة مع أول جيتار جاء في حياته اللي كان هدية نويل من عند عمه. وقتها بدأ يعزف، بدأ يلحن أول الألحان متاعه، وبدأ يعود يغني في أغاني بوب ديلان وإلا ليونار كوين وإلا نيل يونغ وغيرهم، ومنهم اتعلم الغناء بالإنجليزية. وكان يقول أنه الجيتار هو اللي خليه يحس بأهميته وقيمته في عينين المحيطين به. هذا كان يقوله معناها في برشة من لقاءاته الإعلامية. مكانش تلميذ يحب القراية بالكل، كان ديما يغيب. خرج بالتالي من المعهد في عمر 19 سنة، وبدأ يخدم مهن صغيرة قبل ما يدخل في مجموعات موسيقية، وأولها كان مجموعة راي فرانك ولي جازمان. بديت الرحلة من وقتها، وكان فرانسيس كابريل حتى شكلا مميز، معناها كان أبارانس هيبي، معناها شعر طويل وشلاغم، وصوته ومظهره جلب بشوية بشوية الانتباه ليه. وأول المحطات كانت من خلال مشاركته في الكونكور دو شانسون في راديو سود، ووقتها ربح المسابقة من خلال غنية بتيت ماري اللي كتبها ولحنها لزوجته ماريات. ومن وقتها بدأت الكاريير وبدأت الألبومات والأغاني، وأول كونتراته صحوا عام 77 مع شركة الإنتاج سي بي اس، ومن أول السكسي اللي حققهم عام 79 أغنية لليوم من حبوها جو لام موغير. من بعد جات أعمال كيف ما لونكر دو تيزيو وإلا جتيمي جتيم اي جتيمري، ذوما باش تسمعوها إن شاء الله بعد شوية في ميكس الليلة. ورصيد من الأعمال خلاه فرانسيس كابريل الفنان اللي يحظى بحب وخاصة احترام جمهوره حول العالم. ميكس

مسك ختام فقراتنا الميكس اللي كان الليلة مع فرانسيس كابريل. إن شاء الله اختيار كان على ذوق برشا منكم. شكرا على اختياركم الإذاعة المنستير. وبرامجنا مازالت متواصلة من بعد أخبار العشرة متاع الليل. الليلة اللي أمنها أحمد العيساوي. نخليكم مع لطفي المكي زادة باش يكمل معكم الرحلة في الجانب التقني. وملتقانا كان مازال في العمر بقية غدوة إن شاء الله من العشرة نصف الليل في مع الأيام مع زميلي شكري السكلي. باش خليكم مع صوت وردة الجزائرية وإن شاء الله نتلقاو عن قريب. تصبح على خير الناس الكل. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. سائقو شاحنات نقل المحروقات يقررون الإضراب بيومين في شهر سبتمبر. في نابل، وكالة حماية وتهيئة الشرائط الساحلي ترفع 180 مخالفتهم الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص. أهلا بكم. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدرة ممكنة لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيم اليوم بأنه تقرر إثر اجتماع الجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات لإضراب يومين، يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2. وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل نهائي وانتهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. يذكر أن أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق خاصة بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في محاضر سابقة تم إقرارها منذ سنوات والالتزام ببنودها. في موضوع آخر، قال سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسية أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم الخامس من أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعمة الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية.
1: الكمية من مش نصنعها في 20 يوم وفي شهر، هذه بتتطلب على الأقل شهرين ونص. المعمل إنتاج متاعه 1500 طن في الشهر، وهو بدأ في شهر أوت. ما احنا باش نقعد ونستناه نخدمه اللي يعطيونا نخدموهم حتى لين يكمل يزيد. وزارة التجارة العام اللي فات فهمت المسألة هذه وكيف تفاداته زادت 25% من الكراس المدرسي، كان في حدود 16 مليون زادت. علاش زادت؟ باش تخلي للسوق بعد الموسم الدراسي بعد ما العودة يكون السوق موجود. السنة نفس العدد عملته وزارة التجارة خليت 25% زيادة، يعني صحيح باش يكون يقولوا الناس باش يكون ناقص شوية سي بوسيبل، أما راهو نسق تصاعدي كل يوم نوزعه كل يوم نزيده.
0: المولي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر ويمر بها الكراس المدرسي.
1: الأسعار منذ 8 سنين ما تغيروش، هامش الربح بالنسبة لي نحن كمصنعين عنده 15 سنة ما زادش، بريسك نخدم فيها يعني بواجب وطني، معناها ما فيش ربح. معناها تشوف الكراسة أنت توا 24 تتباع ب 430 فيها 20% ربح للكتباجي، فيها 5% للتاجر جملة، فيها 7% تيفيا، فيها فوديك 1%، معناها احنا كي نخرجوها الكراسة نخرجوها معناها تكلفة نتاعها الكراسات الكل تراقبها وزارة التجارة، ما فماش كراس ما تراقبوش، تراقب الكمية وتراقب قديش الكمية اللي خذاها المنتج قديش تخرج من كل نوع وتراقب التوزيع للتجار الجملة.
0: في موضوع آخر، تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاء أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فأنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات وذلك على النحو التالي: يوم غد الأربعاء القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة في حدود 9 ليلا و15 دقيقة. فيما يتعلق بيوم الخميس القطار الرابط بين محطتي الكف وتونس والمنطلق عادة في حدود 5 صباحا. القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس، والمنطلق عادة في حدود 5:15، والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة في حدود 7:20، والقطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على 10:50. في زغوان خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اعتمادات مالية فاقت 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بزغوان، والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضية المعطل منذ سنة 2009. المندوب الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
2: المشروع الكبير اللي احنا قاعدة نستناو فيه بوندون سنوات وسنوات، اللي هو تهيئة المركب الشبابي زغوان، اعتمادات نتاعو نهزت 3.5 مليارات، فيه قاعة رياضية، فيها تهيئة المطعم والمطبخ، إضافة نوادي نشاط الشباب. تم الإعلان عن طلب العروض، تم فتح العروض، وإن شاء الله من هنا شهر آخر يعطيونا معناها النتائج نتاع فتح العروض وتنطلق الأشغال بحول الله، خاطر ذي مشروع نستناو فيها عنا برشا. الحقيقة كانت صفقة قديمة فيها بعض الإشكاليات، واللي هو الملف قعد إلى تخيني معناها بوندون دي زاني، اللي هو من 2010 ولا 2009، وصارت فيه بعض الإشكاليات، ولكن تم معناها تدارك الموضوع، وصارت معناها إعلان عن طلب العروض وإسناد الصفقة في تعشيب الملعب البلدي والدراسة بتاع الأرضية، وإن شاء الله تصير معناها الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجال. وعنا إصلاح شبكة تنوير الملعب هذيك اللي هو تعرض للتخريب، واللي هي فما فيه معناها اعتمادات كبيرة مش تدرسات للتنوير، وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية اللي هو هذية على عاتق البلدية اللي هي باش تكفل بيه إن شاء الله.
0: تضم ولاية نابل 47 شاطئا سياحيا ورمليا، وتتكفل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنظيفها وتهيئتها بصفة يومية ودورية بمعاضدة البلديات ومكونات المجتمع المدني. وحسب ما أكده رئيس وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل كريم بوليفة لفاطمة بن عثمانة، فقد أسفر العمل الرقبي للوكالة عن رفع 180 مخالفة خلال السنة الحالية، أهمها الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص.
3: مخالفات موجودة، فما المخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي كسوا سبخة وإلا بحر، وفما فضلات كما تشوفوا هكا معناتها فضلات بلاستيكية اللي هي خطر حتى على صحة المواطن والبيئة. المخالفات راهو مش مقتصرة على فصل الصيف فقط، هي تبدأ من أول العام وعلى امتداد السنة كاملة 12 شهر. إلى حد الآن تم رفع 180 مخالفة، أنواع مختلفة، مش كان النظافة تهو، فما تجاوزات في البناء، فما ردم، فما معناتها بناء من غير ترخيص، فما استغلال ملك عموم البحر من غير ترخيص، عدم معناتها الاستغلال ملك عموم البحر وإلا احترام محتوى الترخيص التراخيص المسددة من طرف الوكالة، برشا معناتها مخالفات متنوعة.
0: نختم النشرة بالشأن الدولي، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشا بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في حاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع، قال إن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمرا بالغ الأهمية، الذي يواصل السكان تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة دون أن يفقدوا الأمل. وشدد المسؤول الأممي الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم ومنسق شؤون الإنسانية في فلسطين على أن التنفيذ الكامل لخريطة الطريق المكونة من 15 نقطة من شأنه أن يدفع قدما بالترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في هذه الخطة. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وسائقو شاحنات نقل المحروقات يقررون الإضراب بيومين في شهر سبتمبر القادم. خرج نشرة تقنية لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
4: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

بونسوار. مساء الخير، مساء الحب. انا فرحان اليوم برشا بيكم، فرحان اني نغني اول مره امام هذا الشباب والشابات الحلوين المزيانين. وطبعا تحيه لاداره المهرجان على هذه الفرصه اني نكون موجود معكم. تحيه لامن بلادنا اللي وفر لنا كل الامن حتى نكون معكم. تحيه لكل التقنيين اللي في وقت قياسي جهزونا هذا المعدات. تعرفوا في الصيف انه ما شاء الله الحفلات ورا بعضها، وطبعا فتحيه كبيره كبيره اليوم. تحيه للاعلاميين والصحفيين الموجودين معنا اليوم. يلا جاهزين، يلا ما بعدنا الكل.

كملوا حكوا. ايوه سيدي. عذابي قول. لو شفتك اش نحس روحي يا سيدي.

Merci, chocolat.

وعرفت تأثر فيا وديني عشقتك. مثلت الحب عليا وانا صدقتك.

بون باش نرجع بكم شويه سنين، فما اكيد فما اللي حاضرين ما زالوا ما تولدوش ديجا، هو كغنيت الغنيه هذه فما شكون يعرفها اكيد. اه صرخه 96 تاريخ كبرنا حتى احنا شبيك راهو. ان توكا قبل 96 باش نرجع لكم شويه، عام 93 هكاك مازالوا ما تولدوش الأغلبية ذولي. ان توكا حاب نسمع حالكم اللي ما تولدوش ديجا، كنتوا في كروش امكم دونك نسمع حالكم، كنتوا تسمعوا فيها هكاك ما تسمعوش فيها جمله دونك باش نغنيها لكم توا اللي هي رحت وجيت لفيت لقيت. عملنا لها عملنا كوكتيل متاع اغاني ابو نوستالجي، يعني نرجع بكم شويه سنين التالي. حاضرين تسافروا معايا الى الماضي، بعد نرجعوا الى الحاضر، وبعد يعمل الله نهزكم للمستقبل.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الانتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة ناسق التزويد العادي في أقرب الأجل. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر أثر اجتماع اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و24 من سبتمبر القادم. وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل نهائي وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. أكد ممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في نفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجية لتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، مشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية مما يساهم في تراكم النفايات وتشكل نقاطا سوداء. خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان اعتمادات مالية فاقت 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بزغوان والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضي المعطل منذ سنة 2009. شهدت الضفة الغربية المحتلة اليوم تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات متحديا الضغوط الدولية لوقف بنائها. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي تواتيك.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

شكرا شكرا شكرا. الله الله عليكم الله عليكم الله الله. حاضر حاضر حاضر.

حياة بهالخطوة منات كل عصفورة تطير تحلم بغراب كبير وهي صغير

علاش يا دنيا علاش المال ولا سلطان يتحكم في الإنسان صنع ذيابك وانت غابة.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تمام منتصف الليل. مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بلتين في تصريح للإذاعة الوطنية مساء الأربعاء، أكد عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى تزيل أي نقص في مخزون المحروقات، قائلا في هذا الصدد المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول على أن باخرة محروقات رست اليوم بميناء بن زرت وهي بصدد إفراغ حمولتها. هذا وفد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر أثر اجتماع اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب يومين يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، وأكد أنه سيتم إصدار البرقية معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدرة ممكنة لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرا إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق تزويد العادي في أقرب الأجل. قال نائب رئيس غرفة صانعي كراس المدرسي سمير المولي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفة يوم الخامس من أوت متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعمة والذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. كما أكد المولي أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما. خصصت جلسة العمل المنعقدة الأربعاء بمقر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خصصت لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة خاصة في مجال تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي للنفايات. كما تم خلال اللقاء اقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي للنفايات إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي. دوليا، أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات الجزائرية جراء موجة الحر التي تشهدها البلاد. وأعلنت الحماية المدنية إخماد 90 حريقا من أصل 159 حريقا في الجزائر إلى غاية ليلة الأربعاء. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: هيا هيا هيا، ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي وهي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة